ركبتها وعدي بها اثنين. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: مزيك فم في جيبس 88.2 89.2.
1: Yes, it is not that funny. That's not.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبتوا حد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: الستة متاع صباح، إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وسامعين موزيك فام وين ما يوصلكم صوتنا. هذا موعد جديد من صباح الخير ويكاند، يبدأ من توا يتواصل حتى لنص النهار. ستة سوية كما عودناكم كل نهار سبت وحد، الفقرات اللي تعودتوا بيهم، الأخبار اللي تهمكم، المعلومات اللي تهمكم زيادة، وإن شاء الله كل ما تستحقوه باش تبداوا الصبحية معنا وأنتم عندكم فكرة على أدق وأهم التفاصيل. مرحبا مساجاتكم على نمر واتساب موزايك فام على 23513000. تحية كبيرة لكيب الكل، صليح في الإخراج، أشويق في الإخراج الرقمي، كريمة في استقبال تليفوناتكم. الموعد إن شاء الله بعد شوية يكون مع الميتيو في موعد أولي، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. خلينا نبدأ، محمد عبد الوهاب قولي عمل لك إيه.

شفتك مرة هذه نبيها كراولي توصلنا ل 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. طريقة سلمة لكم وين تسمعوا فينا. خلينا ناخذ فكرة على التوقعات الجوية بالنسبة اليوم في بوان ميتيو. ميتيو على ما يبدو درجة الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم بالشمال وتكون في استقرار ببقية المناطق، تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة إذا قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي بالنسبة لليوم. زاد الطقس يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق، فما إمكانية متع ظهور خلايا رعدية اليوم العشية على مستوى المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، ثم تدريجيا بقية السواحل ولاحقا الجنوب، وتكون بالنسبة لبقية المناطق ضعيفة فمعتدلة، تتقوى شوية مع ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. غدوة لحد الحرارة في انخفاض بالشمال لكن تواصل في الارتفاع، بينسوغ ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. غدوة زاد البحر مضطرب فشديد الاضطراب خاصة بسواحل الشرقية ويكون مضطرب بالشمال، والطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب، بين تثير زدة محليا الرمال والأتربة، وتكون ببقية المناطق معتدلة. بعد شوية زدة يكون عنا موعد مع الميتيو من المعهد الوطني لرصد الجو، يكون عنا زدة موعد آخر مع الميتيو دي بلاج، ناخذ فكرة على الشطوط والبحورات الممكنة فيها الأنشطة البحرية وين نجم نعوم زدة في الويكاند هذية. بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل.

0: دقيقة 56 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. طريقة السلام عليكم وين وتسمعوا فينا بعد شوية في ساعتنا الجاية من صباح الخير ويكند. الموعد يكون مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. ما تنسيوش زيدا الموعد مع دقيقة حظ وفاطمة في الموعد الأولي لدقيقة حظ، وسبعة موعد الأخبار مع خولة الكعبي، وندخل في ساعتنا الثانية من صباح الخير ويكند.
1: شوك الصف وشو السيركيلاسيون، واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة. الموزيكا بنواحها الكل، والابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج، او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخذ ثنية اخرى. الريكاب متاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز، تصريحات المهرجانات، ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار متاع موزيك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج، هذاك علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية، تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزيك فام.
2: راديو موزيك فام تونس، الأخبار.
3: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مكاتب البريد التونسي ستفتح أبوابها استثنائيا اليوم السبت 25 من جويلية الموافق لعطلة عيد الجمهورية لتأمين حصة عمل حتى يتسنى للمواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد سحب جراياتهم، وستكون هذه الحصة من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. ويأتي هذا القرار وفق البلاغ تأكيدا لالتزام البريد التونسي بضمان استمرارية تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. وحدات جيش الطيران تنفذ 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويلية في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجة وسقية سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار سويعية ودشرة نبر بولاية الكيف. دولياً، مسؤول أمريكي يقول إن الجيش أطلق النار على ناقلة كانت تحاول خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية ما أدى إلى تعطيلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، لكنه أضاف مجدداً أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. والرئيس الأمريكي يقول إنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي للأغراض المدنية مع السعودية ما لم توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم. أسعار النفط تسجل تراجعا بعدما ارتفعت خلال الأسبوع إثر تعامل الأسواق المالية بحذر مع التطورات في البحر الأحمر وتأكيد الحوثيين أنهم لا يسعون إلى إغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي. وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى سوريا وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بهدف إظهار دعمه للبلاد خلال المرحلة الانتقالية بعد أكثر من 13 عاما من الحرب. وهذه الزيارة الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا منذ زيارة الأمين العام السابق بان كي مون في العام 2009. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نيديا في صباح الخير ويكاند.
2: الأولى في تونس،
4: صباح الخير ويكاند.

0: 27:25 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم وين ما تسمعوا في موزايكا فام، تحية ليكم. شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدين يجيونا على واتساب 23513000. مرحبا بكل تعليقاتكم، مرحبا بكل ملاحظاتكم على رقم واتساب موزايكا فام. المواعيد توتفيت مع الميتيو.
1: مع كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
0: ميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي التحق بنا سليم بن ميلاد. سليم مرحبا، صباح الفل.
2: صباح الخير نادية، وصباح الخير كيف مسمعين ذات مزيك.
0: مرحبا بك، شكرا لك على حضورك معنا اليوم الصباح. يظل لي أسبوع صعيب عديناه في علاقة بدرجة الحرارة المرتفعة، على ما يبدو أنه فما انفراج في نهاية الأسبوع ذي وبداية الأسبوع القادم.
2: صحيح، هو الانفراج بداية من الغدوة، بينما اليوم مازلت الحرارة في ارتفاع طفيف خاصة بمناطق الشمال، بينما بقيت المناطق تضغط في نفس المستويات، وانت تتراوح اليوم بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 42 و 47 درجة بقيت الجهات مع ظهور الشيلي. اليوم ان شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 40 درجة كحرارة قصوى. هذا نتيجة الريح اللي مازالت من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، اما تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية، وتدريجيا تدريجيا تشمل بقيه السواحل ولاحقا الجنوب، وضعيفه في معتدله بقيه المناطق. وقد اصدرنا نشره بحريه خاصه باعلام برياح قويه بالمناطق الشرقيه لشمال تونس، ورجاء مخ البحاره اخذ الاحتياطات اللازمه وعدم المجازفه، بما انه البحر اليوم باش يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب خاصه بمناطق الشمال وقليل الاضطراب، اما تدريجيا يكون مضطرب بالسواحل الشرقيه. هنا يقولوا المصطفين واخذ البحاره اخذ الاحتياطات اللازمه وعدم المجازفه، خاطر البحر مازال مضطرب في شد الاضطراب بالسواحل الشرقيه، بما انه زاد الريح تكون قويه نسبيا في محلين قويه غدوه قرب السواحل وقرب السواحل الشماليه والمرتفعات وبالجنوب. البحر غدوه يكون مضطرب في شد الاضطراب بالسواحل الشرقيه ومضطرب بالشمال. البحر مازال هايج اليوم وغدوه ونهار الاثنين، ان شاء الله بدايه نهار الثلاث يكون تدريجيا يكون ينقص ارتفاع الامواج. هو نهار بداية من غدوة تحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي، وين تتمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا، بالتالي غدوة التيارات الشمالية ذي تتساهل في انخفاض في درجة الحرارة، تبدأ من مناطق الشمال وتشمل الوسط والجنوب، تكون الحرارة غدوة في حدود أقل المعدلات العادية لهذه الفترة، وتواصل انخفاض درجة الحرارة الأسبوع القادم. ما زالت الإمكانية زادة نتاع ظهور خلايا رعدية اليوم وغدوة، خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار متفرقة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا، ماهيش تكون كمية كبيرة. إن شاء الله ديما نتمنوا السلامة للجميع.
0: شكرا ليك سليم بن ميلاد. بعد شوية زادة باش يكون عندنا موعد معاك مع 8:35 دقيقة، نحكيو أكثر على الأنشطة البحرية وعلى الشواطئ في تونس والبحورات، وين نجمو تكون فما إمكانية من بين المناطق اللي كنت ذكرتهم، من فما يكون العمان ممكن. نذكروا البحارة اللي يسمعوا فينا أنه فما ريح قوية بالسواحل الشرقية كما كنتوا تسمعوا، دونك ديما فما النشرات التحذيرية اللي تبعوها، وإن شاء الله نتمنيه السلامة للجميع. ميتيو.
1: ميتيو. مع كارت وليد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك. امشي العزيزة.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايكا فام.
0: ما تنسيوش اللي عنا موعد مع صندوق عجب مع أصواتكم. مرحبا بتليفوناتكم على 71-113-013 ريبوندور موزايكا فام، اللي يكون على ذمتكم باش توصلوا أي حاجة تحبوا تبارتاجيوها معنا، باش توصلوا أي نقد موجود، أي ملاحظة، أي حاجة تنجموا تخليوا الأصوات متاعكم على 71-113-013. ما تنسيوش زيدا موعدنا بعد شوية يكون مع فاطمة في دقيقة حظ 47 دقيقة، وأبغتيغ من ساعتنا الجاية زيدا الفقرة اللي تعودتوا بهم كالعادة، تلقاو فقراتنا اللي تلقاهم موجودين معنا في كل نهاية الأسبوع في صباح الخير ويكاند، باش نحكيو على كالعادة في سيونس يونيك على الخدم متاع سيف، على التجارب متاعكم. دايوغ مرحبا بتجاربكم، تنجموا تخليو لنا دايوغ نويمركم على الرقم متاع واتساب 23513000 كنت حابوا انتم زيدا تكونوا حاضرين معنا في الفقرات هذوما، وين تحكيو لنا التجربة متاعكم متاع خدم سيف في في سيانس يونيك هذا الكل وأكثر نحكيو فيه في صباح الخير ويكند. مرحبا بالناس الكل، موعدنا مازال متواصل معاكم حتى نص نهار.

0: 47 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. تحية لكم من ما تسمعوا في موزايكا فام، طريقة سليمة للناس الكل. تحية زادة للناس اللي تخدم اليوم، إن شاء الله يا ربي يعين الناس الكل. وتحية لكم زادة لو كان اليوم يوم راحة بالنسبة لكم، ومبرمجين زادة بروجرام باش تعملوه. تبعت شوية الموعد يكون مع الميتيو دي بلاج، ناخذوا فكرة على الشواطئ متاعنا والإمكانية متاع ممارسة الأنشطة البحرية. الموعد كما كل يوم مع فاطمة في دقيقة حاضرة.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فرحة لليوم 25 جويليا، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا للحمل، خليكم ديما فرحانين زاهين بالشي اللي قاعدين تعملوا فيه، وفخورين زادة برواحكم، وديما تبسموا في وجوه بعضكم فيها الصبحية، وخليكم زادة كتلة من الطاقات الإيجابية. الثور آخر ويكاند من الشهر جويليا راهو للحب، عرفتوك الحب اللي بدرجة إنك تحب عبد وتحسه قطعة منك. ينعم هذا شنو عايشين، نحكيه على الأبراج، نحكيه على برج الثور. إيه اللي جاوز الحظ معاك، وخير زادة بش يكون مويتيكم، والفترة هذه كلها اتصالات زينة. إيه السرطان تتغير الأحوال، تودعوا زادة خايبات آخر أيامات جويليا للحظ المزيان. والأسد تعيشوا السعادة، العلاقات الناجحة، وأخيرا زادة ناس داخلة لحياتك من غير تصنع. كيف كيف زادة نحكيه على ناس الخير في طريقك تقف معاك ولا تسلم فيك. كيف كيف زادة بش تكون فترة إيجابية على كافة الأصعدة. إيه نحبك تفيق من دوامة التخمام اللي انت فيها، وقايت تخمم في مستقبلك. هو الميزان انت راك الفرحة في نهار اليوم، راهو جيكم الخير والفرحة تويتيكم. إلى عقرب صحيت وراهي صحبة مواقف وعمرها اللي كانت يلا وقتش نخرج، وإلا جامعة الفيسبوك مستحيل راهو صحاب يوشعوا بعضهم بالكلام، وإلا زادة بالتصرفات ومحلة طيبة أخلاقهم. القوس تعيشوا تغييرات الفترة هذه، الاتصالات والحظ من نصيبكم. وانت يا برج الجدي نحكيه على الجدي الترابي، راك باش تعيش الحب وعندكم زادة مصالحة في الأفق. الدلو انت اللي تعيش الراحة والاستقرار العاطفي، حتى عنا الحوت حتى لو كان الظروف الحالية مش مويتية، يجي نهار وتعيش انفراج.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند.

0: 57 دقيقة نهاركم زين الناس الكل. شكرا لكم على الاستماع لنا وشكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدين يجيونا على 23513000 وتحية زادة للتوينس المقيمين بالخارج اللي قاعدين يبعثونا كل مرة في مساجات. شكرا لكم على تفاعلكم معنا وإن شاء الله يا ربي ترجعوا على قريب لتونس والناس اللي تحبوهم والناس العزيزة عليهم. نستناو زادة مساجاتكم. كان فما بعض الانقطاعات متاع الكهرباء في المناطق اللي انتم موجودين فيهم نزيتي با خليوا لنا مساج على 23513000. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على الباج موزايك فام وعلى لي كومونتير نتاعكم. الموعد 8 يكون مع الاخبار خوله الكعبي توت سويت ابري يجيكم سكندر ابراهيم في سبور اكسبريس وندخلوا في ساعتنا الثالثه من صباح الخير ويكاند. نهاركم مبروك الناس الكل.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا بني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو برر
3: ناتيلي بتبيع خير.
1: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. استمرار التدخلات الميدانية لأخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكاف الأول بجبل الطويلة من معتمدية نمبر والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف وفق ما أفاد به أمس المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. السلطات الإيطالية ترسل طائرة متخصصة من نوع كندير تابعة للهيئة الوطنية الإيطالية للإطفاء لإسناد جهود الوحدات الميدانية في تونس في مواجهة حرائق غابات ولاية الكاف خاصة وأن صعوبة التضاريس والرياح تمنع إطفاء النار بالوسائل العادية. إجلاء عشرات آلاف الأشخاص في فرنسا وإسبانيا من سكان وسياح فروا برا وعبر القوارب من ألسنة اللهب التي تنتشر بسرعة في جنوب غرب فرنسا وحرائق خارج عن السيطرة في محيط مدريد. وفي فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون يطلب من الجيش التعبئة للمساعدة في احتواء أسوأ حرائق غابات تشهدها البلاد على الإطلاق بعد طلبه المساعدة من الاتحاد الأوروبي فيما حذر مسؤول محلي من أن النيران تتجه صوب مدينة بوردو. وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن تشكيل خلية أزمة تجمع وزارات عدة على خلفية الحرائق التي تجتاح البلاد. أما وزير الداخلية فقد وصف الوضع بغير المسبوق قائلا لم نشهد يوما حريقا بهذا الحجم. وفي إسبانيا السلطات تعلن أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته مؤكدة استحالة إخماده. والمفوضية الأوروبية تعلن أن الاتحاد الأوروبي أرسل 4 طائرات إلى إسبانيا و3 طائرات إلى فرنسا للمساعدة في مكافحة الحرائق. الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي استهدف مدينة جيزان في جنوب السعودية وفق ما أفادت قناة أنصار الله على تليجرام. الجيش الأمريكي يقول أنه أطلق النار على ناقلة نفط أثناء محاولتها الإفلات من الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبرس.
1: موزايك FM
5: الأولى في تونس.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك.
9: سبور اكسبريس، صباح نور، مرحبا بكم. بعد ما اعلن الترجي البارح عن غلق ملف تجديد يوسف البليلي مع الفريق، وبعد ما تخلف اللاعب على زوز مواعيد اخيره لاستكمال اجراءات التعاقد البارح مع نص الليل تقريبا، اداره مولديه العاصمه الجزائري كانت توصلت، قالت الاتفاق مع النهائي هو الاتفاق مع يوسف البليلي للالتحاق بالفريق في موسم 2026 2027. تم اعلان هذا من خلال البلاغ اللي اصدرته اداره المولدية على الصفحة الرسمية للفريق، وأكدت إدارة المولدية أن الاتفاق باش يدخل حيز التنفيذ الرسمي إذا استوفى ذو شروط الاتفاق هذا، فما صدور القرار النهائي للتاس لفئة اللاعب. نعرف عنده قضية في التاس يوسف البليلي، زاد كيف الشرط الثاني هو نجاحه في اجتياز الاختبار الطبي بنجاح. إدارة الترجي الرياضي التونسي قررت حجب القميص رقم 5 نهائيا والى الأبد لتكريم لروح الفقيد ورمز الترجي الرياضي التونسي واللاعب الدولي السابق الهادي برخيصة. الترجي الرياضي التونسي ديجا لعب أول مقابلة ودية في برنامج تحضيراته للموسم الجديد، الماتش لعب البارح في عين دراهم مع النجم الخميري، والترجي ربح 2-0 بونتو الرائد الشيخاوي، وبونتو مركيه مدافع النجم الخميري ضد مرميه بعد باسون ريتري الرائد الشيخاوي وتدخل المدافع في كان سجل هدف ضد مرميه. كما قلنا الترجي ربح 2-0 في أول ودية ليه في الموسم، ثاني ودية ليه للتحضير للموسم القادم شكون نهار الأحد إن شاء الله غدوة الصباح في عين دراهم مع نادي سقيط الدير. نادي سقيط الدير وتقدم سقيط الدير كان لعب زاد مقابله وديه البارح مع شباب بلوزداد وشباب بلوزداد الجزائري، فريق المدرب التونسي نبيل معلول كمل المقابله رابح 1-0. نقود مع الوديات، وبالنسبة للبرنامج اليوم السبت في تبرقة مقابلة بين مستقبل مرسى اللي عنده أول مقابلة ودية تحضيرا للموسم الجديد، يواجه نادي الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري بداية من 5 متاع العشية. ومستقبل مرسى تعاقد البارح مع مهاجمة من الحمام سوسة وهداف الرابطة المحترفة الثانية نور ماني لمدة زوز مواسم. نكملوا مع اخبار الميركاتو في تونس، فالنجم الساحلي وجدي كشريدة يقترب من مغادرة الفريق نحو فريق اوروبي. الملاعبي اعلم الادارة بالرغبة نتاعو في المغادرة مع تنازله على المستحقات المادية نتاعو. ادارة النجم تدرس فكرة التخلي على كشريدة خاصة بعد امتناعه على التمارين وتمسكه بقراره. نكملوا مع الاتوال، 3 ملاعبية تنفسخ عقودهم بالتراضي بعد طلب من المدرب براكوني اللي ما كانش مقتنع بالامكانيات نتاعهم. 3 ملاعبية زيرية زين الدين بوتمان، زين الدين بن احمد وسعيد بن معزوز. الاولمبي البيجي تعاقد مع المدافع حمزه المبروك لمده موسم قابل للتجديد. المبروك سبق ولعب مع نادي حمام نلف مع النجم الخليدي مع قواف القفصه مستقبل سليمان عمناو لعب مع الكوكب فريق من الدرجه الثانيه السعوديه. في النادي البنزرتي بلال الماجري المهاجم السابق للترجي الاستاد للأولمبي البيجي أمضى عقد بزوز مواسم، فما اتفاق زادة مع متوسط ميدان الشبيبة شبيبة القروان اسكندر النفاتي. نجم المتلوي انتدب مدافع مستقبل سليمان وسام اللاهيشري والانتداب للمتلوي في الميركاتو الصيفي. كمل بخبر من إيطاليا، أندريا بيرلو هو المدرب الجديد المنتظر في المنتخب الإيطالي. مصادر عالمية إيطالية تأكد توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاتفاق مع بطل العالم في 2006 أندريا بيرلو، اللي مسيرته كمدرب في الأكابر بدأت في 2020 6 سنين تالي مع يوفي، بعد درب بعدها عام في تركيا في كاماجومرك، وبعد عام في سامدوريا، وآخر فريق خدم فيه هو يونايتد الإماراتي. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. نخليكم عن يدي وبقيت لكيب، يصبح الخير ويكند.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
8: اوريدو، طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند.

خالتي الو 28 دقيقه نهاركم مبروك الناس الكل طريق السلامه للجميع. شكرا لكم على مساجاتكم. قبيله نحكيوا على الانقطاعات نتاع الضوء فما حتى الماء. فما مستمع بعث لنا على الواتساب نتاع موزيك فام يقول على مستوى حدائق المنزه من البارح الى حد تقريبا 8:04 دقائق نتاع الصباح يقول فما انقطاع نتاع مياه على مستوى حدائق المنزه. مرحبا بمساجاتكم على 23513. الف نسبحوا برشا زاده على معز جربي اليوم صباح اللي سلم على مرته مروى يقول ديديكاس اليوم عيد ميلاد ان شاء الله كل عام وهي حي بخير يا معز جربي. شكرا لكم زاده على المساجات اللي قاعدين يجيونا نحاولوا قد ما نجموا كل مره نقراو شويه مساجات نتاعكم. شكرا لكم على تفاعلكم. ذكركم اللي بعد شويه مع 48 دقيقه الموعد يكون مع لو ريكاب دو لا سيمين. نرجو نحكيوا على اهم الاخبار اللي فاتتكم في الاسبوع هذايا ونحكيوا زاده بعد شويه في ميتيو دي بلاج على البحورات الناس اللي مبرمجة اليوم ولا غدوة التبحيرة متاحهم نعطيهم فكرة وين نجموا يكونوا موجودين مع المعلومة اللي جينا من المعهد الوطني لرات الجوي.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بتبيع خير.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي بتاع تيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انتي والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
3: صباح الخير ويكند.

0: 38 طريقة إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مبروك الناس الكل تحية لكم من تسمع في موزايكا فام طريقة سلام عليكم وقيت ناخذ فكرة في الميتيو دي بلاج على شتوت والبحورات التوينزا
1: ميتيو دي بلاج
0: كالعادة لقيت ذي نحكيه على وين تنجم تكون الأنشطة البحرية ممكن وين نجم نعوم وكانكم برمجين اليوم ولا غدوة تبحيرا نعطيكم فكرة على المناطق اللي يكون فيها ممكن انكم تعملوا غطسة في نهاية الأسبوع ذي حكينا قبل على توقعات الجوية اليوم مازال درجة الحرارة مرتفعة باختيغ من غدوة تبدأ في انخفاض طفيف لكن الرياح قوية هذا ما قالوا قبيلة سليم بن ميلاد سليم مرحبا هلا وسهلا مرة أخرى
2: مرحبا بك نادي ومرحبا بك مستمعي ذات مزيك
0: شكرا لك نحكيو على البحورات وين فما إمكانية متاع تبحير بالنسبة لنهاية الأسبوع ذي اليوم وإلا غدوة كنا نحكيو على الرياح اللي باش تكون قوية خاصة على مستوى السواحل الشرقية وحكينا حتى على التنبيه والنشرات التحذيرية اللي تقدموهم خاصة للبحر
2: صحيح هو اللي أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية على المناطق الشرقية لشمال تونس وهون يقولوا الرجاء من أخر البحارة والمصطفين أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم مجازفة بالنسبة لحالة الشواطئ نبدأ بدرجات الحرارة مياه البحر اليوم بستتراوح بين 28 و 30 درجة على كافة السواحل نشرة الشواطئ نبدأ من تبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح معتدلة في قوية نسبيا وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب والحرارة في حدود 36 درجة نمشيو لبنزرة وخليج تونس وين تكون الريح مقوية نسبيا فقوية وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب والحرارة في حدود 35 درجة نتعدوا القليبية وخليج الحمامات وين تكون الريح ضعيفة فتدريجيا قوية وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب والحرارة في حدود 35 درجة نواصل المنستير ومنطقة الشاب وين تكون الريح ضعيفة فتدريجيا قوية نسبيا وبالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب والحرارة في حدود 36 درجة نوفاو بصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح ضعيفة فتدريجيا قوية نسبيا وبالتالي البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب والحرارة في حدود 37 درجة بالنسبة للغدوة مازال البحر مضطرب في شديد الاضطراب على كافة السواحل أما ديما نقولوا ملازمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ ونتمنوا السلامة للجميع
0: شكرا لك يعطيك صحة سليم بن ميلاد مشكور جدا من المعهد الوطني للرصد الجوي كنت هذه ميتيو دي بلاج بالنسبة اليوم
1: ميتيو دي بلاج صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من 6:30 مع نادي الفورتي على موزايك فام

0: الكاب دو لا سيمين. ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
1: نهاركم مبروك مرة أخرى الناس الكل، تحية لكم ونتسمع في موزايكا فام طريقة السلامة ليكم. احنا موعدنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى النص نهار. شكرا لكم على مساجاتكم، شكرا لكم على تفاعلكم معنا على 23513000 هو رقم موزايك ورقم واتساب موزايكا فام. مشكورين على كل المساجات اللي قاعدين يجيو. خلينا نحكيو على أهم الأخبار، وخلينا نذكروا بموعد مهم استثنائيا اليوم السبت 25 جويليا. الناس اللي عندها قضية في البوستة في مكاتب البريد التونسي فانها تأمن اليوم حصة عمل باش تمكن التوانسة خاصة أصحاب جراية التقاعد من أنهم يتمكنوا من أنهم يسحبوا الجراية متاعهم. في البلاغ الصادر عن البريد البارح الجمعة جانوا حصة العمل متاع المكاتب البريد انطلقت ومن التسعة بلوتو تبدأ تنطلق من الساعة التاسعة صباحا، دونك تقريبا ربع ساعة أخرى تقعد حتى النص النهار و15 دقيقة. القرار هذية يجي تأكيدا لالتزام البريد التونسي انه يضمن الاستمرارية متاع تقديم الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف. نذكروا بأنه عدد مكاتب البريد في تونس 1054 مكتب، وتقريبا تدير حوالي 2,127,000 حساب بريدي، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون حوالة إلكترونية حسب المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي للمؤسسة العمومية هذه. دونك كان عندكم قضية اليوم في البوستة تنجموا تكونوا موجودين من 9 حتى النص نهار وربع. نحكيو على شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي كانت نفات صحة المعلومات اللي قاعدة تدور على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد، على أساس أنه اليوم السبت باش يكون فما هالانقطاع هذية بدعوة القيام بأشغال صيانة على شبكة. الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته البارح العشية البارح الجمعة تأكد أنه البلاغ هذية المتداول لا أساس له من الصحة، ودعت المواطنين أنهم ما ينسقوش وراء الإشاعات وإلا إعادة نشر البلاغات هذه اللي تنجم تكون غالطة. وكيف كيف الشركة كانت حثت كل الحرفاء ووسائل الإعلام إنهم يعتمدوا البلاغات الصادرة حصريا على الموقع الرسمي للشركة وعلى الصفحات الرسمية لشبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات اللي تكون متعلقة بالنشاط متاعها والخدمات متاعها. دونك ننتبه إنه خاصة في الفترة هذية ديما ما ننسقوش وراء الأخبار اللي تنجم تكون زيفة والإشاعات واللي تنجم زيدة تأثر حتى على برشا من الناس ويدخلوا في حالة متاع هلع جراء هالأخبار الغلطة. دونك شفناه الأخبار هذية دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي في 24 ساعة اللي تعديت، وكما شفنا أنه البلاغ التوضيحي جاء من عند ستيك. موجة الحر تتواصل نهاية الأسبوع هذية. كان ما تبعتوش الميتيو قبيلة المعهد الوطني للرصد الجوي توقع أنه باش تسجل درجة الحرارة تراجع ملحوظ، لكن باش يكون مع بداية الأسبوع المقبل وترجع حكيك لمستوياتها العادية. هذا بعد موجة الحر اللي ما زالت ستتواصل خلال نهاية الأسبوع هذية مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة لمتابعة الوضع الجوي كان أصدرها البارحة جمعة أوضح أنه درجة الحرارة باش تعاود ترتفع نسبيا اليوم السبت وغدوة لحد خاصة بالشمال، وبحسب الجدول اللي يكون موجود مع النشرة فانه من المنتظر انه توصل درجات الحرارة القصوى اليوم 47 درجة بقبلي، 46 درجة بكل من جندوبة وتوزر، 45 درجة ببيجة، وتتراوح بين 34 و 44 درجة ببقية الولايات. بالنسبة لغدوة لحد فانه من المتوقع انه تسجل توزر اعلى درجة حرارة ب 49 درجة، تليها قبلي 48 درجة، مدنين 47، في حين توصل 46 درجة بكل من القيروان قفصة وتطاوين، وتتراوح بين 35 و 44 درجة ببقية الجهات. المعهد الوطني للرصد الجوي يقول انه التيارات الهوائية باش تتحول الى القطاع الشمالي مع بداية الاسبوع المقبل، هذا اللي باش يساهم ان شاء الله في تراجع ملحوظ في درجة الحرارة على كامل البلاد، باش ترجع الحدود متاع المعدلات العادية متاعها.
0: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايكا فام.

0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفوتي على موزايك اف ام.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 58 دقيقة تحية لكم وين تسمعوا فينا تحية لتوينس اللي تابعوا فينا على سيت www.mosaicfm.net وبرشا فيهم مقيمين بالخارج. نحب نسلم برشا على ألوغ شنو المساجات باش نحاول قاعده نقرا راني في واتساب ونحكي معاكم. دونك تحيه لبنى ترابلسي تبعث لنا مساج اليوم الصباح تقول نحب نحتفل بعيد ميلاد زواجي البارح تهني اولادها وتقول نرحم على زوجي مراد الحربي. تقول البارح عيد ميلاد ذكرى عيد ميلاد الزواج نتاعها ان شاء الله كل عام وانت حيا بخير وربي يفضلك. الصغيرات يا لبنى الترابلسي تحيه زاده كبيره من قليبيا جينا تاور اليوم الصباح تاور محليه من الحقيقه خارقين للعاده نتاع ربيب عويدات اللي هي زادة تسلم على أختها تقول نحب نعمل ديديكاس لأختي عيد ميلادها ونقولها راني نحبك ونتمنى لها الخير والحاجات اللي بيها الكل في الدنيا وتقول إنها موجودة في ألمانيا اسمها وهيبة عويدات. إن شاء الله كل عام تحيا بخير يا وهيبة وشكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدين يجي وراني كيما وعدتكم على 23513000 قاعدة نقرأ ونجي وبنوصل إن شاء الله الأصوات متاعكم وحتى إهداءاتكم. مرحبا بكم إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين وإن شاء الله ربي يلطف بي الناس الكل. وتحية زيادة ديما نذكروا توينسا الموجودين خارج حدود الوطن شلا ترجعوا لتونس على قريب. ساعتنا الجاية الموعد يكون مع صندوق عجب جس بعد موعد الأخبار 19 دقائق. مرحبا بتليفوناتكم وأصواتكم على 71-113-013 غيبوندور موزايك فام على ذمتكم يوميا 7 على 7 تنجموا توصلوا أصواتكم في أي وقت. مرحبا بتعليقاتكم ومرحبا زيادة بالمساجات متاعكم اللي توصلنا ونفرحوا برشا بالأصوات متاعكم وكي تبرتجيوا معنا التجارب بالحاجات اللي مفرحتكم ولا اللي مقلقتكم ولا اللي تحبوا تعطيوا فيها رايكم. شكرا لكم على الاستماع لموزايك فام. موعد الاخبار يكون مع خوله الكعبي 9 متاع الصباح وندخلوا في ساعتنا الرابعه من صباح الخير ويكاند. مرحبا للناس الكل طريق السلامه للجميع.
1: شوك الصف وشو السيركيلاسيون واحد مخلط عمل غطسه كان مسايي ولا يعوم في الشايح ليه اثنيه والعشويه نعديهم مع بعضنا في تبع الموجه. الموزيكا بنواحها الكل ولا بونيمور موجوده وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدا في بالك بيه وتاخذ ثنيه اخرى. الريكاب نتاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكه في الفار نتاع موزايك جمعه كامله وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
2: ناتيو برر ناتيو برر
3: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
2: ناتيو
3: ناتيلي بتبيع خير.
4: السيف هذا تونيسيتي تعيشك جو الكرنفال كيما عمرك مريت وقبل. دي سبيكتاكل موزيكا انيماسيون دي سوربريز للصغار والكبار وجو حفلي في كل كوان. وزيد عندك فرصة باش تربح فواياج للبرازيل وتحضر الكرنفال ريو دي جانيرو وتعيش أكبر حلمة بريتم السامبا. لما جو وبرشا ربح الكلهم يستنيو فيكم في تونيسيتي. عيش جو الكرنفال في تونيسيتي.
5: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الصيف يحلى مع أروع السهرات الفنية من 26 جويليا إلى 3 أوت. البداية يوم 26 جويليا مع النجم العربي وائل جسار في سهرة استثنائية. 27 جويليا عرض موسيقي مميز بعنوان صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي. 29 جويليا الموعد مع نور وسليم عرجون. 30 جويليا سهرة مع الفنان وليد التونسي. 1 أوت أجواء جزائرية مع مجموعة البسطة. 2 أوت لقاء مع الفنان حمزة بوشناق. 3 أوت مع سهرة المالوف مع الفنان سفيان الزايدي في احتفاء بالموروث الموسيقي التونسي. تباع التذاكر على موقع guichet.tn وبداية من يوم 22 جويليا 2016 بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع الفن والفرجة تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
6: رياكتور مش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008. رياكتور بوش يور ليميتس.
7: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
8: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. والمعهد يوضح في نشرة لمتابعة الوضع الجوي أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع نسبيا اليوم السبت وغدا الأحد، خاصة بمناطق الشمال. وبحسب الجدول المرفق بالنشرة، من المنتظر أن تبلغ درجات الحرارة القصوى اليوم 47 درجة بقبلي و46 بجندوبة وتوزر و45 درجة بباجة، فيما تتراوح بين 34 و44 درجة ببقية الولايات. أما يوم الأحد غدا فيتوقع أن تسجل توزر أعلى درجة حرارة ب49 درجة، تليها قبلي ب48 ثم مدنين 47، في حين تبلغ 46 درجة بكل من القيروان وقفصة وتطاوين، وتتراوح بين 35 و44 درجة ببقية الجهات. والمعهد يشير إلى أن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع القادم سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن هجوما على ما وصفها بوسائل الإعلام الكاذبة، وتحدث مازحا عن احتمال توليه ولاية رئاسية ثالثة. يأتي ذلك خلال مشاركته في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الذي أعيد تنظيمه مساء الجمعة وسط إجراءات أمنية مشددة بعد 3 أشهر من حادثة إطلاق نار اضطرته إلى مغادرة الحفل السابق. حوالي 100 من أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحرقون علمين أمريكي وإسرائيلي في وسط كاراكاس، مرددين شعارات معادية للولايات المتحدة التي اعتقلت مادورو وتفرض حاليا حضورها الطاغي في فنزويلا. عناصر الإطفاء الإسبان يسعون للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد، حيث اضطر نحو 63 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم أو الاحتماء داخلها وفقا لوزارة الداخلية بسبب الحريق الذي وصفه مسؤولون إسبان بأنه الأسوأ في المنطقة على الإطلاق. ومندوب الحكومة المركزية في مدريد يحذر من أن اليوم السبت سيكون صعبا، إذ من المتوقع أن تشتد الرياح صباحا مع هبات متقلبة. السلطات الفرنسية تجلي آلاف الأشخاص من الضواحي القريبة من بوردو، إذ لم تظهر أي بوادر على تراجع حدة حرائق الغابات في المناطق المحيطة بالمدينة. الشرطة في كوستاريكا تلقي القبض على أكبر تاجر مخدرات مطلوب في البلاد يدعى إل ديابلو، في عملية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بعد إطلاق حوالي 2500 رصاصة خلال العملية. وفي السنوات الأخيرة تصاعدت تجارة المخدرات في كوستاريكا التي كانت تعد من أكثر دول أمريكا الوسطى أماناً. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية. في صباح الخير ويكاند.
9: الأولى في تونس.
10: صباح الخير ويكاند.

0: سيشن دقيقة. مرحبا بكم، شكرا لكم على أصواتكم وعلى مساجاتكم اللي يوصلون على ريبوندور موزايك 71 113 13. هذا موعدنا لهون من صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: صار الميكرة اللي في الفريجيدارات الكل تتلوح، نعاود نشري، تعاود تقص علي الضوء، نعاود نقضي، بخلاف هذا الكل باش تسقني بفاتورة تعمل كثير. معناتها شنو هذا مانك؟ معناتها شنو وقت باش يقف الشيء هذايا؟ المصروف هذاك على شكون؟ على حساب شكون انا بتاع الميكرة اللي تتلوحتي؟ انا عندي باش نقعد نعاود نشري مرتين في الجامعة.
3: انا مش نجبدو شهرين، قالوا مفهم الضوء، هذه اخر طلعته، مش نعمل، مش ناكل، مش نمشي للطبيب، مش نتحمل، نستناو فيها شهرية بالريق الشايح. هاو قالك ما فما الضوء، تمشي للبنكة ما فما الضوء، تمشي للبوليوني مشى للبوسطة ما فما الضوء.
4: هو معقول مريض يا رسول الله باش يعمل ليكو يبقى نهارين يمشي ويجي خاطر الضوء قص، باش يهز ليكو يبقى يمشي ويجي خاطر السيستم ضربه الضوء، معناتها 4 أيام الواحد يبقى حابس على ليكو هذه.
5: احنا في جمال الحي المهرجان، حزينا الانتوراج نتاعنا معامل كبيره ويستهلكوا ضوء وعندهم، احنا كل يوم نطلبوا في ربي ان شاء الله ما يقصش علينا ضوء في الخايله، من 10 نتاع الصباح للسته نتاع العشية، دوايا الانسولين 500,000 محطوط في الواحد ما يفسدش، وشكون باش يرجعوا لي؟ الواحد في الجداري 200,000 هكا خارج لي برشكي، تلفزت شاريه مازلت شاريه بالزملاء النص كوب دوماندر كيف هكا مشات.
4: مناش ما فماش عداله في هالبلاد، عليه يا رسول الله، عليه بالسويه هوني مقصوصه في بلايص اخرين بالنهارات، وعليه الضوء غادي يفرج مصباح لليل ولعبت في القهاوي ولعبت ساره ولعبت شيخه ولا على بالهم، كيفاش ما فماش عداله في القصار؟
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6:30 نهار مع نادية الفوتي على موزايك فام.

29 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. شكرا لكم على الاستماع لينا. بعد شوية باش نمشيو لسوسة نحكيو على مبادرة خارقة للعادة في ظل الأزمة متاع انقطاع التيار الكهربائي، الانقطاعات المتكررة. مبادرة جينا من قلب سوسة، عيادة تتحول إلى ملاذ لكبار السن والمرضى. التفاصيل تلقاوها بعد شوية في صباح الخير ويكاند. وما تنسيوش زيدا بعد شوية يكون الموعد مع صندوق عجب زيدا. مرحبا ديما بالأصوات متاعكم على 71 113 013.

0: كل الميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.

0: كارول سمحة ما بخاف توصلنا للتسعة واربعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم زي الموعدنا متواصل في صباح الخير ويكاند حتى نص نهار.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت وحد من ستة لنص نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
0: والله مهم برشا انه في الفترات هذه نحكي على مبادرات تضامنيه, مبادرات من عند عدد من المواطنين. البارح كنا حكينا في ميدي ماج على دي ابليكاسيون دي سيت اللي قاعدين يديفلوبيو فيهم شباب باش يوفروا المعلومه, باش يخلينا نسينياليو, باش يعطيونا زادة فكره على الانقطاعات اللي تكون موجوده في البلايص اللي بحذنا, مي ذو ولا حتى الحرائق ان شاء الله باللطف على بلادنا الكل. ومهم زادة نحكيو على شفنا عدد من المبادرات نتاع مواطنين اللي يوفروا في الفضاءات نتاع هم على ذمة المرضى أو كبار السن اللي يستحقوا الضوء اللي يعانيوا من الانقطاعات المتكررة متاع الضوء. من بين المبادرات هذه مبادرة جينا من سوسة من عند هدي العايدي, هدي اللي اختارت أنها توفر وتحط على ذمة المواطنين العيادة متاعها, تقول باعتبار أنه الضوء ما يقصش عندها في البلاصة اللي هي موجودة فيها في سوسة, فخليت أنه أي شخص يستحق للضوء ويكون في وضعية صحية مطالب فيها انه يكون حشته بالضوء موجود, فانه اختارت انا تحل ابواب نتاع العيادة نتاعها. مشكورة جدا هدي العادي موجودة معنا بالتليفون. هدي صباح الخير, مرحبا بك.
2: صباح النور, شنحوي لك؟
0: شنحوي لك انت؟
2: الحمد لله, يعيشك.
0: سبا هديل, شنحوي السوسة ساعة؟
2: سبا والله الحقيقة في الزون اللي فيها سبا الحقيقة.
0: الحمد لله يا ربي. مشكورة جدا هديل على المبادرة اللي قمت بها, حكينا على الفكرة ساعة كيفاش جيت, وبعد لأنه فما إقبال كان عندك فكرة زيادة حتى على المواطنين اللي جاوا وكل عدد متاحهم وكيفاش عشت التجربة هذه.
2: بعيشك على الانفيتاسيون أول حاجة. الحقيقة الفكرة جيت كيف برشا عبيد يستحقوا مهبطين على ريزو, فما برشا عبيد توفيت إن شاء الله ربي يرحمهم. دونك قلت علاش ليني في الزن نتاعي والكابيني الضوء ما يقصش, نهبط ستاتيو وأي واحد يستحق باش يجي لبلاصة كليماتيزي ولا باش يبارد الدواء نتاعو ولا يستحق الضوء يجي مرحبا بيه, نحلو الكابيني على ذمته. دونك بوغ لو مومون الحقيقة كلموني زوج, لوت فما شكون يستحق الماشين باش نعطيه له. فما شكون قال لي اني توا نستحق اما الضوء يمشي دوما ما يقص الضوء راني باش نجي.
0: مهم مهم برشا, يعطيك صحة أنت هديل على الحقيقة المبادرة هذية, خاصة في أوقات كيف من هكا مش غريب انتوكا على التوينسة مبادرات من نوع هذية. دونك للناس يمكن حتى اللي تابعوا فينا, أنت موجودة في سوسة في أنا بلاصة هديل بالضبط؟
2: أنا في باب الغربي وراء الجزرنا وين سكن العسكرية يعني.
0: أوكي. اوكي مهم برشا. دونك الناس اللي تسمع فينا في سوسة هاكا عندكم زادة الفرصة انكم كان عندكم شنو ينجموا يعملوا. هدي قلت اللي يحب يبرد الدواء اللي حاجته بالضوء, شنو اخر حاجات اللي تنجم يكونوا موجودين؟
2: عندي اسكات وين يرتاح يعني فرش وكل ينجم يجي يرتاح وبلاصة كليماتيزي ويسحق اي دواء ينجموا يجيبوا له, معناتها نجم نوفروا له الراحة معناتها اللي حاب يجي مرحبا بيه.
0: يعطيك صحة يا هديل, مشكورة جدا. شكرا لك. كان عندك نخلي لك نداء تحب انت زادة من خلال موزايك فام توصلوا للي يسمع فيك في سوسة ويمكن حتى في ولاية تقريبا, نخلي لك الكلمة ليك.
2: عايشك والله, حبيت نقول نصبر على بعضنا ونعاونوا بعضنا في الظروف الصعيبة هذيا, ونعرفوا ديما للتونسي للتونسي رحمة, وإن شاء الله ربي يفرج على بلادنا وربي يرحم المتوفي ويشفي المرضى نتاعنا. وعايشك انت, يعطيك الصحة.
0: عايشك يا هديل, شكرا لك. هديل العايدي مشكورة جدا ضيفتنا اليوم اللي من بين المواطنين اللي توانسة اللي قاعدين يقوموا بمبادرات خارقة العادة. الحقيقة شفنا حتى قاعات أفراح اللي خليوا القاعات نتاعهم على ذمة المواطنين, بطبيعة الحال شفنا المستشفيات زادة اللي خليت وفرت أسرة للناس اللي تعاني من أمراض تنفسية, دونك خليتهم يكونوا موجودين. ومهم برشا كل مرة قاعدين نحكيه على هالمبادرات هذه اللي تخفف كمان علينا الوضع, وإن شاء الله يا ربي تتكثف المجهودات هذية ونشوفوا برشا من المبادرات هذوما. شكرا لكم على استماعكم لنا, شكرا لكم على تفاعلكم معنا على واتساب موزايك فام 23 513. موعدنا مازال متواصل معكم في صباح الخير ويكاند حتى نص النهار.

0: publicité. Corniche
1: Weekend. محلاه التقديم ميرسي بوكو تما بوكو توشي
2: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معناتها كنت حب معناتها بالحق معناتها علاقة حب نحبها لتوا
3: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العباد
4: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسنيش لي انا ام فيدي وانت
5: تكمل عمرك ما كنت
4: فاعل معايا خويا
5: فاعل معايا انا خويا
6: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة
7: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم
8: صباح الخير ويكاند

0: ولايه حسيني وصلنا ل 9:55 دقيقه. نسلم برشا على السيف الدين الصافي يبعث لنا مساج على واتساب موزايك اف ام 29513 في قون. سلام عليكم الكل من ايطاليا وتحيه زيده كبيره لايزر يبعث لنا زيده من دبي. سلام على موزايك الكل ويقول يحب يسلم على خطيبته منال تحيه ليها ان شاء الله يا ربي يتمم العرس نتاعكم بكل خير. تحيه زيده لمختلف المساجات. حمسلم زيده على هيديه بعثت لنا مساج فوكال تحيه ليها تقول راهو عندي مشكله باش نلقى الخبز فما كي نجي نمشي نشي الخبز تقول فما برشا من الكوش اللي فما مشكل نتاع الخميره دونك والعجينه تقول خاطر الانقطاعات نتاع الضوء قاعدين يفزوا دونك مانيش قاعده نجم نلقى في الخبز. نسلم عليك هيديه وصل المساج نتاعك وهنا نوصلوا فيه على موزايك فام. تحيه زيده تاري اللي بعث لنا على الواتساب نتاع موزايك فام. شكرا لكم الكل هنا نحاولوا قد ما نجموا. ايميل زيده من ايطاليا تقول نحب نقدم تحيه البنت اختي مرام ونتمنى لها عيد ميلاد سعيد. باهي فما مساج اخر يجينا من جربه الاسم ماهوش موجود جست تعودوا خليوا لي الاسامي نتاعكم. تحيه لكم احلام هاي جاوبتني بالوقت. تحيه ليك يا احلام وان شاء الله يا ربي تكون بخير وين ما قاعد يوصل لكم صوت موزايك فام. شكرا على مساجاتكم هنحاولوا كل مره نوصلوا الاصوات نتاعكم اللي قاعده تجينا على 23513000. موعدنا بعد شويه في ساعتنا الجايه مع اميره العسكري نوتري بلس. اليوم موضوعنا باش نحكيوا على المراهقين والرجيمات نتاع المراهقين وعلاقه زاده المراهقين بالبدن نتاعهم وبالوزن نتاعهم وبالاكل. هذا الكل باش نحكيوا فيه باكثر تفاصيل مع اخصائيه التغذيه اميره العسكري في ساعتنا الجايه. وعندنا زاده موعد كالعاده مع سيونس يونيك نحكيوا على لي جوب ديتي. نحكيوا زاده قاعدين على تجارب شباب اللي خدموا في فتره ما لي جوب ديتي الخدمه نتاع صيف واليوم ولاو هما بيدهم اصحاب مشاريع ويدخلوا في طلبه وشباب باش يكونوا هما زاده يخدموا في خدمه الصيف. التفاصيل تلقاها زاده في ساعتنا الجايه من صباح الخير ويكاند. وموعدنا مازال متواصل معاكم حتى النص نهار. شكرا لكم على الاستماع لينا.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون واحد مخلط عمل الغطسة كان مصيي ولا يعوم في الشيح. ليه اثنية والعشوية نعديها مع بعضنا في تبع الموجة. المزيكا بنواحها الكل ولابونيمور موجودة وما خليكش تستنى في البياج او كي كان الصف طويل تبدأ في بالك بيه وتاخو ثنية اخرى. الريكاب نتاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز تصريحات المهرجانات ومن غير ما ننسيو الضحكة في الفار نتاع موزايك جمعة كاملة. وسورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك علاش لي بون بلان خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة نتاع العشية تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي ما عليك كان تتبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايك فام.
2: Réacteur, ouge boisson énergisante à cacao. Zouzanoué a dépassé biom les limites MTA. Et Dark Power les performances ou le Focus Power les concentrations. Réacteur, push your limits.
1: صيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
3: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وكارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي رميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتو بيت دو فيدباك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان
4: اسمعني تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444.
5: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar
6: et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour.
5: Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouai El Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet
7: le samedi 25 juillet.
5: Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
8: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اجتماع بولاية صفاقس حول موجة الحر يفضي إلى إصداء التعليمات لكافة المعتمدين بتوفير صهاريج متنقلة لتزويد المناطق التي تشهد اضطرابات أو نقص في التزود بالمياه. وقد تدخل الجيش الوطني عبر توفير الإمكانيات لنقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب باستعمال الصهاريج والوسائل اللوجستية العسكرية إلى المناطق التي تشهد صعوبات في التزود، وذلك بالتنسيق مع سلطة الجهوية. وجلسة بولاية تطاوين تقر مواصلة عمليات تزويد المناطق التي تشكو أيضا من نقص في التزود بالماء الصالح للشرب طيلة فترة موجة الحر، في إطار حملة تشارك فيها مختلف الهياكل العسكرية والأمنية والمدنية إلى حين تحسن ظروف التزود بالمياه بهذه المناطق. الوكالة الوطنية لتصرف النفايات تعلن عن تنظيم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية وتقنية، وذلك في إطار دعم مواردها البشرية. في الشأن الدولي، منظومة دفاع جوي يشغلها أفراد من الجيش اليوناني في السعودية تعلن اعتراض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن اليوم باتجاه مصافي نفط في مدينة ينبع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لن يمضي قدما في إبرام اتفاق نووي للأغراض المدنية مع السعودية ما لم توافق الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم. وترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء صراعهما، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق. أسعار النفط تسجل تراجعاً بعدما ارتفعت خلال الأسبوع إثر تعامل الأسواق المالية بحذر مع التطورات في البحر الأحمر، مع تأكيد الحوثيين أنهم لا يسعون إلى إغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
10: الأولى في تونس.
11: صباح الخير ويكاند.

0: 10:14 مرحبا بكم مين ما تسمعوا في موزايك فام. شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. تحيه لكم زيدا كان تابعوا فينا على سيت www.mozaikefm.net. شكرا لكم على تفاعلكم معنا على واتساب موزايك فام 23513. مرحبا بمساجاتكم. ذكركم اللي بعد شويه عندكم موعد مع صندوق اعجاب مع اصواتكم. خليو لنا كالعاده الحكايه نتاعكم, خليو لنا ملاحظاتكم, خليو لنا رايكم في اي حاجه تحبوا تبارطاجيوها مع المستمعين ومعنا احنا. دونك الموعد يكون معكم في صندوق اعجاب يوميا حتى في الويكاند. صندوق اعجاب على ذمتكم وعلى ذمه الاصوات نتاعكم. شويه خزيده موعدنا مع نوتري بلس مع اميره العسكري. اليوم مش نحكيوا على العلاقه نتاع لي جون الشباب, العلاقه نتاع لي جون بالبدن نتاعهم, علاقتهم زاده كيفاش لي ريجيم, كيفاش القبول نتاعهم زاده للبدن نتاعهم, وكيفاش زاده يرفضوا بدنهم, كيفاش نصلحوا العلاقه مع الاكل. هذا الكل نحكيوا فيه باكثر تفاصيل في علاقه بالمراهقين مع اخصائيه التغذيه اميره العسكري. نحكيوا زاده بعد شويه في سيونس يونيك, هي الفقره اللي كل مره يكون حاضر معنا فيها شاب او شابه, نحكيوا على تجربتهم كيفاش بداوا الخدمه على بكري الخدمه نتاع السيف. واليوم زاده نحكيوا على الشباب اللي كانوا وخدموا بكري في خدمه السيف, اليوم هم بيدهم ولاو اصحاب مشاريع. هذا الكل تنحكيوا فيه في سيونس يونيك في ساعتنا الجايه. مرحبا بتليفوناتكم, مرحبا باصواتكم. الموعد توت سويت مع فاطمه في دقيقه حد.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فرحة لليوم 25 جويليا, إن شاء الله تكونوا بخير, الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. أول أخبارنا للحمل, خليكم ديما فرحانين زاهين بالشاي اللي قاعدين تعملوا فيه وفخورين زادة برواحكم, وديما تبسموا في وجوه بعضكم فيها الصبحية, وخليكم زادة كتلة من الطاقات الإيجابية. الثور آخر ويكاند من الشهر جويليا راهو للحب, عرفتوك الحب اللي بدرجة إنك تحب عبد وتحسوا قطعة منك. ينعم هذا شنو عايشين, نحكيوا على الأبراج, نحكيو على برج الثور. إيه اللي جاوز الحظ معاك وخير زادة بش يكون مويتيكم, والفترة هذه كلها اتصالات زينة. إيه السرطان تتغير الأحوال, تودعوا زادة خايبات آخر أيامات جويليا للحظ المزيان. والأسد تعيشوا السعادة, العلاقات الناجحة, وأخيرا زادة ناس داخلة لحياتك من غير تصنع. كيف كيف زادة نحكيو على ناس الخير في طريقك تقف معاك ولا تسلم فيك. كيف كيف زادة بش تكون فترة إيجابية على كافة الأصعدة. العذر نحبك تفيق من دوامة التخمام اللي انت فيها وقايت تخمم في مستقبلك. والميزان انت راك الفرحة في نهار اليوم, راهو جيكم الخير والفرحة تويتيكم. إلى عقرب صحيته راهي صحبة مواقف وعمرها اللي كانت يلا وقتش نخرج, وإلا جامعة الفيسبوك مستحيل راهو صحاب يوشعوا بعضهم بالكلام, وإلا زادة بالتصرفات ومحلة طيبة أخلاقهم. القوس تعيشوا تغييرات الفترة هذه الاتصالات والحظ من نصيبكم. وانت يا برج الجدي نحكيو على الجدي الترابي, راك باش تعيش الحب وعندكم زادة مصالحة في الأفق. الدلو انت اللي تعيش الراحة والاستقرار العاطفي, حتى عنا الحوت حتى لو كان الظروف الحالية مش مويتية, يجي نهار وتعيش انفراج.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكاند, صباح الخير ويكاند, كل نهار سبت وحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام.
4: كما كل عام وكل سيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من

0: تبيعات تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا وموزايك فم.
1: صباح الخير ويكند.

0: 26 دقيقة. مرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع لنا، مرحبا بتعليقاتكم، مرحبا بمساجاتكم على واتساب موزايك FM 23 500 و13 ألف. موعدكم الأسبوعي مع نيوتري بلس.
1: نيوتري بلس، صباح الخير ويكاند.
0: كالعادة نحكيو على كل ما يهم صحتكم، كل ما يهم الاستهلاك متاعكم، كل ما يهم زادة البدن متاعكم، وكل ما يهم العادات الغذائية متاعكم مع أخصائية التغذية ميرا العسكري. ميرا صباح الفل، مرحبا.
2: صباح الفل.
0: اليوم موضوع مهم للمراهقين يا أميرة، باش نحكيو فيه، باش نحكيو على العلاقة متاع المراهقين مع الرجيمات، وكيفاش زاد المراهق وقت اللي يبدأ عنده مشكل متاع قبول البدن متاعه، كيفاش تتصلح العلاقة، هل هي قابلة جوستومان باش تتصلح العلاقة بالماكلة وإلا لا، وحتى على العلاقة بالرجيمات. ونشوفوا زاد حتى برشا دي جون يمشيوا في ثنية دي ريجيم سيفير ويتبعوهم ساعات هما دي تراند اللي نجم يكونوا حتى ذين بعد يرجع بالخايب على البدن بتاعه.
2: أي جستمان سورتو هذي تعرف نفقوا بها في الصيف. في الصيف خاطر بتتخثم البحر، البحر يخليهم يتنح، معناتها اللبسة اللي كانت بتتخثم تغطي لديفو، دونك يلقاو رواحهم مثلا ماشي البحر، دونك أوبليجي باش يوري بدنه، ومن هون يبدأوا المشاكل اللي يبانوا. نجمو نراو صغير يضحي بتبحيرة، يضحي بخرجة مع أصحاب، ما يمشيش حتى المناسبات، ويقعد في الدار ويقول لك ما نحبش نخرج، وإلا تلقاه معناتها لو ماكسيموم يبدا يلبس في لبسه اللي هي تغطي لي ديفو نتاعو، ماهوش يلبس في لبسه اللي هو يبدا شيخ بها ولا فرحان بها. دونك المشاكل هذوما نشوفوهم اكثر عند المراهقين، نحكيو من 10 سنين حتى 19 سنه، اللي هو الفتره الحساسه والنفسيه مازالت هشة
0: شوية.
2: هو راهي النفسية هشة حتى نحن حتى في الكبر، معناتها
0: ممكن في مع العمر اوناس اكثر، معناها تولي عندك اكثر، معناها قبول بتاتر
2: بلوز او موا
0: شوية.
2: اي ولكن في العمر هذيك تولي حساسة، معناتها الموضوع حساس برشا. تعرف الموضوع هذا انه يمسني برشا، خاطر مكثر المراهقين اللي نتعامل معاهم راهو أول كلمة يبدأ يبكي لك، معناتها من أول كلمة باش يعبر فيها على بدنه تلقى دموع سبقته، وهذا يوري اللي ثم وجعة كبيرة. ثم فرق كبير بين إنسان متقلق من ميزانه وبين إنسان كره بدنه، ثم فرق كبير. دونك عند معناتها اللي أكبر في العمر ممكن يجي يقول لك متقلق من ميزاني وخايف من الأمراض. نو عند المراهقين ما تسمعش الكلمة أمراض وخايف على صحتي، نو بلوتو تسمع صغير يقول لك كره بدني، دونك بدني ما نحبوش. وهوني معناتها لشني يرجع الشيء هذايا، بيان سور أول ما نبدأ بالعائلة والصحاب واللي غمارك اللي نجمو يجيوهم انتر بارونتيز، نحنا نقولوا عليه التنمر. فما اللي يقولك والله جوست على نيتي، معناتها قلت، اما هو الشخص هذيك حتى الكلمة العادية نجم يحسها اكثر. فما السوشيال ميديا والكمباريزون لي فيلتر والتصاور اللي هما مهم شي صحاح، مع
0: حتى اللي كان هار نتفرج فما دي فيديو موجودين على لي ريزو سوسيو يوريو شون لي بوز اللي تنجم تاخذهم باش تغطي مثلا كرش، ولا باش تغطي هكا بلايص ما تحبش توريهم، دي بوز معينين اللي كتفرج في التصويره تقول واو، معناها ملك كمال ومر لا بيرفيكسيون في الـ في الـ في البدن هذايا، alors que يخلق هذاك عند justement عند الشباب وعند المراهقين فرستراسيون، معناتها من داخل
2: اللي يلزم يكونوا عليهم. نحن اليوم نراو الصغار، نحكيوا على المراهقين اللي هما يعمل لك سبور اكثر من نورمال، المفرط يعمل لك نوعيه نتاع سبور اللي ما تمشيش مع بدنه. تعرف حتى وقت اللي معناتها باش نعرف مثلا الوزن المثالي في العمر هذاك ما فماش وزن مثالي اكزاكت، فما كورب دو كرواسونس، معناتها هو الشخص مازال في فتره نمو، فما تغيرات قاعده تصير في جسمه هرمونيه. العادي انه البدن قاعد يتبدل، وديما نحب نقولهم الناس هذوما راهو ثم الكوتي جينيتيك، معناتها ما جيناش للدنيا كلنا باش نكونوا ماغر وضعاف وجويجين، ثم طويل ثم القصير ثم الاسمر ثم الابيض، ثم العين الزرق والعين الكحل، ثم ضعيف ثم سمين، معناتها تبقينا نحاولوا ديما نشوفوا الكورب، معناتها فيها ليميت انفيريور وليميت سوبيريور، كل واحد واللي فورم نتاعو، حتى الفورم نتاع البدن كل واحد سبحان الله ما انت عنده الفورمة تقول لي النجم نحسنه بيانسيغ. اليوم وليت عنا طرق وأساليب مختلفة باش نحسنه فيها، ولكن نحيو من مخنا فكرة انه الناس الكل يلزمنا عنا دي ستاندار معينين ويلزمنا قوالب نشبهه لبعضنا. هما خوات، انا عندي تويمة واحدة تجي تضعف واحدة تجي تسمان، واللي تجي تسمان ما شاء الله تاكل بالباهي، واللي تجي تضعف مسكينة تقول لي راهي أختي تاكل وأنا اللي هما تويمة. دونك سي جينيتيك، معناتها كل وقت اللي نجيو للدنيا فما ناس عندها بروبابيليتي باش تكون عندها وزن زين. دونك هذه الفكرة لازمنا نتقبلوها. اليوم كان شفت صغيرك إكزومبل ساعة يرفض باش يخرج من الدار ويرفض باش يمشي للبحر، ولا يحب يمشي للبحر كان في الليل، ولا يمشي البلايز جوس ما فيهم شعبيت. كقيت صغيرك قاعد يقطع في الماكلة كومبليتمون، جوغ يتره ما يكل جملة وإلا تره يكل برشا، ما يحبش يكل في وسط العائلة. تعرف فما صغار وقت يتلموا العائلة ما يقعدش يكل معاهم، يستنى باش يقعد وحده باش يكل. معناتها حتى الماكلة اللي هي حاجة نعيشوا بها تبدأ عنده مشكل. كقيت صغيرك بعد ما يكل ديريكتومون يمشي للحمام، فما اللي راهو يرجع الماكلة، فما اللي يستعمل أساليب راهي غير صحية،
0: فما حتى الأدوية زادة،
2: فما دويات، فما اللي يمشي، فما اللي أي دواء يسمع اليوم راهو عندنا معناتها لي كومبليمون ولا دواية تتباع باختو، معناتها تتباع في السوق، تتباع في نصبة، تتباع في باج، والإشهار يعمله لك بطريقة
0: مغرية،
2: تكون مغرية أسفار شني حط لي فيه هنا دواء هذيك
0: المصدر متاعه،
2: المصدر متاعه
0: مراقب وإلا لي، وطبعا ما هوش مراقب جنرال
2: رمال تراب دواء فار الله أعلم، وحتى حد ما ينجم يراقب الشاي هذايا. دونك اليوم صغارنا وبش يكونوا ضحية الحاجات هذوما. الوغ وقت اللي تحس صغيرك تحس الاعراض هذوما، خاطر ساعات ما يعبرلكش، راه ما يقولكش راني انا متقلق من الحاجه هذه في بدني، ولا انا بدني ما نحبوش، ولا انا ماني سافا، ولكن ترى تلاحظ انه الكومبورتمون نتاعو ماهوش عادي. دونك هوني راهو ما تزيدش عليه، خاطر راهو لي بارون الحقيقه الحقيقه هما ديما انا نحس هما سبب الاولاني باش يخلي صغير ومتصالح،
0: لانهم هما في علاقه مباشره وهما الاولانيين النوايو،
2: حتى هما يحبوا صغارهم في صوره معينه وفي ستاندر معين، وناسي انه جينيتيك راهو ماخذها
0: جاي مع المصدر، معناتها
2: هو المصدر. الو هوني اش نعملوا هوني؟ اذا قينا بالحق اعراض ماهيش طبيعيه، كومبورتمون ماهوش عندي عند صغيرنا، لازمنا نخمو كسوا نهزوها نوتريسيونيست والا بسيكولوج والا نهزوها. معناتها ساعات راهو يوليو معاهم هذوما مثلا ديزيدين وافكار خايبه، ساعات معناتها الحاله تتطور وتنجم تزنى حتى الديبريسيون. دونك ما نسكتوش عليها وما نزيدوش عليه الصغير، ما تقولوش قداش ميزانك، قولوا شنيا اللي مقلقك في بدنك، حاول تحكي معه، على خاطر الكوميونيكاسيون لازمها تكون افيكاس. حتى حد ما هو في الاتاك، حتى حد ما هو في الديفونس، لك تهجم فيه وله هو باش يدافع على روحه. النقطه هذه راهي مهمه برشا، انا نرى حتى لي بارون كي يجوني ساعات صغير يبدا سكت والبارون هو
0: اللي يتكلم،
2: اللي متقلق وهو اللي يقول لك جبته بالسيف عليه، جبته بالسيف عليها علاش؟ وقال لك ما فهمت، معناتها
0: مش هذا الهدف، مش هذه الفكره.
2: دونك هوني نلقاو عنا نتيحوا في لي تروب البسيكولوجيك اليمونتير، يا صغير يولي يعمل دي كريز بوليميك الوغ ياكل بطريقه ماهيش عاديه وكانه متشمت في روحه، والا صغير يولي انوريكسيك الوغ يولي يكره الماكله ويقطع الماكله ويخير انه يقعد جيعان وما ياكلش، وقد ما يضعف يقعد يرى في روحه وموش في صورة باهية. تعرف اليوم نشوف عبيد يبدو في المال نوتريسيون يبدو أضعف من نورمال، ثاني يقول لك كنت 200 كيلو وصبحت 50 كيلو، ويجيك أنكور متقلق من بدنه ويخاف. أنا نشوف عبيد تخاف من الماكلة، تخاف تقول لك ليه الحاجة ذيك توكي ناكلها الناس، فهمت؟ الحياة تولي اللطف، معناتها راهو الإنسان هذاك قاعد يتعذب راهو. وطريقة نحب نقول سيغتو للوالدين، طريقة تفكيرك أنت راهي مش نفس درجة الوعي. دونك ينجم هو تعرف يرقد بها يقوم بها، معناتها الحكاية وتأثروا على قرايته، على علاقاته الاجتماعية، على حياته هو، علاقته حتى بوالديه. ساعات تلقى صغير ما يتفهمش مع والديه، ولكن كي تجي تلوج سبب تلقاها جرت لي غومارك اللي يقولوهم الوالدين لصغارهم، شبيك هكا، شبيك تاكل هكا، شبيك تتصرف هكا، شبيك تلبس هكا، ولا ما تلبسش هكا خاطر انت بدنك هكا، خوك عادي يلبس هكا نورمال، ما انت نحيش مريولك في البحر خاطر انت جسمك هكا. ردوا بينا معناتها
0: صحيح ننتبهوا خاطر ينجم هو معناتها الولي يقول لك من الفكره مانيش انا باش نقلق صغيري ولا اني نوجعوا، لكن فينا المرة هو ذاك شو يصير له معناتها يتقلق ويتوجع ويتمس
2: محلينا مختلفين راهو محلينا مختلفين معناتها محلينا كل واحد كيفاش. انا معاه فكر انه مثالش نحسنه وديما نحسنه من ذواتنا من داخل ومن برا، اوكي انا معاه الفكره ما عندي حتى اشكال، ولكن المبالغه ليه لي سال دو سبور لازمهم ينتبهوا. مش معقول انه صغير يبدا في ال 14 15 سنه يعمل في المسكولاسيون مثلا ويضرب لك 3 و 4 سوايع في الساله، واللي كومبليمون والبروتين والحكايات هذوك الكل راهم اختر، راهم صغار في فتره نمو، راهو عندهم احتياجات معناتها احتياجات لازمه للنمو نتاعهم ولبدنهم مازالوا معناتها باش ندخلوهم في الشيء هذاك. دونك هوني هي المسؤوليه مشتركه بيناتنا الناس الكل من المدرسه للعائله للصحاب للشارع معناتها، خليوا الناس تعيش مرتاحين، خليوا الناس متصالحين مع رواحهم، خليوا الناس تعيش معناتها وهي قابلة رواحها وحابة رواحها، مش ما تتكونش هكل العقد. مش صغار الكل ما تتقلقش، ثم صغار سنسيبل أكثر من غيرها.
0: شكرا لك كاميرا، موضوع مهم برشا الحقيقة ويمس برشا ونتصور برشا من الأولياء اللي قاعدين يسمعوا فينا وما بيدهم شافوا رواحهم في وضعية، ولا حتى من اللي جون يسمعوا فينا في وضعية من الوضعيات اللي كنا نحكي عليهم. نوتري بلوس نجم تعودوا تتفرجوا فيها، تلقاوها كاملة على الباج صباح الخير ويكاند، وإن شاء الله الموعد غدوة يتجدد مع كاميرا العسكري. مرسي بوكو. نوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
1: صباح الخير ويكاند.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا بشي جلاسي ويكوليكسيونيو ليمول ياغور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي. ياغور ديليس، جلاسي المنفعة.
0: صباح الخير ويكند.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك فم الأولى في تونس.
1: كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vanko. Vanko en exclusivité au Calypso, c'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربط السنتور من اللي تطلع في كرهبتك، خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة تونسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين. عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزايكا فام.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من ستة لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزايكا فام.
4: 10:47 دقيقة. شكرا لكم على مساجاتكم اللي قاعدين يوصلون على واتساب موزايكا فام 23513. شكرا لكم زيدا على الاستماع لنا. الفقرة الأسبوعية اللي أنا نحبها برشا اللي كل مرة نحكي فيها على القصص والتجارب متاع الليجون اللي يكونوا حاضرين معنا. سيونس يونيك توت سويت.
0: سيونس يونيك. سيونس يونيك.
4: واليوم زيدا
0: حكاية مش عادية.
4: وحكايات مش عادية بالحق كي تصيف. وبما أنه زادة اكسبسيونيلمان اليوم الضيفة موجودة مش مسجلة دونك فرحنا برشا باستقبال كنزة. كنزة مبازا. كنزة مرحبا بيك.
5: مرحبا بكو ناديا. مرحبا بكو بكو الانفيتاسيون.
4: يعيشك. مرحبا بيك. جوست تقرب لي شويه في الميكرو باش نجم نسمعك بالكدي. شرفتنا برشا كنزة. كنزة اللي هي اليوم فونداتريس نتاع بروجي تنحكيو عليه باكثر تفاصيل اسمه بلوم تونس. الاسباس هذا اللي هو ديدي للصغيرات تاعو ناخذوا اكثر دي ديتاي عليه. ما خلينا نبداو نحكيو كنزة. هي الروبريك هذيا كل مره نحكيو على تجارب نتاع لي جون اللي بداو يخدموا على بكري واللي عاشوا الاكسبيريونس نتاع الخدمه. والمهم زاده انه نقولوا قداش حاجه مهمه ان ندخلوا نكتشفوا العالم نتاع الخدمة وإحنا نعملوا في حاجة أخرى معناها وإحنا نقرأ وإحنا معناها مازلنا صغار في العمر بتات خولي الامباكت مبعد إذا قداش يكون مهم في الكارير متاعنا.
5: Exactement, c'est un sujet très important وحاجة محلية اللي توما تحكيو عليها شاك ويكاند. Effectivement, أنا بديت وأنا صغيرة دونك بديت avec des jobs d'été mais حتى في وسط العام مش كان في الصيف حتى بعد القراية في السامدي ديمانش. des jobs babysitting, dog sitting, quand des familles يمشيو à l'étranger ou يمشيو en voyage, يمشي نفقد les plantes, mais des petits jobs
4: mais
5: juste pour rentrer un peu dans ce domaine ta
4: خدمه
5: pour apprendre à avoir des responsabilités. Oui, ils aident un peu d'argent de poche en plus, c'était sympa. نحكي لها وعمري 15 ans, بديت عمري 15
4: magnifique,
5: ans.
4: Magnifique, magnifique.
5: ما كنتش في تونس زادة, دونك تعلمت برشا حاجات لبرا, جا بخي لي لانغ لبرا, وذي حاجة عاونتني برشا باش بتيت ابتيت دخلت زادة في الانسينيومون, وديت نقري, بعد قريت انجلي, دونك بالقراية زادة عاونتني برشا باش نجمت نكمل في الدومين تاع الانسينيومون, اي سي كوم سا كو جي ديكوفير ا كيل بوان سيتي امبورتون اللي انا اليوم ا مون اج جو ريوسي ا évoluer à la khat. Oui, j'ai commencé déjà à 19 ans, j'ai commencé avec khidma à temps plein en tant qu'enseignante d'anglais, mais même avant 19 ans, j'ai déjà commencé le domaine tal l'emploi.
4: وشنو يمكن اكثر الحاجات اللي مثلا كان يسمعوا فينا اليوم دي جون, هو هذا زاد الاوبجيكتيف من الفقره هذيا, الحاجات اللي يمركيو معناها كي نخدمو الخدمة متاع السيف, انت تحكيت على الاحساس بالمسؤولية الريسبونسابيليتي اللي يكونوا عندك, شنو يمكن لي فالور اللي ما يجيو كان جوستومون من الخدمة متاع السيف, اوترومون ما تنجمش تتعلمهم وقت اللي ما تبداش بكري مثلا, دونك نتصور العبد يباس اكوتي دو حاجات مهمة وقت اللي ما يبداش الخدمة بكري وما يكتشفش العالم البروفيسيونيل بكري.
5: Bien sûr, le sens de la responsabilité déjà, ou la valeur qu'on donne au travail, il y a des valeurs qui sont essentielles, ben, le fait qu'il y ait une petite d'un homme que 14 ans, 15 ans, 16 ans, trop, c'est bien, c'est bien, c'est femme c'est qui dépendent de toi. Si, il y a une après tout, l'été, c'est bien aussi, c'est magnifique.
4: اليوم كنزة زادة المهم اللي نحكيه على تجربتك, احنا حكينا على البدايات, لكن اليوم زادة الرحلة متاعك خليتك انك تكون انت تبادر بان بروجي متاعك اللي هو اسمه بلوم تونيس, وزادة انت بيدك اليوم وليت تجي معناها تخلي عباد يدخلوا دي جون يكونوا موجودين في الاسباس متاعك بلوم تونيس, نذكروا اللي هو سي ان اسباس موجودين فيه صغار, فيه بوكو داكتيفيتي تعملوا فيهم, فيه تياتر, فيه لي لانغ, خليك انت تزيد تحكي على البروجي هذا اكثر.
5: Plaisir. Donc Bloom, ça fait deux ans qu'on est ouvert. Bdina fil Marsa, ou Lyoum déjà en deux ans, Halina un espace Fisokra, un espace Manza 5. Et c'est un espace pour enfants. On a aussi des ateliers, des activités. On a aussi le service d'école maternelle et école préparatoire pendant l'année, bilingue anglais-français. Festif, on a les clubs d'été. Fios, la Ramzed a les clubs d'été. Et Ena, oui, je pousse les gens à venir, j'y ou yirt moubahdena hat en tant que saisonnier, en tant que prestataire d'ateliers, d'activités, juste pour encourager les étudiants, même des élèves. Ena, j'ai rendu des élèves maïs du lycée, j'ai au khed moumaï, enfin, une journée, deux journées, juste le temps de, qui m'a un stage. Béchouma et talmou, béchouma
4: et talmou.
5: Exactement. Ils découvrent le domaine ta l'enseignement, le domaine ta l'enfance, la petite enfance, ce n'est pas donné à tout le monde. Et Nabil Sbali a surtout, le domaine l'enseignement et l'enfance. T'najm t'koun qrit 10 semaines. T'najm amalt licence, le licence, t'ni amalt le master, amalt le doctorat, mchit l'université di qari ou l'enseignement de la petite enfance ou kol. Et Béki, tu peux ne pas être aussi performant qu'un étudiant ou qu'un élève ou qu'un jeune. Il est, مثلا, t'najm t'koun طبيب مي جوست مغروم وعنده لا باسيونس وعنده لا بيانفيونس اني هذوما حاجات سون دي كاليتي اني
4: صح
5: ونقراو 10 سنين وباقي ماناش كاليفيي باش نكونوا دو اي باسيون مع الصغار
4: وتعامل جوستومون مع صغار حاجه ياسر ديليكات وحاجه ياسر اللي تطلب كما قلت انت يلزم برشا خصال دي كاليتي موجودين عند العباد اللي باش يعيشوا التجربه هذيا ونتصور زيدا حتى في الاختيار انت بيدك نتاع اللي باش يجي يخدم ويعيش التجربه هذيا ويكون في اتصال مع الصغار ويعدي لهم زيدا دي فالور هذا اللي ماهيش حاجه سهله باش تصير لا سيليكسيون
5: بيان سور اي سي ان ريسك زيدا quand on recrute des personnes des étudiants ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience on se base énormément sur les valeurs et surtout pour ce domaine l'erreur est inadmissible donc la personne qui veut travailler avec les enfants, il voit dès le début, ils sont patients, ils n'ont avec les enfants sans aucun souci, et forcément ils sont formés. Un étudiant, Amrou, 19 ans, qu'on quelle classe vous pouvez gérer. Les randoms des périodes de formation, randoms des périodes de stage, il y a d'abord dans l'observation, ils chauffent les enseignants qui font chez Tsalfou Mazrar, comment, je sais les valeurs, Mtabloum, Khatr Bloum, c'est des valeurs auxquelles on tient énormément, le respect de l'enfant, les enfants sont autonomes, Bacha Hajit, les adultes sont là pour les encadrer, ils ne sont pas là pour les diriger, pour, non. Donc, je suis
4: jeune,
5: exactement, à commencer dans ce domaine. De commencer à travailler et surtout voilà pour les domaines hedouma elli najmati ma kont chibel kbrouhak li enti maghroum ena c'est un manes
4: personnellement
5: hada li chna sar li ena
4: kifash ktachft kenza
5: ena ki khdit le bac mazalt manich j'étais pas sûre de ce que je voulais faire donc amalt une licence en droit ou amalt une licence en anglais puis nkamel le master nti en droit قلت يا خلينا نبدا نخدم عندي ما ليسانس نبدا نقري انجلي بيتي تابتي بديت في ان سنتر دو لانغ بعد بديت نخدم في اون ايكول بريمير وليت مغرومه اي جو فويي اللي بالحق
4: حاجه تعجبك
5: حاجه تعجبني وفما معناها حتى لا مانيير اللي نتصرف بها مع الصغار مانيش قريتهم اي
4: موجودين فيك ان فيت تبعنا
5: كيفاش تتصرف مع صغير نو Mais c'est une passion. Donc petit à petit, quand fait le domaine EDK et j'encourage les jeunes vraiment à essayer, quitte à ne pas aimer, mais au moins ils vont essayer. Et Bloom, on est là aussi pour accueillir toute personne. Il y a un d'affaires qui a une activité, un atelier. Il y a des activités sportives, du théâtre. Ils ont mais ils ont marroumin avec l'activité EDK.
4: Oui, là je me y a dit ou quand ils ont le savoir en terre, mais la chose qu'ils maîtrisent.
5: Exactement. Là je me y a dit ou ils ont ce sens de partage. Ils savent enseigner. Ils sont les bienvenus. Puis j'y vais ou une fois par semaine. On est là pour ça.
4: ميرسي بوكو كنزا يعطيك الصحه انسنا برشا بالحق ومهم اللي قلته ويظل نتصور برشا من اللي يسمعوا فينا باش يتشجعوا ساعة غيان كو لو باركور تبارك الله عليك نتاعك اللي بالحق سي تري انسبيرون بالنسبه لاي شاب حاجه متنجم تكون كان ملهمه انه يشوف معناتها احنا نحكيو ماهوش نظري اللي نحكيو فيه هذا سي ان كا كونكري موجود قدامنا كنزا بازا بلوم تونس نجموا يظل تلقاو على انستغرام على فيسبوك لي ديتاي الكل كنت تحبوا نتوما زاد اللي تسمعوا فينا تكونوا جزء وتحكيو حتى الاكسبيريونس نتاعكم من تاريخ نتاع الخدمه نجم الانطلاقه تكون من بلوم مشكوره جدا ضيفتنا كنزا بازا اليوم في سيونس اونيك
0: سيونس اونيك سيونس اونيك حكايات الصيف حكاية مش عادية صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت وحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام
4: 10:57 دقيقة بعد 3 دقائق الموعد يكون مع خولة الكعبي في الأخبار ما قبل أصواتكم مرحبا بكم ومرحبا بانتقاداتكم مرحبا بأرائكم على ريبوندور موزايك اف ام 71-113-013 هذا الثاني موعد من صندوق عجب
0: صندوق عجب
6: انا عندي اقتراح موسيق مكلت فينا في الحكايه الضوء هذه كل يوم قسطان يعني تعطينا تعويض شهرين ضوء بلاش لانه ضوء خالصين هكاك مع بعض
7: انا ديما في الكياس ديما في لوتوروت انا نسوق فما حاجه الناس حبش تعرف هذه الناس انا نسميهم ناس متهوره ما تعرفش واحد يبدا مدوبل مع كرهب ولا مع كار ولا مع كاميون يبدا هو من ديالي شعلك والضوء يعاود يشعلك والضوء يعاود وهو فلوس يبدا بعيد وانا بعيد عليه وخليه حتى دوبل ساعه ايش يعمل لك هو معناها تعود مدوبل وفر عليه يمشي مع كرهب ولا مع كاميون ايش هو يعمل خلي العباد تسوق في عقلها وبعد يخرج على اليمين بعد تجي تعدي وتطير اعمل ايش شامله
8: ما يميت تو انا صابرين ايش يعمل ربي انا مش معناها الانسان يفرح باش ينسى شوية يلزم الناس تفرح وتغني وتمشي ويرقوا باش ياكلوا الخبز يعني ما تقفش وما نبطلوا خدمة ولا نبطلوا القراية ولا نبطلوا الصلاة ولا نبطلوا الحفلات ومعنا ربي
9: السخانة هيد راي سيف سيف وعشنا أكثر من وكنا لك ليماتيزور ولا نكسبوا حتى شيء. الحل شنية ماتنا يقوم صباح بكري سايقوا كتجاري خليه شوية مبلولة وكالشعر وكالريدوات بتاع ديك الكل يبلوه والمناسف تتبل تبدأ محتوط على كرسي وجو بانواتك البلاستيك والطايرات البلاستيك هادي كاش كنا صلي عندي علينا والسخانة تقعد سخانة والشتاء جبنا الشتاء وبعد بدأ نقولوا هاو البرد هاو الثلج وين الشمس وفي هذا الكل صبر والحكمة هي الكل.
10: مربي يا صندوق عجب باش نجاوبك المرأة اللي قالت باش نوليو في دبي. يا أخي نحن كي نوليو في دبي إيش باش نحكي وإيش باش نقطع وإيش باش نريش وخلي قص الضوء شوية قصينا شوية باش نقاو ما نحكي ونعملو جو ناقلقو كيما نعملو شاي هكا قص الضوء قص الماء وذا الجو متاعنا في دبي اللطف اللطف اللطف علينا.
0: صندوق عجب صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كنا رسبت واحد من ستة لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزايك فم
11: بيسيتي. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 26 جويلية الموعد مع الشيب مامي.
12: مون كور إتو في دماغ بي
11: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج توني سيتي أجيل ليلا وموزايك فم.
0: رياكتور موش بواسون انرجيزون تاكاو زوزانوا يخليوك تديباسي لي ليميت نتاعك. الدارك باور باش تطلع البيرفورمانس والفوكس باور باش تقوي الكونسنتراسيون. رياكتور توا في تونس ب 2008 رياكتور بوش يور ليميتس.
13: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي دي سوليسيون دو فينانسمون سور ميزور ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
14: أمين بانك le partenaire de votre succès.
15: سولو تيم أماريتو تنظم أرزاك انترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيي لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. انطلاق موسم التخفيضات الدورية السولد لصيف 2026 يوم الجمعة 7 من شهر أوت القادم ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجار الملابس والأقمشة بوليتيكا محسن بن ساسي يعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه خلال فترة الصيف بإمكان الأسر التونسية أن تقتني ملابسا وأحذية بأسعار مناسبة ومدروسة وباستطاعتها أن تقتني منتجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة. وبنساسي يدعو التجار إلى المشاركة بكثافة في السولد الصيفي لهذه السنة والإسراع بتسجيل انخراطهم لدى المصالح المركزية والجهوية لوزارة التجارة ويحثهم على اعتماد نسب تخفيض مجزية ومشجعة لجلب الحرفاء. الهيئتان المحليتان للهلال الأحمر بكل من دوز وسوق لحد من ولاية قبلي تنطلقان في تأمين تزود العائلات بالماء الصالح للشرب ببعض المناطق التي تكرر فيها أو طال انقطاع الماء. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقول إن الأولوية في مكافحة حرائق الغابات المستعرة قرب مدريد هي إنقاذ الأرواح محذرا من أن إخماد النيران سيكون مسألة معقدة. المدعي العام البلجيكي يقول إن السلطات اعتقلت امرأة كندية من أصل صيني كانت متدربة في أحد مواقع حلف شمال الأطلسي في بلجيكيا بتهمة التجسس لصالح دولة ثالثة وبالانتماء لمنظمة إجرامية. الولايات المتحدة الأمريكية تسجل في العام الحالي أسوأ تفشٍ لمرض الحصبة منذ 35 عاماً وفق إحصاء رسمي، في ظل عودة قوية للمرض الخطير والمعدي منذ أكثر من عام مع تزايد التشكيك في اللقاحات. وفي 7 أشهر فقط سجل ما يقارب 2318 إصابة مؤكدة وفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، رغم أن هذا المرض الشديد العدوى قد اعتبر في العام 2000 مستأصلا بالكامل من الولايات المتحدة بفضل اللقاحات، لكنه عاد بقوة في السنوات الأخيرة في ظل تراجع معدلات التلقيح وتزايد انعدام الثقة في السلطات الصحية. ويتهم روبرت كينيدي جونيور وزير الصحة في إدارة الرئيس دونالد ترامب بالمساهمة بشكل كبير في تفاقم هذه الأزمة من خلال تأجيج المخاوف المتعلقة باللقاح. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نادية في صباح الخير ويكاند.
17: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند.

0: 11 بريتو فتنا على 10 11 و8 دقائق. مرحبا بكم, شكرا لكم على الاستماع لينا, تحيه لكم ما يوصلكم صوت موزايكا فام. ان شاء الله طريق سلامه لكم. زيدا بعد شويه لمستعملي الطريق والناس اللي تسمع فينا شويه خير خارجه شده ثنيه اللوتروت, عندي لكم معلومه مهمه برشا, عندي لكم مفاجاه مهمه برشا تكتشفوها بعد شويه تحديدا مع 11:45 دقيقه. دونك خليكم في الاستماع, ما تبدلوش الفريكونس بتاع موزايكا فام, فما خبر يهمكم برشا. دونك خليكم في الاستماع لينا, وتحية لكم زيدا كنتابعوا فينا على السيت www.mosaikafm.net, تحية لكم زيدا على واتساب كقاعدين تابعثونا على 23513000. نسلموا على الناس الكل. موعدنا كالعادة يكون بعد شوية مع شيف وفيق, وكالعادة تبرى سيفي والمقترحات متاعوا مع لي شيف اللي قاعدين كل مرة ينورونا ويجيوا بحذينا ويقترحوا علينا دي غوسيت باش يعطيكم هكا أفكار كنكم حايرين في الفترة هذية. موعدكم الأسبوعي مع كل ما يهم عالم السيارات مع أركان بالفضل في توت أوبسيون.
1: شيلي ليكس ألترا, الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. توت أوبسيون مع أركان.
0: كما كان هرسفت نحكيوا كاتكات للناس المغرومين بالكاتكات اليوم, الفقرة ليكم انتم وحتى الناس تحب تكتشف زيدا اللي باش نحكيوا عليه اليوم. نحكيوا على دوج رام 1500 مع أركان بن فضل الإكسبير اون اوتوموبيل جاماوتو. أركان مرحبا, صباح النور.
2: أهلا نادية, نهار زين
0: إن شاء الله ديما بحذينا, وإن شاء الله ديما تحكينا على الكرهب وديما تخلينا نكتشفوا.
2: وي عشاق سيارات رباعية الدفع, ركز معايا سيد المستمع, ماهيش دوج رام عادية, دوج رام معادلة كهرباء, معناها ما هيش مخرجتها وحدها دوج. لا اليوم مش نحكي ولا شاحنة من أكثر الشاحنات أو سيارات البيكاب الكاتكات اللي ديستيني للطرق الوعيرة من عند دوج, الرام 1500 اللي مخدوم من عند روتش, نسخة معدلة يسر مزيانة, اللي تخي ديفيرانت ومعمولة البوبليك أفيرتي اللي حبها لحاجة يونيك ما فماش كيفها. من أشهر المعدلين في أمريكا, يخدموا على الموستانج, يخدموا على برشا كراهب أمريكان, يخدموا على برشا كراهب مازل كار الكراهب القدم. المعدل هذايا والهاتيونور هذايا هالجراج هذا اللي تحول لشركة قوية على مر السنين عنده فلسفة بسيطة, الكراهب لازمها تكون أجمل خير أبغريدد أقوى أكثر قدرة على التحمل, تكون معناها محافظة على ديان متاحة والاعتمادية متاحة متاع الكونستركتور متاحة أو ماكسيموم, لكن تكون مختلفة بوبليك سيبل خيزا فيرتي. نحكيوا على كلوب نتاع ناس يحبوا على حاجه اكسبسيونيل, حاجه ماهيش كيما الاخرين, وراو نسخ المعادله هذه تنجم توصل اسعارها معناها للدو سامبل ودوبل جوست معناها بوغ افوار هالفيرسيون هذه. الموتور سياره امريكانيه دوج رام 1500, نحكيوا على الموتور امي في 8 5 لتر 7, نحكيوا على 395 حصان, نحكيوا على كوبل 556 نيوتن متر. اليوم نحكيوا على تورك قوي برشا, ونحكيوا على كهرباء اسانس ما فيهاش ضوء, كهرباء قوية, كهرباء من أفضل ما فما, وكهرباء كما يعشقوها الأمريكان وإلا عشاق السيارات الأمريكانية سواء في الخليج ولا في أي بلايس أي بلاسة وين تلقى بيوريست يحب على أم بيكاب معناه لامبر جاكار ولا أم بيكاب سبورتيف متاع فرانشيسمون متاع عرمل ومتاع سحرة, راهو يحب كيان على الموتور ليسانس. اليوم فما دي فاناتيك مازالوا ما عملوش هالترانزيسيون انرجيتيك ما قبلوهاش, وبالنسبة لي هو لازم غونغونمون دو في 8 كيما هكايا مصنوع عند إيمي, دونك حاجة حلوة وحلوة برشا. الشكل مختلف, الكاباسيتي دو فرانشيسمون تاع الكهرباء هذه راهي مختلفة, والكاستمر اكسبيرينس ولا اليوزر ولا الدرايفر اكسبيرينس راهي مختلفة جدا, وراهو بليزير كبير برشا في الكهرباء ذوما ومتعة كبيرة برشا, هاك اللومباتمون الكبير, هاك العرض نتاع الكهرباء, الحس نتاعها البويسونس نتاعها حاجة مختلفة ومختلفة جدا. سسبنسيون زيد مبدلة, كويل اوفر جديد, نظام كامل مبدل, يعطي اكثر معناها كونفور, يعطي اكثر تحكم في الفرانشيسمون في الحجر. سيد المستمع نحكيو مش نحكيو على المل, راهو نحكيو على الفرانشيسمون في الحجر, في هاك البلايس معناها اللي مستحيل تتعدى منهم كهرباء اخرى, بالكهرباء هذه تنجم تتعدى. استابيليتي كبيره في الكهرباء هذه في الرمل وفي الحجر وفي الكياس, وكونفور كبير في وسط الكوكبيت, لي جون 18 بوص كرومبوني كيما يلزم, لي فلان كبار برشا, دونك كي ديغونفلي عجلي كيما هكايا عندك اون اديرونس كبيره برشا اون اوفرود. لهنا الكهرباء هذيا باش تعطيك اون اكسبيريونس مختلفه جدا, وماهيش باش تكون كيما الكهرباء الاخرين. عندك دي فلوك الكتريك موجود اريير افون, بلاك دو سابل موجودين هكا لي بلاك اون الومنيوم من لوت الاندر بادي بروتكشن الكول مبدلين عندك دي زونغل داتاك ياسر اميليوري البلايص الجناب الكل نتاع الكرهبه تخدمه بطريقه اللي اذا كان تخرج معك دوت جرام اخرى 1500 انت تتعدى في بلايص وهي تنجم ما تتعداش تبقى صنعة اليدين من بعد كل حد صنعة اليدين هذي حاجة
0: والخبرة الخبرة عامل
2: ادخل شوف وتصور السيارة هذي يا سيدة المستمعين اون فيرسيون الحقيقة ياسر مختلفة وياسر حلوة حسها زادة مختلف الموتور يمي الاكتيف اكزوست مبدل كل شيء مبدل اليوم نحكي ولا ان اكيب مونتيي من اقوى ما فما في العالم كيما يعرف يخدم المصنع الامريكي وكيما يعرف يخدم تيونر الامريكي اللي هو ما خلقوا هالتعديل في السيارات هذه اللي اليوم يمتهنوها الناس في الخمسه قارات راهو الاصل نتاعو وراهو الحقيقه لو بيرسو كان الولايات المتحده الامريكيه من غاديك جاي كل شيء الكيت الكلو تقريبا في حدود $20,000 اذا كان باش تاخذه كامل الكهرباء تتكلف تقريبا في حدود $80,000 ميم سي يظهر شفر عالي شويه لكن لي فاناتيك لي بيوريست والناس اللي يحبوا الماركه هذه ويحبوا الموديلات المختلفه راهو بالنسبه لهم هما ما عندوش سعر شيء هذا والادرينالين والجو هذا ما عندوش
0: ما تشيش فلوس ميرسي بوكو شكرا ليك اركان يعطيك صحه تنجم تعاودوا تفرجوا في توت اوبسيون تلقاها كامله على الباج موزايك فام
3: توت اوبسيون مع اركان الجيل الجديد من زيوت شينيليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس
4: صباح الخير ويكاند صباح الخير ويكاند كل نهار سبت وحد من 6 ل 9 نهار مع نادية الفورتي على موزايك اف ام صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام
5: الأولى في تونس
6: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم
4: صباح الخير

21 دقيقة نهاركم زين الناس الكل تحية لكم من التاسع فينا بعد شوية الموعد يكون مع شيف وفيق وضيف متاعو في دبارة صيفي كنكم حايرين في المنيو متاع اليوم نعطيكم موعد بعد شوية وما تنسيوش زيدا عنا سوربريز مفاجأة للناس اللي تسمع فينا شادين ثنية اللوتوروت للناس اللي تسمع فينا في الطريق اللي خارجين شوية آخر من الدار عندكم معلومة مهمة تلقاها بعد شوية ما تبدلوش الفريكونس متاع موزايك اف ام نحب نتمنى عيد ميلاد سعيد ديديكاس اليوم للي مولودين ساعة نهار 25 جويليا الكل إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير واليوم زيدا عيد ميلاد الأولاني الغالي أبو دفعة أبوه مروان وأمه أميم عليا والعائلة الكل والناس اللي تحبوا فرحت به الكل يقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك البابا ماما وربي يفضلك وإن شاء الله يا ربي تكبر قدامهم وإن شاء الله تتربى في عزهم وإن شاء الله أيامتك كلها خير وإن شاء الله ما تشوف كل الحاجات المزينة والباهية في حياتك. ما تنسيوش ديما تخليو لنا المساجات على واتساب موزايك اف ام 23513000 ما تنسيوش زيد صندوق اعجاب على ذمتكم 71113013 الريبوندور نتاع موزايك اف ام تنجمو تخليو لنا رايكم تنجمو تخليو لنا ملاحظاتكم تنجمو تخليو لنا انتقاداتكم الكل مرحبا بسواتكم الموعد مازال متواصل معاكم في صباح الخير ويكاند حتى نص النهار اذا امجد جمعه في انا لما بحب

0: وتحب غيباتك متحن بتنده.
1: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنا الحوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حظيم للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
2: صيف السنين عينيك محلوله مصحصح فايق كالزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40% وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في اعز الزطير. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد.
1: صباح الخير

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف النهار مع نادية الفورتي على موزيك فام.
1: لحظة 32 دقيقة. مرحبا بالناس الكل, شكرا لكم على الاستماع لنا, شكرا لكم زيادة على المساجات اللي قاعدين يوصلون على واتساب موزيك فام 23 513. هذا موعدكم اللي كل ويكند يكون موجود معاكم. دبارة سيفي تو تسيت.
0: دبارة سيفي. دبارة سيفي مع الشيف وفيق.
1: جوستومون الشيف وفيق مش قاعد يجينا وحده, كل جماعة قاعد يجيب لنا معاه في واحد من لي شيف التوينسا اللي قاعدين يخدموا في خدمة باهية, اللي قاعدين زيد عندهم دي انسبيراسيون جدد كيما اليوم. فرحانين برشا باستقبال الشيف وفيق وشيف أحمد طلبي. شيف مرحبا.
2: شحوالك صافا لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
2: مرحبا بكم انتم الكل.
1: شكرا لك شيف. مرحبا بأحمد طلبي. شيف أحمد طلبي مرحبا بك.
3: سلام. مرحبا.
1: شنو الأحوال؟
3: لاباس الحمد لله. عاش.
1: انا سمعت اللي عندك قصه محليها القصه, خاطر كي نقولوا شايف برشا يمشي في بالهم قريت كوجينا ومن بعد بتيتر ديريكتومون بدي تخدم. انت عندك ان باركور فيه حكايه مختلفه بتيتر على الباركور الكلاسيكي.
2: وهاك علاش انا جبته خاطر انا ما نجمش نتجرأ ونعمل مثلا منيو سبورتيف. ما تجيش
1: مثلا ما تركبش شايف ما تركبش ما نجموش نقبلوها الحكايه. احكي لنا شايف احمد على التجربه نتاعك, كيفاش بديت وكيفاش جيت للعالم زاده نتاع كوجينا.
3: والله كنت نترين كيب ناسيونال افيرون ونقرا ليسي سبورتيف بيير دو كوبرتان.
1: اوكي.
3: وكنت نروح من لونطريمون طيب وحدي نعمل جو نشيخ كي نجيب شكون يذوق الماكله يذوق الماكله يعطيني رياكسيون. اوكي. دخلت بشويه بشويه من بعد الباك
1: تقديت على بكري
3: اي
1: تطيب الغرام معناتها
3: اي من بعد الباك اخترت نمشي لسيدي الظريف.
1: اوكي.
3: وبشويه بشويه بدا الوقت معناها الوقت ما عادش نلقى وقت باش نوفر
1: باش تترنى وتقرا. دونك
3: تبعت غراميه وتبعت كوجينا.
1: هيا باش اكثر حاجه خليتك تمشي جوستومون في السنه هذه؟
3: والله نشيخ عليها.
1: اوكي بي برشا. مرحبا بك احمد. ان توكا انسنا برشا. عطينا اليوم شنو تقترح علينا في المنيو, ويظهر لي كما قال شيف فيق منيو رياضي. دونك شنو لي انسبيراسيون خلينا نقولوا باش اخترت المنيو هذا الرياضي اللي فيك هو هكا اللي حب يخرج اليوم؟
3: صحيت. والله انا بطبيعتي نحب بعد ان شاء الله من بعد ما نتخرج نحب نطلع شيف
1: تخصص معناتها
3: تخصص رياضي
1: يعني. اوكي باهي. ومهم سورتو كتاو نعرفوا برشا معناها يهتموا بالبدن نتاعهم ويحبوا الماكله الرياضيه واللي يبداو يحسبوا في الكالوري وهذا صحن قداش فيه ونركزوا على البروتيين
2: ايتترا. كلام صحيح ولا معقول.
1: دونك الثنيه باهيه نتاعي يظهر لي فاهم
2: لي توندونس و سي فريمون معناها تروفي دي بيرسوناج. خاطر بالنسبه لي انا الشخصيات هذوما الناس اللي تعمل كوجينا ويعمل حاجه اخرى فما منهم تو في النوت دومين و سي اكسلون على خاطر عنده رؤيه اخرى نتاع حاجات نحن ما نراوهمش. هاوك علاش حتى الاختيار نتاع المنيو قبيليك برك كنت نحكي معاه جوست باش نحكي نعطيكم لي تروا بلا اللي مش يعملهم الشيف اليوم. الاولانيه مش يعمل سلطه سماها سلطه صيفيه دون لو ستيل نتاع السلطه سيزار وكل شيء. أوكي. اما فيها تقرميشه نتاع اللي يحبها التونسي بالبريك عملها مثلا. اوكي. ومن بعد عمل ان كونسيبت انا بدي ما نعرفوش اسمه وان تري كوكينج معناها في بلاكه برك يطيب كل شيء.
1: حلو.
2: فهمتي؟ والدسير الاخرين يمشي يعمل جاتو بالعوينة.
1: بيهي برش بيهي برش. حلو ياسر الأفكار ذي بيهين والله يشار. هاي نبدأ وشيفة
3: عنا في لونتري سلاطة.
1: أوكي.
3: سلاطة صيفية بش نظفو الفقو إله لله.
1: شنو المكونات الساعة؟
3: بيه المكونات خس.
1: أوكي.
3: طماطم.
1: أوكي.
3: عنا سوس وعنا البريك.
1: بيهي برش
3: بيه بش نظفو الخس نتاعنا. ماذا بينا ما نستعملوش الأوراق البرانيين خاطر فيهم المرارة.
2: وي.
1: ندخل القلب اللي تشوف.
3: ندخل القلب نتاع اللي تشوف.
2: في الصيفة كهو الأكثرية الورقة البرانية تبدأ مرة شوي.
1: إيه صحيح.
3: بعد الباقي تنقول لك في الريسيت الجاية شنو نعمل به. نطيشوه.
1: أوكي.
3: نقصوا الطماطم نتاعنا مربعات ماذا بينا كبار شوية على خاطر مع الخس. باش نحضروا الصوص باش نرحيو شو اسمه بازيليك.
1: إيه حبق.
3: إيه حبق. زيت زيتونة وموتارد.
1: باهي برشا.
3: باش نبحوها بشويه ملح وفلفل اكحل.
1: اوكي. هذايا لاسيزونمون.
3: باهي. باهي. نحضروا ورقات الملصوقه نتاعنا باش نقصوها شرايط. باش نفرسيوها. نجمو نفرسيوها كيما نحبوا.
1: سارة مش باش نقليهم كها.
3: لا مش باش نقليهم ساعه في الفور.
1: اوكي بيه بيه حلو صحيت انا نقول له نقليهم مغزر هو يقول لي سبورتيف.
2: شفت كيفاش
1: يجبدني
2: لي طوندونس نتاعك مش رياضيه.
1: لي طوندونس يجبدوا لي الثنيه الاخرى قليين وزيوت هاي دونك باش نعمل فارس نتاع البريك. اوكي
3: فارس نتاع البريك.
1: اوكي
3: بلاش ما نحشوها بالجبن الجوتا بلاش ما نستعملوا اي نوع نتاع بروتين. عندك الدجاج عندك التون نجم معناها حر
1: اي اللي عندك تونس تعمل فيه فخس
3: تحشي كعبة ايش اسمه بيستاش
1: اي
3: ونروليوها كينا الروليو في الصمصة نردهم ثلثة
1: مثلثات باهي برشا داكور ونحطه في الفور
3: نسخنوه الساعة وبعد نحطه في الفور 180 درجة
1: اوكي
3: تيب على راح
1: باهي برشا
3: بعد في الدريساج باش نحطه الصوص من اللوتة في القاع نتاع الصحن باش نحطوا فوقها الخس بعد الطماطم ومن الفوق نزينوا بكعبه البريك نتاعنا
1: داكوغ حلو برك
2: الفازه نتاع الصوص تتحط من اللوطه خير على خاطر كان باش نحطوا الصوص سورتو في الصيفه كان تصب الصوص على سلطه خضراء سي ما تسدكش اكثر من 4 ساعه 4 دراج دونك لو فيت دو متر الصوص غاديكا هو فيها المطارد دونك خاطره شويه نعم في التحليل الفني نتاع
1: ليه هاني نشوف عاد هكا تو شي
2: المطارد سي اون ايميلسيون معناها تعطيك حاجه كريموز ما تعطيك حاجه ليكيد برشا برشا كي تتحط من اللوطه حط سلطه خضراء عمل كانه فيلم ما بينات الصوص وكعبه البريك مش ما يبداوش زاده مبلولين وكل شيء ومن بعد جو بونس بحال انا نزيد اوريقات نعناع نزيد اوريقات نعناع شويه فهمت
1: حاجه
2: بنينه بنينه برشا
1: حلو برشا حلو برشا بي نتعديو توا للرسمي
3: لونتري
1: ايوه
3: سويت
1: السويت
2: الاسم الاسم هذا وان
3: وان تري كوكينج
1: بي
2: تسمع بها هذه وان تري كوكينج وان تري معناها معناها راك باش تطيب في بلاكه واحده
3: في بلاكه واحده
1: اوكي
3: تطيح من معون
2: تاع البخل صحيح
1: حلو ياسر حلو ياسر بربي خليني نركز في الموضوع هذا مهم هذا وان تري عجبني ياسر
3: ناخذ البلاكه نتاعنا نحط عليها بابي كويسون نقصوا كان عندنا بوم
1: بوم دو
3: تير دوس لو ما كانش
1: بوم دو تير عاديه
3: بطاطا عاديه نقصوها دي كوب كبار نعمل عليها رشة ملح بعد في الوسط باش ناخذوا الكرنب نقصوه جويد نفرشوه على البلاك باش نحطوا فوقه دي رونديل نتاع اونيون بصل وبعد شوية شو اسمه عسل من الفوق باش نعملوا كاراميليزاسيون
1: باهي برشا حلو
3: باهي بعد باش نحضروا البروشيتات نتاعنا نتاع البولي شفاحوهم ملح فلفل اكحل موتارد عنا نجمو نحطوا شو اسمه بابريكا وباش نحطوهم الكل في الفور 170 درجه وكل وحده رد بالك معناها البادات دوس مثلا تقعد اكثر من الدجاج
1: دوك مش نفس وقت الكويسون مش نفس الوقت الكل نحطوهم باهي برشا
3: هذا بيك تخرج الدجاج من بعد 20 مينوت
1: الكرنب زاد نصور من الاول يخرج ولا
2: انت انت والكويسون
1: انت والكويسون
3: القص زاد
2: انت والقص
1: اوكي
2: كيما قلت لك بلي كان وياك ما نتيبوش كيف كيف سي فري لي تايم تاع القصان هذيك هذيك مش تبدا تبدا حاجه جوتوز ما تبداش شايحه وكل شيء الدجاج عنده الوقت نتاعو نقول انت اللي مش طيب الاولاني جو بونس هو الدجاج هو اللي بيه الفايده اغلى حاجه ولا بروتين دونك نقولوا هذيك مش تيبك في 20 دقيقه جو بونس اكل الكرنب والبطاطا زادهم هما بيدهم يلزمهم يتبعوا الدجاج مش معناها ما نبداوش نحيو كيما هكا خرجنا وكل شيء نخليه مثلا الكرنب يا با سوسي بعد 20 مينوت كي تحط التمبيراتور نتاعك قال لك هو حط نقطة صغيرة عسل كان تحط برشا عسل سي نورمال باش تكحلك كان تحط شوية برك عسل جوست بور لا كولور باش تعاون شو معروف بالنسبة للسبورتيف باهي برشا برشا البطاطا كو سوا البطاطا حلوة تاخو أكثر وقت من أما البطاطا التونسية نتاعنا نحن سورتو توا نحب نحكي عليه السبون نتاع غار الملح نحن عندنا من أقوى البطاطا توا في البريود هذه في العالم ما فماش راهو على هذه البطاطا اللي تلقاها موجودة على البحر معناها على تراب البحر فيها أن جو سبيسيال اسمها سبونتا لا سبونتا دونك هذيك بيدها تتعمل في الوقت. شكرا جزيلا
1: تك صحة شايف راو تدخل رشيقة رشيقة جدا
3: مادام البلان تاعنا قاعد يحضر نحضروا معه صوص رايتا انديان
2: ساي رايتا كوزين انديان
1: ايواش باهي برش نيش متكونها الصوص هذي الرايتا
3: هي في الاصل الباز نتاعها ياغورت وفاقوس
1: اي داكور
3: باش نقصوا كعبة الفاقوس نتاعنا على اثنين نحيو لها
1: القلب
3: الفن زريعة
1: قلب نتاعها زريعة قلبها
3: باش نربيوها
1: اوكي
3: نحيو الماء نتاع اللي معناها اللي ربيناه نعصروه من الماء نحطوه في بول
1: اوكي
3: نحطوا معاه الياغورت 0% باش نزيدوا معاه نعناع نقصوه جويد وكمون وملح نحطوهم بالكدا ومن بعد في الدريساج نحضروا بول.
2: التخليط كيفاش التخليط تاع نحنا ولا تاع سبورتيف التخليط كيفاش نبداو نعملوا بالميكسير بالفويل ولا بكل فهمت لازم نكزرسيسيه شويه
1: ولا العظيم
3: لازم نحركوا ايدينا شويه نخلطوها بال
1: ايوا
3: صحيح
1: خدمه اي
3: تنجم يتكلها في بول مزينه
1: اوكي
3: يا تزيد تاكوس وتعمل كل معناها كل كاسكروت تحشيه
1: اوكي
3: وتزيد اللي قلنا الخس
1: كبيره نتاع الاولاني بالكل اوكي اللي نحنيه مسلاطه
3: نقصوه ونزيدوه الكاسكروت نتاعنا يطلع بلا متكامل
1: وخاصه رياضي به نختموا بالديسير نتاعنا شيف احمد
3: به الديسير نتاعنا كلافوتي او برون
2: جاتو عوينه ترجمه
3: نقصوا كعبة العوين على اثنين نحيو لها القلب
1: اوكي
3: نجمو نحشوها بكعبة لوز ولا فيكة نحطوا القلب نتاعنا ندهنوه بالزبدة والسكر ومن بعد نحطوا كعبة العوين على كرشهم
1: اوكي
3: من بعد نسخنوا الفور 180 درجة في بول سيباري نفقصوا 4 كعبات عظم نفقصوا 4 كعبات عظم نحطوا معاهم 120 غرام سكر بانسي دو سيل 125 غرام فارينة نحركوهم لين يوليو أوموجين بعد نزيدوا عليهم 30 سنتيليتر حليب كامل دسم
1: أوكي.
3: وبعد نصبوا كل شيء في القالب نحطوه في الكونجيلاتور يبرد شوي
1: اوكي
3: وبعد نطيبوه دو 30 ا 40 مينوت
1: حلو برش باهي برش تري بيان
2: نزيدو عليه شويه سكر غلاس من الاخر من بعد كي تيب فما شكون ريت البات هذيك بدا يفوحها يحط فيها شويه قشور البرقدان نتاعو نتاع الشتاء يعمل ديزيست نتاع القارز هذا كيف كيف ينجم يعمل النوا كونكاسي ولا حتى كاكاويه تبدا محمره في وسط العجينه ومن بعد ولا نعمل اون بول دو غلاس زاد اون بول دو غلاس ولا شفت الحاجه الاوريجينال اللي هو يعطي في الروسيت بالكونتيتي
1: بالكونتيتي
2: سي فري وهذيك هي حاجه تري امبورطونت في الباتيسيريه 125 120 رغم اللي جرام هو يبدل كل شيء
1: ميرسي بوكو شيف شكرا ليك ميرسي بوكو شيف احمد طالبي انسنا برشا وشكرا ليك على المقترحات نتاعك دبر سيف تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيها كالعاده على الباش صباح الخير ويكاند باي موزايك فام
0: دبر سيف مع شيف وفيق

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزيك فم.
1: مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على الاستماع لنا. قبيلة وعدتكم قلت لكم راهو فما مفاجأة كبيرة للناس اللي تسمع فينا في الكراهب، مستعملي الطريق الكل عندكم هدية لكم انتوما، وعندكم مفاجأة لكم انتوما. كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو، والصيف متسمي على التفرهيد، ومع أورانج كل عام ما يتعدى كان هين وما يتعدى كان حافل. الجو يبدأ من اللي تشد ثنية، تقول لي كيفاش شد عندك، كان عامل اليوم بروجرام تاع تبحيرة وإلا تفرهيدة، وبش تتعدى في اتجاه الحمامات، دونك باش تتعدى على بياج مورنيك اوبليغاتوارمون بين نص النهار وماضي ساعه. البياج زاده باش يكون هديه من عند اورانج. نعم كيما سمعت، البياج باش يكون هديه من عند اورانج، معناتها تنجم تتعدى بلاش مجانا، تتعدى من البياج هديه، وهكيكا الثنيه نتاعك تكون مسرحه مفرهده وتبدا نهارك باحسن ما يكون، لا تتعطل لا حتى شيء، ديريكتومون تنجم تكون موجود غادي وتتعدى بكل سهولة. نعود نذكركم اللي مع أورانج ما يتعدى الويكاند كان خارق للعادة، والتفرهيد الكل ملي تشد الثنية يبدأ مع أورانج. كان عامل برنامج اليوم تاع أي خرجة تاع أي تبحيرة تاع تفرهيد اليوم، وبش تتعدى على البياج تاع مورنيك ديريكسيون حمامات. نذكركم في التوقيت بين نص نهار وماضي ساعة، بين نص نهار وماضي ساعة، هكا عودتها مرتين باش ما تنسيوش التوقيت. البياج يكون هدي من عند أورانج، هكاك ثنية تكون مسرحة، ثنيتكم إن شاء الله تكون مفردة، تتعدي وانتم عاملين جو من غير ما تتعطلوا، من غير ما تقفوا برشا، وهذا الكل من إهداء أورانج، وباش هكاك تبدأوا نهاركم وانتم عاملين كيف، وانتم عاملين جو. باش تتبعوا زيدا الجو ما تنسيوش تتبعوا أورانج على الباج فيسبوك، تتبعوا زيدا أورانج على الكونت انستغرام متاع أورانج، وأورانج كالعادة تفرح بيكم وتتمنى لكم طريق السلام للناس الكل، ويلا جو مع أورانج.
0: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كنا رسبت واحد من 6 لنصف نهار مع نادية الفوتي على موزيك فم.

هيك وصلنا لاخر موعدنا في صباح الخير ويكند بالنسبه لليوم. شكرا لكم على الاستماع لنا. موعدنا بدا من 6 حتى النص نهار معاكم. نحب نشكر ليكيب الكل, صالح في الاخراج, اشويق في الديجيتال, كريمه اللي كانت في استقبال تليفوناتكم, وما تنسوش زيدا الموعد اللي يتجدد معاكم غدوه ان شاء الله في صباح الخير ويكند من 6 حتى النص نهار. تحيه لكم زيدا على مساجاتكم اللي حاولنا نقراو قد ما نجموا على واتساب مزيكا فام 23513000. شكرا لكم زيدا على تفاعلكم معنا على الباج فيسبوك صباح الخير ويكاند, على الباج موزايك فام, وتحية لكم زيدا وين ما يوصل صوت موزايك فام, خاصة الناس اللي تسمع فينا من قبيلة تبعثلنا توينسا اللي موجودين خارج حدود الوطن. زيدا كيف قاعدين نحاولوا نوصلوا في المساجات والإهداءات متاعكم. الموعد ما تنسيوش يكون أبارتيغ من نص نهار مع يوسف الجديدي ومروين في تبع الموجة من نص نهار حتى للستة متاع العشية. برشا أخبار يستنيوا فيكم, برشا موزيكا تستنى فيكم, وإن شاء الله تعديوا العشوية متاع الويكاند خارقة للعادة. وشكرا لكم الناس الكل, نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة. موعدنا إن شاء الله يجدد غدوة. طريق سليمة للناس الكل.

0: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع نرحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. موزايك
1: فم الأولى في تونس.
2: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Wael Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrédit.tn. Wael Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shellington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. عشرات العائلات التونسية المقيمة في عدد من البلدان الأوروبية عالقة حاليا في ميناء روما تشيفيتا فيكيا بعد إلغاء الرحلة البحرية المتجهة نحو تونس على متن الناقلة الإيطالية جيانفي. وعدد من المسافرين يؤكدون لمزيكا أن المسؤولين بالشركة الإيطالية أكدوا لهم أن سبب إلغاء الرحلة هو عدم تلقي التراخيص اللازمة من قبل ميناء حلق الويت.
5: أنا مواطنة تونسية ونعيش في روما. جينا لشيفيتا فيكيا على أساس باش نركبوا اليوم السبت. يا أخي قالوا ما فماش باتو وتونس بيني ما بعثتناش لوتوريزاسيون باش الباتو معناتها يركبكم ويخرج بكم لتونس. يا أخي احنا هنا قعدنا خويا بولادنا بصغارنا من ألمانيا من بلجيكا من فرنسا. احنا حصلنا دخلنا يجي قديش من كهرباء برشا عائلات وهما ودخلنا وقعدنا مخلوناش ندخلوا لداخل. قالك لما نسيبوه إلا ما تجيلوا توريزاسيون من تونس. قلوا سايبوهم البطو واقف موجود كل شيء قالك موجود نشوفوا النحل اتكلموا رانا احنا توا في شيفيتا فيكيا ما ركبناش البطو موجود قالك يلزم له توريزاسيون من تونس.
4: الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 75 صادر بتاريخ 24 من جويليا الجاري يتضمن قرارا مشتركا عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والتخطيط يتعلق بضبط كراس شروط المنظم للمبيتات الجامعية الخاصة المخصصة لإيواء طلب المرسمين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي دون سواهم. ويتوزع كراس الشروط على 6 أبواب رئيسية تشمل الأحكام العامة وإجراءات وشروط أحداث المبيتات الجامعية الخاصة وتسيير المبيتات الجامعية الخاصة والمواصفات الفنية للغرف والتجهيزات والمرافق المشتركة والواجبات المحمولة على المستثمر والمراقبة والتدابير المتعلقة بالمخالفات. مصادر أمنية يونانية تؤكد لوكالة رويترز أن أنظمة الدفاع الجوي في السعودية اعترضت اليوم صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن كانا يستهدفان مصافي النفط في منطقة ينبع، وذلك بعد يوم من شن القوات الأمريكية غارات جوية جديدة على إيران. استقالة وزير التعليم الهندي في انتصار كبير للمحتجين من الشباب الذين طالبوا بتنحيته وتحميله مسؤولية تسريب أوراق الامتحانات. طقس اليوم صاف إلى قليل السحب أغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار ببقية المناطق، حيث تتراوح القصوى بين 36 و 41 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 42 و 47 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي يشير لأن تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع بداية الأسبوع القادم سيساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتعود إلى حدود معدلاتها العادية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يوسر جديدي موزايكا فام.
1: نص نهار وخمسة دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه تبع الموجة من توا حتى للستة متاع العشية. ننسوكم أكيد بحسن الموزيكا لابونيمور, نكونوا موجودين معاكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. السلام عليكم برشا برشا كنكم تسمعوا فينا في دياركم. أكيد مازلتك العادة متاع الرجولي موجودة في الكوجينة, عرفت نبدأ نحضروا في الفطور. الحقيقة في الصيف ما نصورش ثم شكون يخلطي يفطر نص نهار, صعيبة ياسر الحكاية. أنا أكيد ننسوكم أكيد مادامكم ملمومين في الكوجينة مع أحبابكم مع أصحابكم وعائلاتكم. السلام عليكم برشا برشا برشا, وتنجموا تتواصلوا معنا ديريكتومون في استوديو على واتساب موزايكا فام 23 500 و13000. تبعثوا لنا مساجاتكم, الجو اللي عايشين معاهم انتوما في الديار ولا في الكياس, سيسوا رواحكم واحدة واحدة. نستنيو تصوركم, تصور البياج على واتساب موزايكا فام 23 500 و13000. وين ما كنتوا في اي بياج تبعثوا لنا التصاور هكا تصويره, جوست قولوا لنا في اما بياج وشنو هي الديريكسيون باش هاكا نفيدوا بها اكيد الناس الكل. واليوم عنا لكم دليل يا خويا, شو باش تحضروا بروجرام في الليل باش ترقلوا اموركم مختلف المهرجانات. عنا ليكم تيكيات لربح اليوم, تيكيات لربح اوك على واتساب موزايكا فام. تواصلوا معنا ديريكتومون, تقترحوا علينا موزيكا, تبعثوا لنا الجو وين ما كنتوا تسمعوا في موزايك, وبالتيراج الصغ من بعد اكيد تربحوا معنا التيكيات نتاع مختلف السهريات. عنا مهرجان كارتاج, عنا مهرجان الحمامات, عنا زادة كيف زياره في بنزرت حاسيلو, فما برشا برشا تيكيات لربح. تم بعد اكيد نقول لكم شنو السهريات اللي نجموا تمشيوا لهم وتتفرهدوا فيهم بالنسبه لليله مختلف المهرجانات. اليوم دليل في تبع الموجة ربح تيكيات مع موزايك بليش, وسورتو انكم اوكا ركحوا لكم بروجرامكم تاع الليل بخلف الموزيكا. الميكسويت من عند نو دي جي ريزيدون موزايك فام, معنا سلومة الميكس الشرقي, عنا زادة ريحان اليوم في الميكس اوكسيدونتال. الفايدة برشا موزيكا تستنى فيكم, والفريق كامل معاكم اليوم. سلام برشا على مروان في الاخراج, ايوب في ديجيتال, ووائل في ستاندار في استقبال تليفوناتكم, وواتساب موزايك فام على ذمتكم انتوما 23 500 و13000. احنا معاكم ونسوكم في تبع الموجة من توا حتى للستة نتاع العشية, ونبداو بالموزيكا. حاجة فانكي كالعادة نبداو بها, تونسكم في الكياس, سيسوا رواحكم طريقة سلمة ليكم واحدة واحدة. بعد شوية بوان غوت نعطيكم فكرة على حالة الطرقات, باش نبداو بالموزيكا الفانكي على موزيكا.

0: نو سنارس 17 دقيقة على موزايكا فام هيدر I love you ريانا. بعد شوية أكيد نعطيكم فكرة على حالة الطرقات في بوان روت.
1: Réacteur, onge boisson énergisante à cacao. Zozanware dépasse biom les limites MTA. Et Dark Power les performances ou le focus power les concentrations. Réacteur, push your limits.
2: جمهور مهرجان دقة الدولي لكم موعد في عرض الاختتام مع الزيارة لسامي اللجمي. نهار السبت 25 جويلية بالمسرح الأثري بدقة، بداية من 10 ليلا. تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان. للحجز زوروا موقع تسكيرتي بونتين. الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي أوي بي أوريدو تأمينات المغربية راديسون بلو نيسان سيفريش بريتش كانسل الخطوط التونسية تونيسير البريد التونسي رونو وموزايك فام.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لما 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
0: تبع الموجة بوان غود كي العادة نعطيكم فكرة على حالة الطرقات الويكاند. دونك الناس كل نعرف شادين فني هذا كان مش من البارح ديجا ركحت أموركم ومشيتوا أكيد باش تعوموا وتتفرهدوا وتتلموا مع العائلة والأصحاب. هذاك علاش اليوم أكيد نعطيكم من توا فكرة على حالة الطرقات كسوسوا هنا في خروج تونس ولا حتى في البياج مختلف في الولايات. فرحان برشا اللي معايا مراد جويني. مرحبا مراد.
6: اهلا وسهلا يوسف، مرحبا بيك، مرحبا بكل اللي يسمعوا في راديو موزايكا.
0: يعيشك يا مراد. شنو احوال السخانه وشنو الامور؟
6: وين الحركيه توا نلاحظوها في عديد الطرقات في اخر حال يمكن مع الانتراج على مستوى انخفاض درجه الحراره. نلاحظوا حركيه فيها عاديه في عديد الطرقات لا سيما على مستوى الطريق الوطنيه رقم 9 نلقاو شويه امبوتياج خصوصا على مستوى عين زغوان واحنا ماشيين للمرسى سينو واحنا داخلين المرسى على مستوى شارع الاستقلال والا شارع كارتاج على مستوى المنطقه هذه واحنا داخلين الى وسط

0: كثير من الفرع قبل ما نوصل محطة استخلاص جيمور ناشيونو على مستوى التاريخ بسيارة واحد واحنا داخلين عبر حمامات الشمالية وإلا عبر كذلك الحمامات الجنوبية ونلقاو ذلك كذلك على مستوى المراجقة تلقاو الكثافة المرورية خصوصا في نفس المراجقة. بطبيعة الحال الدعوة نوجهها إلى مستعملي التاريخ خصوصا في مثل هذه المناطق وفي مثل هذه المواقيت نجدوها خصوصا على مستوى التخفيض من السرعة التقيد بقوانين مزانة الطرقات ونساو ذلك كذلك على مستوى الطرقات السيارة ينزل ناشي نفوت 110 كيلومتر في الساعه رانا كيفاش نزيدوا 5 والا 10 والا 20 كيلومتر ما هوش يزيد فينا ولكن بتاتر وقت حياتنا تكون اونجو واحنا معناها الواجب نتاعنا هو معناها اعطاء بعض النصائح حتى نحافظوا على الارواح والممتلكات ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا بطنا النصائح لان فيها سلامتهم وسلامه غيرهم من مستعملي التاريخ بالنسبه نتمنوا ان شاء الله كان سياقه امنه وبوي كانت بس الكل ان شاء الله.
1: يعيشك يا مراد شكرا ليك على كامل التفاصيل سورتو انه جوستومون بالنسبه لتو يتسمى نهار السبت الحمد لله تسمى حركيه مروريه مش كبيره برشا بارابور لي توقعناه سورتو الويكاند دونك نعرف منكم خديتوا برشا خديتوا كونجي على بكري طلعتوا من نهار الجمعه من نهار الخميس الفايده اكيد متفرهدين وسلامتكم على الطريق هي اهم حاجه واحده واحده من غير ما نزربوا برشا في الكياس نتفقدوا عجلينا اكيد نتفقدوا السرعه نتاعنا ما غير ما نجريوا ياسر ليه ما فما حد شيء معناه زربنا باش نخلطوا الفايده نخلطوا في سلامه ومعنا عائلتنا وحبيبنا واصحابنا الديستنيشن هي اللي باش خلينا نتفرهدوا العشيه ان شاء الله اكيد ونتمنوا لكم كان احسن ثنيه واحسن سلامه ليكم انتم اكيد هنا نحن معاكم ونونسوكم باحسن مزيكا في تبع الموجة
2: وعود. تبع الموجة كل سبت واحد من نص النهار للستة متاع العشية
1: كنت موجودين وحضرتولو في حفلة استثنائية في مهرجان قرطاج الدولي ثاني حفلة من المهرجان اللي كانت الحقيقة من أقوى الحفلات اللي نيناهم في تونس للشيب خالد

0: شاب شاب خالد على موزيك FM توصلنا حتى نص نهار و27 دقيقة سيسو رويحكم طريقة سلامة ليكم في الكيس احنا معاكم على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. عنا ليكم تيكيت للربح, عنا ليكم بروغرامات السهرية اليوم الحقيقة اي سيدي شدوا عندكم, عندكم سهرة تونسية الليلة في مهرجان قرطاج الدولي ومعز تومي اكيد القرهمانة في قرطاج كيف كيف بالنسبة للغدوة. دونك من توا تحضروا رويحكم للسهرية الليلة ربحوكم موزيك FM تربحكم انفيتاسيون لزوز اشخاص نجموا تمشيو تحضروا اليوم في سهرة تونسية في مهرجان قرطاج الدولي مدلينكم الليلة بالربح في تبع الموجة اكيد ريد كي استنست بالليلة في بنت لفام اي سيدي شدوا عندكم توت سويت البياج
1: بياج صور وبارتاجي معنا البياج
0: بارتاجي معنا البياج على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. تبعثونا تصور البياج وين من توما كنتوا موجودين هاو كان فيدوا بهم الناس الكل الحقيقة باش هاو كان الواحد يفهم روحه اسكو باش يقعد يستنى برشا اسكو باش نفهم امورنا الحقيقة معناها هاو من توا باش نعرفوا انه البياج اكيد اللي نقعدوا نستناو فيه وباش نشدوا فيه السفر باش نبداو اكيد بياج مورنيك دخول لتونس هو اللي فيه خلينا نقولوا امبوتياج باهي معناها خلينا نقولوا صف نتاع 8-9 كراهب بالنسبة للخروج من تونس يعني ديريكسيون حمامات فما سيركولاسيون ولكن مش بطريقة كبيرة دونك اوكا من توا نقراو حسابنا ونفهموا قداش باش نقعدوا نستناو كي نحكيو زاد على بياج هرقلة دخول الهرقلة فيه امبوتياج طويل شوية الحقيقة خلينا نقولوا دونك هنا لازم نوسعوا بينا شوية سورتو ونتوخاو الحذر سورتو انه نخليو مسافة الامان حاضرة وحاجة مهمة ياسر باش انه اوكا ما نقربوش لبعضنا ياسر مع السخانة دونك نوسعوا بينا شوية بشوية ولكن الخروج من هرقلة الحقيقة ما فماش امبوتياج كبير برشا هذه بالنسبة للبياج هرقلة كي نحكيو على بياج الفجة جوست الديريكسيون تاع تونس هي اللي معبية شوية مي مش معبية بطريقة كبيرة برشا خلينا نقولوا خمسة كراهب هكاك هنا الصف معناها بياج سيدي ثابت دخول لتونس كيف كيف هو اللي فيه شوية بركة سيركولاسيون بالنسبة ديريكسيون البنزرت ما فما حتى إشكالية هنا تنجموا تمشيو وتريقلوا أموركم يعني سافا سيركولاسيون مريقلة بالنسبة للبياج مساكن دخول المساكن يعني الخروج من لوتوروت ودخول المساكن هو اللي فيه لومبوتياج دونك نوسعوا بالنا شويه شويه نحكيوا على 9-19 كراهب هكاك صف دونك ما عليكم كان توسعوا بالكم هنا نحن معاكم موزيك عندكم الموزيك عندكم زاد الربح على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. جوست فيديو صغيره وين ما انتم كنتوا موجودين تسمعوا في موزيك الجو يكون حاضر والليله الجو نوفره لكم نحن اكيد في مختلف المهرجانات مهرجان قرطاج الدولي سهره تونسيه نجموا تربحوا معنا انفيتاسيون للشخصين باش تمشيو تحضروا وتتفرهدوا بالنسبه لي كله على واتساب موزيك FM 23 513 ألف. سيسو روحكم في الكيس كانت هذه البياج
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج كورنيش ويكاند موزيك
2: FM محلاه التقديم مرسي بوكو تما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها خد حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحب هالتوى
4: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا هاي قبلتني لعبت
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا انفيدي وانت تكمل
6: لي عمرك ما كنت
5: فعل معايا اخوي فعل معايا انا اخوي
7: أنا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند خاطر أحلى الحكايات تبدأ من هنا ضيوف يحكيوا بصراحة قصص أسرار ضحك موسيقى مهرجانات وتتبعوا كل الأخبار الثقافية كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7-9 متاع الليل وكل ويكاند نعيشوا الثقافة طريقة مختلفة
8: مزروب على تأثير دارك وحير منين شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أود إديسيون سبيسيال ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أود بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
9: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
10: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900 مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: عرفتوه وحبيتوه اسمه ستروماي ورجع بجديد متاعو ولكن هذه من الغنيات اللي تعرفنا على ستروماي بها وتندونس برشا بابوتي على موزايك
11: سالو سي ستروماي اكوتي موا سور موزايك FM

0: سو سي شلو على موزايك اف ام توصلنا نص نهار و39 دقيقة انتم تتبعوا فيه تبع الموجة معاكم اكيد على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. تيكيت لربح الليلة سهرة تونسية في مهرجان قرطاج الدولي جوست تبعثونا ميساج اون بيتيت فيديو وين تتبعوا فيه موزايك وتربحوا معنا تيكيت لزوز اشخاص. توت سويت الميتيو. الميتيو حالة الطقس حاجة مهمة ياسر ان نبدأ نحضر روحنا باش نعرفوا اخر نهار بالنسبة لليوم وغدوة في الويكاند وبداية الاسبوع وكمان داو نحضر روحنا للطقس كيفاش باش يكون. هل مازلت سخانة متواصلة؟ هل باش نلقاو بداية اسبوع الحرارة فيها مرتفعة؟ التفاصيل الكل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع سليم بن ميلاد. مرحبا سليم.
1: مرحبا بك يسري ومرحبا بك في المستمعين ذات ليك.
0: يعيشك يا سليم. الو خلينا نبداو الساعة بالعشوية بالنسبة لليوم وبالنسبة للغدوة نهار ثاني من الويكاند وسورتو أول الأسبوع باش نفهموا إسكو الحرارة مازلت متواصلة؟ إسكو باش تبرد شوية الدنيا بارابور للجمعة اللي فات؟ نتصور أقل بياسر من الأرقام القياسية اللي عشناها. دونك شنو الطقس بالنسبة للأيام الجاية سليم؟
1: بالنسبة لليوم نبدأ باليوم، اليوم باش يكون طقس صافي لقليل السحب، أما العشية آخر نهار فما إمكانية متاع ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار. هوني نذكروا ولاية الكاف، سيدي القاسرين، سيدي بوزيد، الخيروان، نكونوا معنيين بعض الأمطار ماهيش تكون كمية كبيرة، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر نهار وبداية الليل. بالنسبة للريح تقعد مقطع جنوبي بالشمال والوسط، مقطع شرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتشمل تدريجيا قيد السواحل الشرقية ولاحقا في الجنوب وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بالمناطق الشرقية لشمال تونس ورجعوني رجع من خلال البحارة أخذ البحارة والمصطفين أخذوا الاحتياطات اللازمة وعدم المجاسة، بما أنه البحر اليوم سيكون مضطرب ومحليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب تدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقيه.
0: باهي باهي هذه دونك بالنسبه لليوم بارتير من غدوه هل باش تتحسن شويه الامور بارابور حتى درجات الحراره؟
1: بالنسبة اليوم الحرارة هي في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار بقية المناطق. اليوم باش نسجلوا 40 درجة في حدود العاصمة. أما بداية من الغدوة باش تتحول التيارات الهوائية من القطاع الشمالي مع تمركز منخفض الضغط الجوي على جنوب فرنسا. بالتالي غدوة نشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة تبدأ بمناطق الشمال ثم تشمل الوسط والجنوب. وغدوة تكون الحرارة في حدود أو أقل المعادلات العادية لهذه الفترة. أما ويتواصل الانخفاض هذايا تلت الأسبوع القادم. أما بينما الريح اللي باش تقعد بداية اليوم العشية تتواصل غدوة وبعد غدوة تقعد قوية نسبيا في محلين قوية خاصة قرب السواحل. وبالتالي البحر مازال مضطرب في شديد الاضطراب عامة. اليوم بداية اليوم العشية اليوم وغدوة وحتى نهار الاثنين تتواصل الريح قوية والبحر مضطرب في شديد الاضطراب.
0: وهذا ديركت مو يا سليم جوستومون يهزنا لسؤال مهم ياسر يا سليم اللي هو هل فمة بحيرة ولا لا؟
2: وين التبحيرة؟
0: دونك سليم على حسب ما قلت لي قبيليك دونك مادام الريح قوية وصرتو فما نشرة تحذيرية نتصور اليوم السباحة باش تكون صعبة شوي.
1: بالنسبة للبحر اليوم باش يكون العشية باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب ويتواصل مضطرب في شديد الاضطراب نهار الأحد ونهار الاثنين وبداية من نهار الثلاثة العشية يتقلص ارتفاع الموج. وإن شاء الله نتناول أخو البحارة وأخو البحارة والمصطفين ديما نقولوا لهم ملازمة الحذر واتباع إشارة الحماية المدنية موجودة على الشواطئ وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
0: إن شاء الله إن شاء الله يسليم أكيد. دونك حاجة مهمة ياسر إنه نردوا بالنا نتبعوا التوصيات المحلية للحماية المدنية كيف سباحين المنقذين باش إنه ما نجازفوش طنك الرياح مازلت متواصله وقويه. شكرا لك سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي على المعلومات هذه الكل. دونك كما سمعتوا سليم بالنسبه اليوم الحراره مازلت مرتفعه 40 درجه في تونس باش يتم تسجيلها ولكن يبدا الانخفاض نتاع درجه الحراره بارتي من غدوه ويتواصل للجمعه الجايه الكل. دونك بالنسبه اللي خذاو كونجي توا خذيتو كونجي في احسن وقت بون بخلاف شويه الرياح دونك ردوا بالنا واكيد نريقلوا امورنا. ايوب ماكش موافقني اللي هو احسن وقت بالحق الكونجي اكيد. شوف اسمعني كل واحد وقتاش يخلط على كونجي ماك تعرف النظام والامور دونك اللي خذا كونجي ميساش نعطي لازم الطاقه الايجابيه مثال شاكه بالنسبه لتوا ابارتير من نهار ثلاث ومن نهار الاربعاء نجموا تعوموا وبالنسبه للفعاليه الرياح تنقص دونك الفايده ردوا بالنا. اهم حاجه هي اننا نتبعوا التوصيات المحليه كان ثم العلم الاحمر ردوا بالنا ما نعوموش للسباحه ممنوعه العلم الاورانجي ردوا بالنا ونتبعوا التوصيات المحليه بالنسبه للعلم الاخضر دونك سافا امورنا واضحه الفايده اهم حاجه ردوا بالنا على صغيراتنا اللي كانوا لو حاجه مهمه ياسر حتى لو كنت تظهر لنا الشمس ناقصه شويه راهو الاشعه الفوق وتحت البنفسجيه تؤذي لذا ردوا بالنا حتى لو كان نبداو نعوم وما نحسوش بقوة الشمس، ولكن الإكران حاجة مهمة ياسر لينا نحنا وصغيراتنا. سلامتكم أهم حاجة وسلامة عائلتكم مهمة ياسر، سوتو باش نجموا نتفرهدوا ونعيشوا أجواء بحرنا. الحمد لله يا ربي عنا من أحسن البحورات في العالم، هذه نعمة من عند ربي أكيد نعيشوا بها في تونس. لذا أهم حاجة أنه نعيشوا النعمة هذه بكل صحة بكل فرحة مع عائلتنا وأحبابنا وأصحابنا. ميتيو ميتيو تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. اش خير من الموسيقى اللاتينو باش تونسنا في البحر، الفيرشن متاع 2025 شاكيرا تشيرين هيبس دونت لاي.

0: فام جولة تينو متواصل والموسيقى أحسن موسيقى نونسوكم بها من توا حتى للستة متاع العشية. على مازلنا مواصلين مي توت سويت نخليكم مع الجميلة في والمتألقة أكيد على الدوام في الأخبار في بالخميرية.
1: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
2: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. صدور قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وينص القرار الجديد على تحديد قيمة المنحة الخصوصية ببلدان الاتحاد الأوروبي بما يعادل 1000 يورو شهريا، وتتكون من عنصرين متكاملين: منحة قارة تعادل 800 يورو شهريا وقرض تكميلي يعادل 200 يورو شهريا. والقرار الصادر بالرائد الرسمي ينص أيضا على إسناد منحة تعادل 1000 يورو في الشهر لفائدة الباحثين التونسيين المسجلين بالجامعات التونسية بالسنة الثانية من الماجستير البحثي أو بالدكتوراه إلى حدود التسجيل الثالث، والذين تستوجب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، ولفائدة طلب المرسمين بمدارس الهندسة العمومية التونسية لإجراء تربص بإحدى دول الاتحاد الأوروبي لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك في إطار إنجاز مشروع ختم الدراسة. لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو تدرج قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وبهذا الإدراج يرتفع عدد المواقع التونسية المدرجة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع، كما يمثل هذا الإنجاز ثاني تتويج دولي تحققه تونس خلال سنة 2026 بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر ضمن شبكة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو في أفريل 2026. في أخبار العالم، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يقول إن الضربات الإيرانية المتواصلة والدقيقة ستستمر حتى الاستسلام الكامل للعدو. وزارة الصحة السورية تعلن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في تصادم بين حافلتي ركاب على طريق دير الزور دمشق. وزير التعليم الهندي المعين منذ 2014 يعلن استقالته إثر احتجاجات شبابية على خلفية ما وصفوه بفشل نظام الامتحانات في الهند. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمال الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزايك فام.

0: كول ان جانج فريش على موزايك اف ام. توصلنا حتى الماضي ساعه و14 دقيقه. نسلم عليكم برشا برشا مستمعينا ونستنوا في مساجاتكم على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. حتى لي ديديكاس نتاعكم اكيد تبعثوا لنا وتنجموا تهديوا حتى غنيت. نسلموا برشا على امنا وعايده اللي يسمعوا فينا اكيد مستمعينا وفي جدا. وعليكم انتم الكل وين ما كنتوا في الكياس. بعد شويه نعطيكم فكره على حاله الطرقات بشوكة تقرا وحسابكم بالنسبه للسيركولاسيون. بعد شويه بوان روت
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين. عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريد دليس
2: وموزايكا فام.
0: تبع الموجة وعود بغوت هكا تاخذوا فكره على حاله الطرقات اكيد باش من توا. اسمعني هي ديجا الدنيا سخونه، علاش نزيدوا السيركولاسيون؟ ما لازمنا نتفردوا. اوكي كان ثم سيركولاسيون مثلا في الثنيه اللي احنا ماشيين لها نوسعوا بينا، نجموا نخرجوا بعد شويه، نجموا نبردوا شويه القايله ونخرجوا. الفايده هكا تاخذوا على سيبونا من التزمير نسمعوا الموسيقى. مش خير موسيقى هكا من التزمير؟ الفايده اكيد انتم سلامتكم اهم حاجه. وباش نبداو اكيد خلينا نقولوا بياج مورنيك راهو السيركولاسيون مازالت موجوده حتى في خروج البياج سورتو. دونك نحكيوا على صف اكثر من 10 كراهب. دونك ردوا بالنا ونستنيو تصوركم اكيد على واتساب موزايكا فام 23 513 1000. دونك بياج مورنيك في ديريكسيون حمامات وحتى زاده في الدخول. بون في الدخول اقل شويه سيركولاسيون ممكن 5 استكراب صف، ولكن في الخروج ديريكسيون حمامات ثم سيركولاسيون مهمه. دونك باش نستنيو شويه كي نحكيو زاد على حملم في الخروج نتاع حملم في معناها نيفو لاغار. دونك ثم شويه سيركولاسيون اكيد نعرفوها البلاصه هذيك ديما تتعبى كيف كيف. بالنسبه للدخول بومهل تو جوست قبل السونتر كوميرسيال هنا القاو ثم شويه سيركولاسيون. دونك نوسعوا بيننا بالنسبه للثنيه هذيك. خروج تونس بالنسبه على مستوى بن عروس بحذا المدينه الجديده هنا ممكن شويه سيركولاسيون. دونك الثنيه القديمه الروت ناسيونال هي اللي فيها شويه اكيد سيركولاسيون. دونك نوسعوا بيننا هذا بالنسبه لخروج تونس ديريكسيون الحمامات ولا ديريكسيون البونليو. كي نحكي زاد على هنا على دخول بنزرت ثم شويه سيركولاسيون تو جوست قبل القنطره. دونك اكيد باش نوسعوا بيننا غاديك حتى على مستوى الكورنيش باش نلقاو شويه اختناق مروري. لذا معلينا كان ردوا بيننا نحترموا سلامة المرور سلامة الكرهب أكيد والمسافة متاع الأمان بالنسبة للكرهب. كي نحكي زيد على البياج متاع هني جست معناها نبعدوا شوية الحقيقة. سيدي ثابت مادامكم كانكم ماشيين لبنزرت على لوتوروت بياج سيدي ثابت المشي ديريكسيون بنزرت ما فماش سيركولاسيون بالكل. دونك ما فماش اختناق مروري. أما دخول لتونس هو اللي فيه شوية سيركولاسيون. لذا نوسعوا بيننا واحدة واحدة. كي نحكي على بياج هرقلة دخول السوسة دخول الهرقلة هو اللي في سيركولاسيون، ولكن بالنسبة للخروج ممكن أقل شوية ولكن مازال شوية اختناق مروري. دونك ردوا بالنا نسيسوا روحنا واحدة واحدة في الكياس باش ما نتيحوش في سيركولاسيون. الفايدة نتونسوا بكم وانتم مازال تونسوا بينا. تبعثونا مساجاتكم على واتساب موزايكا فام 23 513 1000. لي ديديكاس تصور البياج وزيدة بعد شوية تربحوا معنا أكيد الديبيي تسكر الحفلة الليلة في مهرجان قرطاج الدولي سهرة تونسية. دو تيكي دو بي deux invitations ليكم انتوما. دونك سعيد حظ باش يربح تذكره لجوج من الناس باش تخليه يدخل الليله مهرجان قرطاج الدولي سهره تونسيه على واتساب موزايكا فام 23 513 1000. تبعثوا لنا فيديو على وين انتوما قاعدين تسمعوا في موزايك كانكم في دياركم في الكوجينه في الكياس. الفايده وين ما انتوما موجودين تبعثوا لنا جوج فيديو على الاجواء وانتوما عايشين معنا هنا في موزايكا فام وتنجموا تدخلوا في القرعه باش تربحوا معنا بعد شويه زوج تذاكر لسهره تونسيه في مهرجان قرطاج الدولي الليله. هاكا تلقاو ما تمشيو تتفرهدوا تلقاو الليله شنو هو البروغرام سين ديجا نحيو من مخاخنا ديجا عندنا بروغرام امورنا مريقله. الفايده كي سلامتكم في الكياس يسر روحكم. كنت هذه مغوت
3: مغوت تبع الموجه.
4: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. كي نسمع انتروكي من هكية نقولوا عمرو دياب، خاطر جنرالمون هكا جو لاتينو مصري وميم تو سي لا برودكسيون تاع عمرو مصطفى. احنا مش عمرو دياب ولكن الجيل الجديد. يفنان اسمها ليلا فاتا، البرودكسيون تاع عمرو مصطفى ماهيش فرقة. توت سويت على موزايك.

وائل كفوري جديد سرق لي عمري على موزايك فريم. توصلنا الماضي ساعة و 26 دقيقة. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة. استنوا في مساجاتكم على واتساب موزايك فريم 23 513 ألف. توت سويت نعطيكم فكرة على حالة الطقس في الميتيو. الميتيو حالة الطقس بالنسبة لآخر نهار اليوم وغدوة وشنو يستنى فينا في داخل الجمعة الجاية. الحقيقة بالنسبة اليوم قبيلك كان معانا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة اليوم درجة الحرارة باش توصل لأربعين درجة هنا في تونس. دونك الدنيا الحقيقة مازالت سخونة، مازلنا نحسوا شوية زادة في الشهيلي، الوميديتي موجودة حتى في المناطق الساحلية. دونك ردوا بالنا، نوسعوا بالنا شوية شوية مع الطقس. الحقيقة نحاولوا نقعدوا في الظل أكثر ما يمكن على خاطر اليوم حتى زادة معناها درجة حرارة مرتفعة، ما زادة حتى الشمس زادة قوية في مختلف المناطق. دونك الظل أهم حاجة، وما غير ما ننساو أكيد الإكران راهي حاجة مهمة حتى لو كان جوست باش نخرجوا نقضيو. ردوا بالنا وما ننساوش الماء، شرب الماء راهي حاجة مهمة ياسر، لازم ديما معاك راهو الصغار والكبار الكل، سورتو ما ننساوهمش. نعرفوا اللي صغيراتنا ما مش وحدهم كيك باش يقوموا يشربوا، حتى زادة كبارنا يقول لك ليه أنا أموري واضحة جوي باهي مانيش نحس في روحي متقلق. ليه الناس الكل راهي لازم تشرب الماء، ولازمنا أهم حاجة ردوا بالنا عليها هي الماء. راهو اسمعني الماء ما نفدوش منه ما يضرش، راهو الماء دونك لازمنا نشربوا الماء باش نحافظوا على ليدغاتاسيون تاعنا، سورتو باش نخسروا برشا ماء سورتو مع ارتفاع درجه الحراره سورتو بالنسبه لليوم. مي ابارتير من غدوه باش تبدا تتفرهد شويه بركه درجه الحراره، ونستناو اكيد ان انخفاض بالكدين نشوفوه ونلاحظوه بالنسبه لاول الجمعه الجايه ثلث الجمعه الجايه. نورمالمون درجه الحراره تنخفض، دونك هكا نتفرهدوا شويه بارابور للسخانه. ولكن ممكن الانكونفينيون الوحيد اللي موجود بالنسبة للويكاند هذايا وأول جمعة جاية هو سرعة الريح. نشرة تحذيرية من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للمصطفين وبالنسبة للبحارة اليوم لازمنا نردوا بين على خاطر سرعة الريح مرتفعة ومرتفعة جدا هنا. دونك البحر في اضطراب وشديد الاضطراب بالنسبة للعشية اليوم، حتى تقعد النشرة هذه بالنسبة لليوم حتى التسعة متاع الليل، ولكن حتى غدوة بون باش تقل سرعة الريح ولكن باش تبقى موجودة. لذا نتبع أكيد توصية المحلية بالنسبة للحماية المدنية والسباحين المنقذين، ردوا بالنا ونخزروا بالقديه بالقديه لك العالم الأحمر ممنوع من عن بيتن لورانجي، لازمنا باقي ردوا بالنا بالقديه سورتو على صغيراتنا. بالنسبة الأخضر اللون الأخضر نجم نعوم ونتفرهدوا، ولكن بوم على حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش تنقص سرعة الريح من هنا حتى النهار ثلاث. دونك بارتي منها الأربعة نجم نعوم ما فما حتى إشكالية، لكن من هنا الوقتها ديما لازم نقعدوا ردوا بالنا سورتو وقت اللي نمشيو نعوموا. وكيف كيف كما قلت لكم راهي حتى لو كان الشمس تظهر لنا تحت الغيوم خاطر اليوم زاد الطقس مغيم وتنجم تصب شوية مطر بالنسبة للعشية، ولكن هذا ما يمنعش أنه راهو أشعة الشمس موجودة. لذا الإكران راهي حاجة مهمة ياسر، الكاسكيت نشربوا الماء بالقدي بالقدي، الفايدة صحتنا أهم من كل شيء. دونك سخانة مازالت متواصلة اليوم، غدوة تبدأ تنقص شوية سخانة وتنفرج شوية درجة الحرارة بالنسبة الأول الجمعة الجاية. هذه حاجة مهمة ياسر لازمنا نعرفوها باش نعملوا البلان تاع بروغراماتنا. كانت هذه الميتيو.

0: جولدن ميوزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويلية الموعد بش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
2: ومحلاك يا عمي نورت للدار يا عمي نورت للدار تلمسك يا عمي ريحتك فواحة.
1: سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقات راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويلية في مسرح الحمامات شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين الأصالة والإحساس. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
3: تابع الموجة سيليكسيون طرب.

كالعادة سيليكسيون طربيات في تبع الموجة موزيكا ذي اللي تونسنا كسوسوا تسمو فينا في الكوجينة كالعادة مزيلت متاع الراديو كان كملتوا توا ثم بريج دليع قاعدين توا تحضروا في الدسير ولكن توا قاعدوا تفطروا إن شاء الله صحة فطوركم أكيد ونسوكم نحنا والموزيكا ذي تخلينا نتفكروا بارش حاجات محلية سورتو كي نحكيو على سلطان الطرب جورج وسوف اللي الحقيقة موهبة من اللي هو صغير أعز غنيات سورتو اللي نقعدوا ديما لتوا نتسلطنوا بهم هما الأغاني اللي غنيهم سورتو لي فيرسيون وهو صغير مازال شاب يكتشف الدنيا وقتها يبان اكتشفها واكتشف العالم والعالم سمع بيه والتوا مازال يشيد بالصوت نتاع جورج وسوف موزيكا اللي تخلينا اكيد نحنوا للماضي ولكن زيد لك الماضي الجميل وقت اللي كنا صغار وقت اللي موزيكا ذي كنا نسمعوها قلنا يخيسر طويلة الانسترومنتال تعليش هكا يقعدوا يعصفوا برشا بعد يدخل الفنان يغني اخي نحبوا نسمعوه ديركت يغني ما عليش هكا صرتوا تاوس تنسنا عاد بالموزيكا دقيقتين ثلاثة ليلة وقتها كانت الموزيكا كي نقولوا مثلا أم كلثوم ساعة ساعة الغنية راي بالعزف متاع الفرقة بالتسلطين حتى زادة يتعاود الكوبلي مرة واثنين وثلاثة من طلب الجمهور يبدأ الجمهور قاعد يسمع يتسلطن بالميلودي اللي كانوا من أكبر الملحنين وقتها في وقتهم حقيقة قليل وين نلقاو ممكن لحن ونجم يشدنا من الأغاني جدد ولكن أوكا الحمد لله عنا تسجيلات متاع القبل تسجيلات اللي خليونا نتعرف على ونعيشوا في الونيفير متاع من أقوى وأساطير الغناء في العالم بعد شوية كوكب الشرق أم كلثوم يا مسهرني ولكن بداو بسلطان الطرب جورج وسوف روحي نسمة على موزيكا فام.

يا مسهرني كوكب الشرق أم كلثوم على موزيك كافيه. ما احنا مازلنا مواصلين معاكم في تبع الموجة حتى للستة متاع العشية. أكيد من بعد شوية يستنى فيكم سبور إكسبريس مع اسكندر إبراهيم وزيد الأخبار مع المتألقة هبة الخميري. احنا الموزيكا مازلت متواصلة معاكم بعد شوية. أكيد عنا زيد الكيتش بايسلو مع عنا زيد الميكس أوكسيدونتال مع ريحان الحسيلو. عشية كاملة موزيكا وبونيمور. الفايدة نونسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نسمعوا عليكم برشا كانكم تتابعوا فينا وتنجموا تبعثونا مساجاتكم على واتساب موزيكا كفام 23 513 ألف. مازلنا نحكيو موزيكا توت سويت حكاية الغنية.

نحكي اليوم على أغنية في الجاز بوب، أغنية الجاز بوب الخالدة جستمون تحكي على الغموض. هي أغنية Smooth Operator للنجمة شادي. أغنية هذه اللي حطت شادي داير على الخريطة العالمية، لكن القصة نتاعها فيها تفاصيل من الكواليس ما يعرفها حتى واحد. توري قداش الأغنية ذي ماهيش عادية. معلومة اللي مش متداولة برشا هو أنه شادي اسمها الحقيقي إلين فولسادي. فولسادي جستمون أدو ما كتبتش الأغنية هذه على قصة حب، أما كتبتها وهي متأثرة برشا بجوالينها في شوارع لندن في السبعينات والثمانينات. دير هي كانت تشوف برشا رجال الأعمال اللي يبيعوا في الأهوال الأوهام ويجلبوا في النساء، وكانت وقتها دير يحاولوا يخدموا يحتالوا على الناس اللي عندهم برشا فلوس. هذاك عليه هي تصورت الغنية كساوند تراك متاع فيلم قديم من نوع الأفلام البوليسية الكلاسيكية. الحكاية المدهشة دير اللي في الكواليس هو أنه اللحن هذي ينعم متاع ساكسوفون اللي تسمعوا فيه، اللي ما تنساش اللي دير عزفه ستوارت ماتومان، ما كانش مخطط لي داير اللحن الأساسي كان موجود، لكن ستوارت سجل الساكسوفون كإضافة سريعة في اللحظات الأخيرة في استوديو، وكان الهدف منه أنه يعطي الغنية هكا سينيماتيك فايب. اللي صار هو أنه المقطع هذي بالذات هو اللي خليها تتحول من مجرد غنية عادية الهيت انترناسيونال. أغلب النقاد يقولوا أنه إحساس الغموض والوحدة في الغنية هذي ما هو جاي من كلماتك هو، أما من الميكس بين اللحن الهادي والقصة المظلمة اللي تصورت في بالها شادي أدو وقت اللي كانت تكتب فيها. وهذا هو سر النجاح الغناية، صوت ينبض بالحنين القصة ماهيش حنينة جملة. إبا شو سمو كي نقولوا شادي اللي باش ترجع اون تورني. اي نعم اي نعم، خبر يفرح الناس الكل، شادي أدو باش تلقاوها داير قاعدة تحضر بالكدي في اون تورني انترناسيونال باش ترجع للمسرح. ولكن من اول البوم للغروب بريتانيك شادي نخليكم باش تعيشوا ان فواياج ميوزيكال في شوارع لندن بصوت شادي أدو. هذه سموث اوبريتور نسمعها لايف على موزايكا فام.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: موجز الاخبار، اهلا بكم. في إطار تنفيذ أحكام الفصل 412 ثالثا جديد من المجلة التجارية، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر عدد 148 لسنة 2026 والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف. وينص الفصل الأول على إحداث حساب خط التمويل على الشرف لدى كل بنك تخصص موارده المتأتية من أرباح البنوك لإسناد قروض وتمويلات صغرى دون فوائد للأفراد أو أصحاب المشاريع الصغرى أو المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة أو الشركات الأهلية. وقد حدد الفصل الرابع المبلغ الأقصى للقرض أو التمويل الواحد المسند وفقا لأحكام هذا الأمر كما يلي: 25,000 دينار لفائدة مؤسسة اقتصادية صغرى أو متوسطة أو شركة أهلية، 10,000 دينار لفائدة صاحب مشروع صغير، و 5,000 دينار لفائدة الفرد الواحد لتمويل حاجيات الاستهلاك. وتسند القروض والتمويلات على خطوط التمويل الصغرى على الشرف على المدى القصير وتسدد على فترة أقصاها سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح مدة إمهال أقصاها 6 أشهر، كما لا يمكن للبنك أن يشترط تقديم تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية يفيد بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. في أخبار العالم، تلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الحرس الثوري يفيد بإيقاف 4 سفن خلال 24 ساعة الماضية كانت تنوي العبور من المسار الجنوبي في مضيق هرمز، والذي يعد مسارا غير آمنا. المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى السريع يقول إن الجماعة نفذت عمليات استهدفت منشآت تابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في ينبع وجازان دون صدور تأكيد من المملكة إلى الآن. وكانت القوات الجوية التابعة للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية شنت اليوم غارات جوية على مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومستودعات أسلحة تابعة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف على طول خط المواجهة مع الجماعة المتحالفة مع إيران. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
4: سبورت اكسبريس. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. النادي الإفريقي في مفاوضات مع اللاعب الدولي السابق نعيم السليتي جناح ومتوسط الميدان اللي مازالك في عقده مع نادي الشمال القطري. اللاعب قابل فكرة اللعب في الإفريقي، والمفاوضات والمحادثات حاليا مركزة أكثر على الجانب المالي للصفقة. لاعبنا الدولي الياس العاشوري 27 عام رسميا موجود في سان دييغو الأمريكي بعقد مدته 3 مواسم، أول تجربة للعاشوري في الملاس في البطولة الأمريكية بعد سنوات في البطولات الأوروبية بين فرنسا البرتغال والدنمارك. اليوم السبت في تبرقة مستقبل مرسى يلعب أول ماتش ودي تحضيرا الموسم الجديد، ويواجه نادي الحزم السعودي فريق المدرب جلال القادري واللاعب التونسي محمد أمين بن حميدة. بداية من 5 متاع العشية تنطلق المقابلة كما قلنا في تبرقة بين مستقبل مرسى والحزم السعودي. جوز ملعبي يتدربوا من البارح مع نجم المتلوي في انتظار امضاء العقود. المهاجم السابق للملعب التونسي جياسكا وجياسو أحمد اللابيجي، عزيز الغريسي الظهير الأيمن السابق زاد للنادي الإفريقي. كمل بالخبر اللي يهم المنتخب الإيطالي، أندريا بيرلو هو المدرب الجديد المنتظر في المنتخب الأزرق. مصادر عالمية إيطالية تأكد توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاتفاق مع بطل العالم في 2006 أندريا بيرلو، اللي مسيرته كمدرب مع الكبر بدأت في 2020 مع يوفي، بعدها درب في تركيا مع نادي كما جمرك التركي، وزاد كيف في سامدوريا عمل عام بعدها، وآخر فريق خدم فيه هو نادي يونايتد الإماراتي. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikafm.net. نخليكم مع يوسري وبقيت ليكيب في تبع الموجة.
2: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك.
0: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي موزاي كافا.

الهادي جويني تبعني نبني والدنيا زينة على موزايك كفام محلية جونة تونسي الحقيقة يونسنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا توت سويت البزومتر بزومتر. في البزومات اكيد نحكيو على الاخبار واكثر الاخبار لو ريكاب نتاع اكثر الحاجات اللي عملوا البوز بالنسبه للجمعه هذية. وباش نبداو الحقيقه بعالم السينما. عالم السينما اللي هنا ثم برشا فيلم جدد قاعدين يخرجوا نستنوا فيهم بالكده بالكده الصيف هذية. ولكن باش نمشيو زاده للسينما المصريه. باش نبداو بفيلم وتعامل جديد بينات ياسمين عبد العزيز واحمد السقا. ياسمين عبد العزيز اللي ترجع للسينما بعد اكثر من 8 سنوات غياب. هنا التعامل باش يكون بيناتها هي وأحمد السقا فيلم خلي بالك من نفسك. داير الفيلم داير موجود توا في مختلف قاعات السينما التونسية. فيلم بينات الأكشن بينات الكوميدي فيلم مزيان برشا الحقيقة. وهنا أحمد السقا داير من الديكلاراسيون اللي كان لولو في دبي في العرض ما قبل الأول الفيلم قالك أنا كنت مستغرب كيفاش السيفي متاعي ما فيهوش تعامل مع ياسمين عبد العزيز. ما فهمتش علاش التوا قعدت باش نتعامل أنا وياها. وجستمو هنا الاختيار متاع الدور كان ديريكتومو أحمد السقا هو اللي اختار الكاست وقال ديركتومو خمم في ياسمين عبد العزيز. فيلم هنا ممكن عطينا شوية أكثر ستيل هوليوود أكل كومبليسيتي بنيت بوني أند كلايد عرفت. أما بطريقة مصرية بطريقة كوميدي برشا خلي بالك من نفسك. فيلم الحقيقة هنا قصة مزينة برشا إطار اجتماعي كوميدي بنيت ياسمين عبد العزيز اللي جسد شخصية فتاة تتمتع بالقوة الاستقلالية وقتها تدخل في

0: ثم حتى شكون دي بيع في تيكيت لحفلاته في لبنان في برشا بلدان من العالم العربي. اخ هنا المكتب الاعلامي الفضل شاكر ينفي صحة الاعلانات المدولة, يقول راهو بالنسبة لفضل شاكر ما فما حتى اعلان رسمي عن نشاط فني او حفل جديد لفضل شاكر في الوقت الراهن, وهنا برشا معلومات قاعدة تدور ويتم تداولها, ثم نازد اشارات التذاكر متاحة. اخ راهو ما فما حتى حفل هنا لفضل شاكر, ودعوة هنا لعدم الحجز او التفاعل مع الاعلانات هذه الاعلانات الغالطه, وقضايا باش يتم اكيد رفعها في المجال هذايا. فضل شاكر اللي كان اعلن لليفان نتاعو انه باش ياخذ فتره استراحه هنا قبل ما يرجع اكيد للجمهور نتاعو اللي ساندو اللي كان مواقف معاه في المحنه نتاعو, ولكن دونك هنا ممكن ثمك العباد ديما تستغل الموقف هذايا, وداير حاجه راهو قاعدين نراو فيها زاده في تونس. ردوا بالكم من حفلات, ثم ريت زاده بيبليسيتي نتاع حفله عمرو دياب في كارتاج, ثم برشا دي باج هكيكة وهمية وراهم يبيعوا في تيكيات وتدخل وراك وتخلص أونلاين وكذا, أخوك هما فما حتى شيء. لذا نتبعوا أكيد البرمجة الحصرية والخاصة لمختلف المهرجانات على لي باج أوفيسيال متاعهم, كيف كيف الأخبار هذه الكل. إذا كان ثم حفلة لعمرو دياب أكيد تلقاوها على موزايك, معناها حاجة واضحة. دونك هنا ردوا بالنا من الإعلانات الوهمية ذي اللي يعملوهم بالإي آي وتبدأ تصويرها ياسر قريبة للحقيقة, ثم حتى يوصل يعمل لك برومو وقش عليه عمرو دياب يحكي يقول مرحبا أنا جاي لتونس, أخوك راهي الحكاية غالطة. لذا نفس المشكلة هذه قاعد يعيش فيها الفنان فضل شاكر. دونك هنا ما فما حتى حفلة معلنة اللي هو في الوقت الراهن مازال في فترة استراحة, وكان ثم العودة أكيد الخبر باش يتم إعلانه على صفحته الرسمية. نختم هنا بخبر مازلنا في مصر, وخبر يهم مروان بابلو الفنان المصري اللي تأييد الحكم بالسجن متاعه. ولكن مروان بابلو يحيي حفل كبير برشا في الساحل الشمالي. هنا الحكم بالسجن كان تم الإعلان عليه, والسجن لمدة سنة مع الشغل. الكفالة كانت 100,000 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة هذه مؤقتا, وزاد عنده غرامة 100,000 جنيه وإلزام بالمصاريف الجنائية. مروان بابلو كمام عمل الحفل في الساحل الشمالي, حفلة كبيرة برشا, حفلة حضروها لفان متاعو الكل, بالرغم من انه محكوم بالسجن. وقتاش باش يتم تنفيذ الحكم هذا مازلنا ما نعرفوش. ومروان بابلو داير بخلاف الحفلات هذه الاخرانية متاعو كان موجود في اخر مشاركة لي في عالم السينما في فيلم ايجي بيست اللي الحقيقة هنا فيلم يحكي على السيت هو بيدو ايجي بيست التجربة هذيك شنو صار بالضبط. وهنا بيرفورمانس كبيرة برشا كانت المروان بابلو, مش كان في عالم الموسيقى هناك اكتشفوا الجمهور متاعو كممثل وأدى وأتقن الدور متاعو بالكدي بالكدي. لكن هنا مروان بابلو أكيد التأييد متاع حكم السجن متاعو مازال متواصل وما فماش الحقيقة حتى واستيناف ولا أي خبر أنه الحكم هذي تم إيقافه. يعني هنا ممكن نتصور بعد الحفلة هذه ممكن باش يتم تطبيق الحكم وهذي اللي مازلنا نستناو فيه, ولكن أكيد الأخبار الكل نلقاوها على صفحته الرسمية. بوزومتر
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وانتم اكيد لدي ديكاس متاعكم تنجموا تبعثوهم لنا على واتساب موزايكا فام 23513000. تبعثونا لدي ديكاس متاعكم, تبعثونا تصوركم اكيد, وحتى زيادة عندكم تيكيات للربح. نزيدكم زيادة بخلاف السهرة التونسية الليلة في كارتاج, عندكم في دقة الزيارة الليلة زوز تيكيات اللي استنوا فيكم انتم تنجموا تربحوهم على واتساب موزايكا فام. جوست تبعثونا فيديو على وين قاعدين تسمعوا في موزايك, سوسوا في دياركم في الكهرباء, هكا بوتي ميساج تعيشونا معاكم الجو كيما نحن زيادة متونسين بيكم, وتدخلوا في القرعة باش تربحوا زوز سيكر لحفلة الليلة سهرة تونسية في مهرجان قرطاج الدولي, وزيدة الزيارة في مهرجان دقة. يعني عندكم اوتوتال 4 سيكر, كل زوز من الناس باش يربحوا, كل واحد فيكم باش يربح زوز سيكر. وكا تمشي انتي والمدام, ولا تمشي انتي وصديقك ولا صديقتك ولا الفايدة اسمعني, تمشي وتتفرهدوا. هاكا بروجرام الليلة يبدأ مضمون ومريقل بعد شوية على واتساب مزيكا فام. لديديكاس معاكم انتم تبعثولنا, وديديكاس سبيسيال يجينا من عند جوري ويعقوب اللي هني خالهم وليد زمال بعيد ميلاده, يقولوا له كل عام وانت حي بألف خير يا خلول, ونحبوك برشا يا خلولي خلولي جلنزة. هكا والليل الميساج يجي من عندهم هما هابي بيرثدي يا وليد.

0: هابي بيرثدي يا وليد، وان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. ربي يفضل لك جوري ويعقوب اللي يحبوك برشا. وليد ديديكاس جاي لخالهم هما، ربي يفضلهم اكيد الصغيرات. احنا مازلنا مواصلين معاكم اكيد في تبع الموجه. بعد شويه نحكيوا على الموسيقى بالذكاء الاصطناعي اي اي ميوزك. بعد شويه
1: سافرت بعت عشت

0: البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
1: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
2: اسمعني، تحب تعمل تفرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية؟ عليك على المهدية. أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية، ومش هذاك هو، فيه زيدا اون بيسينا فاغ، اون ريفيير ارتيفيسيل، وبرشا دي توبوغان صغيرات. ما لفاش تستنى، اطلب فيسع 92 466 444. ما تنساش 92 466 444.
3: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. AI Music.
4: في الاي اي ميوزيك، الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي اللي تدخل في المجالات الكل، تدخل ولا يعمل في التصاور، الفيديوهات، يحكي معانا، يواسينا، ونحن بيدنا زادة دي كونفرساسيون معاه هو. أما زادة كي نحكيه على عالم الموسيقى، هنا باش نكتشفوا أغنية نعرفوهم حبيناهم ولكن بنسخة ري إيماجند فلا بالاي اي. بعد شوية بحذا حبيبتي محبوبي فيرسون اي اي، ولكن نبدأ بجاه الله يحب اسمعني بالذكاء السيني.

0: الموسيقى بالاي اي. شو الذكاء الاصطناعي قديش قادر انه يبدل ارانجمون تاع اغنيه كامله ويخلينا نكتشفوها اغنيه من تراثنا، يخلينا نكتشفوها الحقيقه بطريقه جديده، طريقه مختلفه برشا. ايه هذا الذكاء الاصطناعي ريت برشا حاجات تبدل الحقيقه، والتكنولوجيا ديما تتطور. الفايده الموسيقى والابونيمور ديما على موزايكا فام. بعد شويه ميوزيك هيتس.
1: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.

0: Balmuja. Music hits. Music hits.
1: أكثر الموسيقى اللي هيت متاع موزايكا فام. نبدأ بنايكا جيسي رايز One Track Mind.
2: Oh, got me blinded and see the context.

0: كيما نشن غنية تكتشفوها أكيد وتسمعوا زاد على موزايك فام. توصلنا حتى الماضي ثلاثة متاع العشية، مازال عنا ثلاثة سوايع في تبع الموجة كله موزيكا، وبعد شوية الميكس الشرقي مع دي جي سليم. أكل ياسر ياسر نستجي الحقيقة، تستنى فيكم مع سلومة كيف كيف الميكسويت. مازال بعد معنا ريحان أحسن موزيكا ولا بوليومير تلقاوها في تبع الموجة. خليكم توت سويت موعد الأخبار مع هبة الخميري.
1: كورنيش ويكاند
2: محلاه التقديم. مرسي بوكو، تما بوكو توشي.
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها، كنت حب معتها بالحق معتها، علاقة حب نحبها لتوا.
4: كي نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا، نفرح كي نشوف الحبيب معتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا. هاي قبلتني لعبت
5: اي يعطيني شوية عاطفة، ما تحسنيش لي انا ام في دي وانت
6: تكمل لي. عمرك ما كنت
5: فاعل معايا اخوي، فاعل معايا انا اخوي.
1: انا سلاح الدين السكوحي ونستناكم في كورنيش ويكاند، خاطر احلى الحكايات تبدا من هنا. ضيوف يحكيوا بصراحه، قصص اسرار، ضحك، موسيقى، مهرجانات، وتتبعوا كل الاخبار الثقافيه. كورنيش ويكاند كل سبت وحد من 7 لـ9 متاع الليل، وكل ويكاند نعيشوا الثقافه بطريقه مختلفه.
7: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. مصدر مطلع بالبنك المركزي التونسي ينفي لموزايك صحة ما يتم تداوله بخصوص أن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي وصل إلى 3.96 دينار، مشددا على أن المعلومات الرسمية وسعر الصرف يتم استقاؤها من الموقع الرسمي للبنك المركزي. ومعطيات البنك المركزي في آخر تداول بتاريخ 24 من جويلية تشير إلى أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بلغ 2.95 دينارا، وأن سعر صرف الدينار مقابل اليورو بلغ 3.36 دينارا. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تطالب بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن واستمرارية توفير الدواء وديمومة الصيدليات، معربة في بلاغ عن رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية ترتكز على مؤشر تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية وعلى موائمة الأسعار مع خلاص الأدائي للصيدلي لضمان وفق تقديرها التوازني بين توفير الدواء وحماية القدرة الشرائية وديمومة الصيدليات. وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية الفيسبوك يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية تشمل أكثر من 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. في أخبار العالم، مصادر أمنية تفيد وكالة رويترز بأن الدفاعات الجوية العراقية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب من القنصلية الأمريكية في أربيل بإقليم كردستان اليوم السبت. القناة 12 العبرية تفيد بأن شركات طيران أجنبية بدأت إلغاء رحلاتها من إسرائيل وإليها، وبأن مستوى التأهب عال في إسرائيل في انتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مستقبل المواجهة مع إيران. بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع إلى 2973 حالة، منها 1309 حالة وفاة، وذلك حتى يوم الخميس. الولايات المتحدة تسجل هذا العام أسوأ تفشٍ لمرض الحصبة منذ 35 عاما، حيث أظهرت إحصاءات رسمية للسبعة أشهر الأولى من 2026 تسجيل 2318 إصابة مؤكدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
1: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزايك فام. لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال، لوميكس أورينتال by DJ Slim.

0: اكيد لي شوا ميوزيكال كل تلقاهم عندنا في تبع الموجه حتى للستة نتاع العشيه. وبعد شويه باش نمشيو موسيقى فيرسيون لايف الجولدن ميوزيك بعد شويه في تبع الموجه.
1: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Kafichanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafichanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة
3: Gold Music
2: Gold Music All the best music Live
4: Are you ready to get down on it?
0: Are you ready? Justement, الموزيكا اللي نعرفوها ونحبوها الجولد ميوزيك جستمان، ولكن بنسخة لايف انت والجمهور والفنان. هذه هي نسخة عمرك ما تسمعها اكيد لا على سبوتيفاي لا في حتى بلاصة. هذاك علاش لو شوا اليوم في جولد ميوزيك. بعد شوية توتو افريكا سيل كيس فروم روز، لكن نبداو بكول ان ذا جانج جيت داون اون ات.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جوليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: وموزيكا فام.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سبيسيال تيوبيتي.
3: الموسيقى متاع الصيف، الموسيقى الفرشكة اللي نحبوها ونعرفوها وفيها اللي جود فايبز الحقيقة اللي تونسنا في الكيس، تونسنا كنكم تسمعوا فينا في دياركم. السلام عليكم، برشا برشا عندكم ولا ما عندكمش ضوء؟ ابعثونا على واتساب موسيقى فين 23 513 ألف، نتواصلوا معاكم أكيد، وحتى زيدا اللي ديدي كاسم تاعكم ننسوكم لفهم. الحمد لله يا ربي كمزل عندكم راديو، هذه الحاجة الوحيدة اللي ما يقصش عليها الضوء، أنه ننسوكم أكيد ونسلم عليكم برشا برشا، ووسعوا بالكم أكيد مع السخانة ذي. أنا أكيد نتبع ونشوفوا بلغات ستيك، خليكم مع كولد بلاي Adventure of Lifetime.

0: حسين الجسمي بالبنت العريض على موزيك فيم. تخلطنا للأربعة متاع العشية، مازلنا مواصلين معاكم في تبع الموجة حتى للستة بالموزيكا باللابونيمير، وبعد شوية ريحان يجي on the mix. جو الهاوس، جو بري سهرية، البيفور زي بتاعنا، نبدأ نحضر وإحنا نبدأ نريقل في أمورنا، نكلم أصحابنا أي ريتا يوب بيفور الأربعة متاع العشية، ذاك الصيف ذاك الصيف من على بكري نبدأ نتفردو، وبعدها زادة تلقاو معنا لي بون بلون. أعطيكم فكرة على برنامج السهريات، ومازلتوا تنجموا تربحوا معنا تيكيات بالنسبة لمهرجان قرطاج الدولي الليلة، سهرة تونسية والزيارة في مهرجان دقة الدولي، تيكيات لزوز أشخاص، زوز منيت، زوز سعيدي سعيدة أو سعيد الحظ على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. بعد شوية تبعثونا مساجات، تبعثونا فيديوهات وين مدمن تونسين بموزايك، وتربحوا معنا تساكر. بالنسبة الليلة نخليكم توتسويت الأخبار مع هبة الخميرية.
1: كاليبسو Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back. Mêlez voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. إحداث 100,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال الفترة 2026-2030 يمثل أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة باعتبارها قطاعا اقتصاديا منتجا وقادرا على أحداث الثروة وفرص العمل إلى جانب دورها في المحافظة على الهوية الوطنية. والاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس تستهدف أيضا رفع إسهام الثقافة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب 30% من السياح ضمن فئة السياحة الثقافية. تدخلات وحدات الجيش الوطني والحرس الوطني تتواصل بولاية سيدي بوزيدة لتأمين تزويد المواطنين بمياه الشرب عبر الصهاريج في إطار الحد من تداعيات الانقطاعات المتكررة للمياه تزامنا مع موجة الحر وارتفاع الطلب على المواد المائية وفق ما نقله مراسلنا بالجهة محمد صالح غانمية. كاتب عام نقابة الصيادلة الخواص محمد صالح كداشي يطالب المسؤولين عن منظومة الضمان الاجتماعي بسداد المستحقات الصيادلة التي تأخرت لأشهر، مما يضع منظوريه أمام أزمة مالية وشيكة بسبب التزاماتهم الجبائية والتزاماتهم مع الصيدلية المركزية والمزودين، داعيا إلى احترام قرارات رئيس الجمهورية وعدم تجاوز تاريخ 31 من جويلية الحالي لصرف مستحقات الصيادلة. في أخبار العالم، وزارة النقل القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع النقل البحري والسفن اعتبارا من يوم غد 26 من جويلية الجارية. حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية الذي عينته روسيا يفجيني بالياتسكي يقول إن هجوما وقع خلال الليل على مخيمات لقضاء العطلات في منطقة تسيطر عليها روسيا في زاباروجيا أسفر عن مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال. ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يقول إن روسيا ستمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام الحالي، في حين سيتم رفع الحظر المفروض على تصدير الديزل مع انتعاش السوق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكم الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
2: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، يسر جديدي موزايك فام. Le mix.

0: Mix by notre DJ résident Raihan في تبع الموجة. ميرسي بوكو ريحان على الجود فايب سورتو من تواك. هاو نبداو نحضروا في رويحنا باش نريقلوا امورنا, نريقلوا السهرية. داير من بعد نجمو تربحوا معنا تيكيت السهرية الليلة, سهرة تونسية في مهرجان قرطاج الدولي على واتساب موزايك فام. كيف كيف الزيارة في مهرجان دقة, تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. فيديو وانتم تسمعوا فيه موزايك فام باش تدخلوا في القرعة وتربحوا معنا تيكيت السهرية الليلة. مونتخ طون, خلينا نعطيكم بروجرام السهريات في لي بون بلان.
1: بون بلان
0: في الويكاند وكل عادة في تبع الموجة, نعطيكم فكرة على بروجرام السهريات بالنسبة الليلة. أو كعلى بكري من توا تحضروا روحكم باش تمشيو وتتفرهدوا وتسهروا مع أحبابكم مع أصحابكم. باش نبداو باللويا روفتوب, نلقاو سهرية كالينتي مع ألدي, مقراني, كمير, أميلا, فاشي ومزا. في المولو سهرية بلو آيز مع لويجي, يوستاز, مسلماني, ياجي, سوفي فرياني. في ليدون ساتدي فيفا مع شهاب عزاوي, ساكسوفون بيرفورمانس وبنكا. في البلاغ نلقاو كازو اون شوكيس. في الحبيبي داون تاون نلقاو ياسمين شمس, مينيمال هاوس. في المارتي كلوب الديسكو العربي. في الفلوس سهرية بيمب ماي نايت وجاي بوي اند شاك. في الفيرما ميموريز مع نوتر دي جي ريزيدون باش. في البوبوت نلقاو مهدي مغراوي ودي جي باو. في الفولامور سهرية بيانو بيانو لزاني دو بونور, سواري وايت مع عزة, نجيم ونديكي. في المودز الف ليلة وليلة. في البيايف كلوب سهرية بازار مع مارتن بيوز, الفين وثق لقيه. في الأورا كلوب الكارنفال مع مرتضى الفتيتي. وفي الكاليبسو حمامات نلقاو أو بلاتين, سبارو, ذا وير, باسلي وبعزيز. نمشيو لسوسة وين تسمعوا فينا على 90.1 FM. في الجولف برو ليلة السهرية الشاكرة مع هوش, ديفو, شامباح وإنيبال. في ستيبس أورورا كونسبت مع إميو, مونتو, رينكيو, سوليو ويوبي. ونختموا بجربة كالعادة وين تسمعوا فينا على 89.2 FM. في الفيغا الليلة نلقاو بيلي دي جي سات.
1: بون بلان. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى والجود فايبز مازالوا متواصلين في تبع الموجة. جديد جيتا, يجل, فرنش مونتانا,

0: اي بحبك كل يوم اكثر على مزيكا فام. انتم تسمعوا فيه تبع الموجة حتى للستة متاع العشية، مازلنا مواصلين معاكم بالابونيمور بالاخبار بالموزيكا، سورتو اكيد نعطيكم الاخبار المهرجانات بعد شوية في مهرجان النات، سورتو ريكاب على اكثر الساليات اللي اكيد عشتوهم وحضرتو لهم، والتغطية متواصلة على مزيكا فام تلقاهم على مختلف لي باج متاعنا اكيد على فيسبوك انستغرام ريزو سوسيو كل مزيكا فام، والسيت متاعنا مزيكا كافين.net. اكيد تتابعوا معنا بعد شويه البياج، احوال البياج، تبعثونا تصاور على واتساب مزيكا فام 23513000 من اي بياج انتم موجودين. وبعد دقائق الربح الربح الربح بالنسبه عنا زو سهريه الليله في دقه الزياره، سهريه الحقيقه مزيانه برشا، وتربحوا زوز تيكر بعد شويه كيف كيف مهرجان قرطاج الدولي سهره تونسيه زوز تيكر كيف كيف. دونك عندكم اربع تيكر توتال يستناو فيكم للربح على واتساب مزيكا فام 23500 و 13000. نحن مواصلين معاكم وتتسويت الضحكة والركاب متاع الجمعة كاملة أكيد في الفار مع فاطمة
1: مزيك فار.
0: الفار كالعادة على مزيك في تبع الموجة، الويكاند اللي نعملوا فيه الركاب كامل معاك يا فاطمة، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، شنحوالك؟
0: الحمد لله.
2: تاعب بنتي، وانا هكا جيت بكلني طاقه، قلت خلينا نحكيو شويه، خلينا نسيو اللي تعدى بينا جمعه كامله.
0: اسمعني، بعد سخان جمعه كامله وسخانه من نص نهار حتى التو، اما ودير سخانه مأثرة برشا في الفار.
2: لازمك تفيق انت تو. لازمك تفيق راو.
0: اي على خاطر راو ريت شنيا حالي انا من حال منشطي مزيكا فام جمعه كامله
2: من همين راو.
0: اي ما خاطر انت بيدك شديت روحك بالرادار. اسمع بالله بالحق فاطمة، وقت اللي صارت الفازه رشمت في ورقه ولا حاجه مش
2: لا لا واضحه وكها ولا حكي.
0: والله
2: بس من نسيت راو، نسيت ومش انا برك راو، انت توبه تنكتشفوا نحن تنكتشفوا
0: اللي نسي. وفما حنية ولات بزيد موجودة عند إسماعيل بن عيسى في الليل
2: خاصة عرفت لنا حاجات في إسماعيل ما نعرفوهيش.
0: ده حتشوف حاجات في الفار اليوم. يلا خلنا نسمع الفار.

0: مزيك فار
1: حبوا يركز على أهداف وهوني نحكيه على شو اسمه
2: على رفيق
1: على رفيق
2: شو اسمه نسيت اسمه إذا من تأثير ارتفاع درجات الحرارة
3: كنت تخصص زهايمر مرة عارفه ممكن نروح له كان اسمه
4: إيه
3: اللهم صل على النبي
4: اسمه إيه
3: مش فاكر هو المرض ده مؤدي ولا
5: هنينا على التيكي من الويلة زوسيكي تمشيو للجنة وديفوزيون وما نعرفش إذا كان وصلت ولا ليه ولا خنطمن عليها راه أنا بعث لها مساج رانيا خلنا نكبلها بيان أغلفي نعرفش كنت أول ليه يا بي وبالواتساب ولا ليه
6: يا حناين ما تاخدها في حوضنا
7: قص عليكم الضوء
8: انتم لا وقت الماتش
9: بعد الماتش بعد
8: الماتش ليه ستيك ما تقصش وقت الماتش باش ما تهيش الدنيا
10: ضرب حنفي أنا حاسس إن واحد فينا هيروح في داهية
11: ده أكيد ينتا ينتا
12: حسن نسلم عليه برشا واللي خرج في كونجي نسلم عليه ونقول إن شاء الله عطلة طيبة وإن شاء الله يرجع قريبا كي يرجع الضوء
13: أي شد روحك مليح
8: لا كي يرجع الضوء بشبتة هكا
2: نحب نهديها الستيك والله أعطف حبيبي وسمحنا والناس للناس وتفكرنا وخذ مخاطرنا
14: انت بتقول ايه يا ابني انت
12: محلها اخت مليون دينار جاب ربي معناتها قريتها صحيحه مليار بعد لا عاد كنا لعبانه عاد وقت
14: انت حتودونا في داهيه بقى ولا
9: تحية لخواتنا اللي بيا معناتها الخلاص كاش معناتها في جيبي
15: الحكاية شنو هو
9: توا بوتيتر قلت لك كوفر يبدا فيه الفلوس ونبداو نحن شادين الصف كله يعدي يهز سالير ويخرج والفلوس تبدا طايحة في القاعة تلمو الكوفر معك
14: لحظة
15: يجي اعطيني بيبريستي
8: تعرف القوي فيش اللي مش أقول لكم وين تمشيوا أما تنجموا تمشيوا للبلاصة ذا وفيها مقصوص دوك سريع عبارة نيولي
4: ملا لولد عمي
12: انا البارح مثلا الضوء مقصوص اتصلت بالاصدقاء في ستيج اتصلت بهم قلت لهم راه الضوء مقصوص وقتاش باش يرجع الضوء متفاهم برشا لكن حزه في نفسي انه جاري معناتها عنده الضوء انا مقصوص عليا اما جوست جاري بجنبي معناتها عنده الضوء يخدم قلت لهم كيفاش معناتها انا مقصوص عليا الضوء وجاري يخدم عنده الضوء معناتها ماهيش لوجيك الحكايه كان مش يقص على سيكتور كامل خلي واضح سيامين اعطينا نمر الكونتور نتاعك
2: باش نثبتوا
12: لعل معناتها فما اشكال اعطيته نمر الكونتور خلي لحظات ونرجعوا لك وفعلا بعد لحظات اتصلوا بيا يعطيهم الصحه نشكر برشا قالوا لي شنو الامور اللي عندك قلت لهم الضوء مخصوص عندي قال لي اي وجار
16: والان مع المفاجاه الكبرى
12: قلت لهم راه برامو قص زاد الضوء عندي
2: انا كانش قص عليك
12: تحبش حاجه اخرى قلت لهم لا مليق السيبون بارك الله فيك
8: أنا ذا وعنده منافع نهار سبت قعدت أنا والمدام لوليت تعرفت عليهم
2: هنا في بيلي قسم ذا ويعمل برشا مشاكل قداش قعد لك الضوء يشعل خاطر ما عادش نسألك قداش بالمرة قص
1: نسيت أمانة كان جلد أبو زماعة نقتها ورقتها ما عنديش حل آخر شو نعمل
2: الحلول فترة مرحبا وثق
17: امشي هيك شوي امشي هيك شوي تراها عايش خوي قاعد نصور سامي أنا تو
18: راني نخدم
15: منش في النمسة احنا راه يخلي قهوه يخرج قدام القهوه يتكيف وياه والتدخين اول حاجه الضار
18: ذي واللي يسرق عليه يدخل الحبس
15: ثاني حاجه ليه
18: واللي يضرب واحد كلمه ما يحاسبوا حد شنو
19: عندك واقع بلاد وعندك واقع سكاني
18: جرب يعمل لنا حلقه على مضار التدخين اعمل لنا حلقه
15: تو تشوف اللي
18: لو كنا نحيو التدخين تو نحلوا مشاكل ما وضع
15: نكملوا جوست فكره معينه
10: وسع بالك
8: لحظة باش تعرفوا منين معانا سي مراد
0: مراد
8: يلا سي مراد قداش الوقت عندك توا؟
0: توا عندي 8 درجين
8: تاع الصباح؟
0: تاع الصباح
8: 8 درجين تاع الصباح
15: ماهيش أحلى صباح يا سي مراد
8: إذا كان الكليم تاعك تحرق جورة ستيك خاطر سي نورمال نجم الكليم فجأة يقص عليه ذا ويتحرق لوجيك وشكون باش يعوض لك؟ حتى عاد
11: أباي لهالدرجة الأمور مضعضعة
10: خليني ساكتو بر
12: لا راني بحرت ونذكر فيكم وانا نغص نذكر فيكم وراو البلاصه اللي مشيت لها ما يقصش فيها ضوء نذكر فيكم وراني كل يوم في كلمه يزور نذكر فيكم
6: شرحكم توا التوانسه بدا يضحك

0: مزيك فار
1: اعطف حبيبي ان شاء الله تعطف علينا ستيك وتعطف علينا السونيد ويرجع لنا الماء ويرجع لنا الضوء. هدايا تجي هالميلاد للستيك سلموا عليهم برشا
2: ليه تعمل لهم والله هكا ريت والله
1: هاوك شوف ديديكاس نتاعكم انتم على واتساب مزيك فهم 23513000 حتى ستيك زاد تنجم تبعث لنا معناها كان عندكم حاجات مثلا ولا اقتراحات موسيقيه وكان احنا نونسوكم لي فهم ما يقصش عندكم معناها دوك شوكم بي اما زيد حتى السخانه خلقت ناس بدأت تدخل بعضها تنسيون ولات في الاستوديو عادي نورمال نورمال نجمو نتوافق
2: ونجمو نتعرف ونحن
1: صحيح توالفنا ما يقلقش حما حتى زادة وسط الحكاية في الليل معناه الواثق ولا مش عارف وقتاش دخل لايف وقتاش ليه ما لا جو
2: نخدم سامينا نخدم
1: بالحق اسمعني حسولي اليوم في بالهم التليفون ديريكت ما يتعادوا مع بعضهم اي عادي عادي هذيك الظروف المباشر
2: نخدم
1: هذيك الظروف نحن ما نخبيو حد شيء على مستمعينا الظروف المباشر تسمعوها وتشوفوها كيما هي على مزيك حاجه عاديه جدا وغدوه مازلنا مواصلين نحن مازلنا ثم مساجات موجودين ثم اهداءات ثم النسوه مازلت موجوده هكا ولا فاطمه
2: هي في باليش السخانه تعمل هكا
1: لا تعمل تعمل هكا وتعمل اكثر من هكا
2: اكثر من هكا قدي
1: سورتو اسمعني بعد ما تكمل مثلا تجي تخدم لهنا بالسخانه والسيركيلاسيون برا وسخانه مره اخرى بعد تروح للدار تلقى سخانه مره اخرى تجي تنزل باش تحل الكليم اخويا شعلينا في الكليم تجي تحل المروحه ما تلقاش ضو ما فماش تلقى الدنيا عتمه باش تتكى شو حلها تفكر البطاح فاطمه قبل كنا قبل نقعدوا نرميو الجريري ونقعدوا في هذاك هو الحل الانسب يعني صغار تو وقت الاكسبيريونس باش تعيشوا ما عشتوهاش قبل الاكسبيريونس احنا انت مثلا نقول لك والدينا قبل شني مشينا نقراو على شمعه
2: ونجحنا
1: اي ونجحنا نحن صيفنا على شمعه وما تشوشناش لاباس الحمد لله ميرسي بوكو فاطمه على الفار اليوم اكيد هانا نتبعوا مازلنا راجعين غدوه كالعاده في تبع الموجه
0: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
1: بعد شوية الأخبار مع هيبة الخميري الخمسة متاع العشية وأكيد الموزيكا مزات متواصلة توت سويت بلتي حلمة

0: صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين قارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
1: جلاسيت ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس. جلاسي المنفعة.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: موجز الاخبار اهلا بكم. نزول امطار متفرقه حاليا بولايه الكاف مع ظهور خلايا رعديه نشطه الان بالمناطق الغربيه للشمال والوسط تحديدا شمال القصرين وولايه الكاف وجنوب جندوبه وسليانه وشمال القيروان وسيدي بوزيده. تنذر بهطول امطار متفرقه اخر النهار مع امكانيه نزول البرد وفق ما اكده لموزايك المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
5: حسب ما تبينه كذلك صور القمر الاصطناعي خلايا رعدية نشطة الآن بالمناطق الغربية للشمال والوسط تحديدا شمال القصرين ولاية الكاف جنوب ولاية جندوبة سليانة شمال القيروان وكذلك شمال ولاية سيدي بوزيد. هذه الخلايا الرعدية النشطة المصحوبة بأمطار متفرقة ممكن جدا تكون أيضا مرفوقة بتساقط محلي للبرد في آخر بقية هذا اليوم و بداية الليلة القادمة، ثم تقص عامة قليلة السحب. الرياح تبقى جنوبية شرقية في الحقيقة قوية نسبيا إلى محلين قوية قرب السواحل وبالجنوب. في الحقيقة الأمطار الآن تنزل بولاية الكيف يعني حسب ما تبينه صور القمر الاصطناعي ونزول الغيث يعني، وبالتالي نشاط هذه الخلايا الرعدية صحيح في ولاية الكيف سيتنقل تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية.
4: صدور قرار مشترك من وزير الفلاحة ووزيرة المالية يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2026-2027. وحددت الأسعار الأساسية للحبوب السليمة والخالصة والصالحة للإتجار المتأتية من صابة 2026 عند الإنتاج وعند الشراء من المجمعين بمئة دينار للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب وثمانين دينار للقنطار الواحد للقمح اللين، على أن يتم الاتجار في مادتي الشعير والتريتيكال بكل حرية، غير أنه يطبق سعر تدخل قدره 65 دينارا للقنطار الواحد من قبل مؤسسات التجميع والخزن بعنوان مشتريات الشعير والتريتيكال المسلمة إليها من قبل المنتجين. المنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو عموم المواطنين إلى الإسهام في توفير الوسائل اللوجستية الضرورية للتكفل بالمصابين بضربات الحرارة عبر التبرع بمراوح كهربائية والثلج الغذائية. والمنظمة التونسية للأطباء الشبان تدعو في بلاغ جميع طلبة كليات الطب وطلبة مدارس علوم وتقنيات الصحة والتمريض بكامل تراب الجمهورية إلى التطوع بأقسام الاستعجال وأقسام المساعدة الطبية الاستعجالية سامو قصد معاضدة جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية والإسهام في ضمان أفضل رعاية ممكنة للمرضى خلال هذه الظروف الاستثنائية حيث تعيش تونس تحت وطأة موجة حر شديدة وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. في أخبار العالم، كيان والاحتلال الصهيوني يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت بعد استشهاد ما لا يقل عن 4 فلسطينيين ومقتل جنديين إسرائيليين في إطلاق نار اندلع أمس عند اقتراب مستوطنين إسرائيليين مسلحين من قرية فلسطينية. وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني استقبل اليوم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وبحث الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكمل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية. يسر جديدي، موزاي كافي.

والحب أقوى أقوى شوية أقوى شوية على المقياس. اللهم صل على النبي. والحب

0: أجمل الأغاني التونسية مع أمينة فاخت على موزايك فام. توصلنا للخمسة وثلاثة دقيقة. توت سويت البياج.
1: تبع الموجة بياج. صور وبرتاجي معنا البياج.
0: تصور وتبرتاجي معنا البياج على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. أكيد تصوركم ومساجاتكم الكل يوصلوا أكم معنا لايف ديركتومون في استوديو. نسلم برش على فاطمة اللي بعثتنا أكيد تصور من بياج مورنيك. نسلم عليك برشة برشة برشة يا فاطمة, وشكرا ليكم اللي ديما تبعثونا والأخبار تجي من عندكم انتوما أكيد وين ما انتوما كنتم موجودين. مش نبدأو كالعادة بياج مورنيك. بياج مورنيك بالنسبة لدخول تونس هو اللي فيه شوية اختناق مروري, لكن ديركسون حمامات بون ثم صف مش مفهم ماشي, ولكن مش قد تدخل الحقيقة. لذا أكيد نوسعوا بينا ونسيسوا رواحنا واحدة واحدة. خليوا كالديستانس وسيكوريتي حاجة مهمة ياسر. كي نحكيوا على بياج مساكن, هنا الدخول المساكن هو اللي فيه اختناق مروري صغير خلينا نقوله مبون صغير, باش نقولكم من 5-6 كره بكي كصف, ولكن الخروج ديريكسيون بالنسبة للوتوروت ما فما حتى إشكالية, ما فما حتى سيركولاسيون. دونك تبدأ الأمور مسارحة هاكم كان باش تشدوا الوتوروت طالعين تونس ولا ماشيين بنزرت. الحاصل بياج سيدي ثابت ديريكسيون تاع بنزرت ديريكسيون بنزرت. اثنين كي نبداو ماشيين بنزرت ما فما حتى اختناق مروري, ولكن الدخول لتونس هو اللي موجود فيه صف خلينا نقولوا كيكا 7-8 كرهب بالنسبه للصف بياج الفجه. الدخول والخروج لتونس هو اللي ممكن فيه شويه بركه سيركولاسيون, معناها 3-4 كرهب مش اكثر. دونك امورنا مريق, لكن طالعين شمال غربي دونك نوسعوا بينا نسيسوا احنا كمان. كي نحكيوا على بياج هرقله هنا الحقيقه ما فماش سيركولاسيون مسرحه, الدنيا امورها مريقله. لذا كان ماشيين ولا خارجين من هرقله اموركم لو جاوكم به, ونحن نسلم عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا نتبعوكم. وانتم تنجموا تبعثونا مساجاتكم على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. لديديكا ستصور البياج وين ما انتم موجودين وين ما انتم تسمعوا فيه موزايك فام داخل او خارج هذا الوطن العزيز على mosaikefam.net والابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فام. ديما الاخبار معاكم انتم. كانت هذه البياج.
1: بياج صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: شو أخير من جونا التونسي وأمورنا وسمير لوسيف تسحر عينيك. هذه هي أحسن الموسيقى اللي ديما تسمعها في تبع الموجة تسحر عينيك.

0: يا لايمي كنوا ديفوزيون على موزايك اف ام انتم تسمعوا في تبع الموجة بعد شوية مهرجان نت
1: كاليبسو Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel. Ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة مهرجان نت مهرجان نت
0: في مهرجانات كالعادة نعطيكم فكرة على المهرجانات التونسية الأخبار اللي دارت سورتو أحسن السهريات وأكثر السهريات اللي لقاو تفاعل على السوشيال ميديا حتى زادة من عندكم انتوما وين موجودين موزايك ديما معاكم في المهرجانات الأخبار الكل تلقاوها على موزايك افام بوانيت ولي باش فيسبوك متاعنا السوشيال ميديا موزايك افام الكل لي ريكاب لي انترفيو الحصريات الكل أكيد والأخبار اللي فاتتكم تلقاوها في بلاصة واحدة أكيد سورتو اليوم باش نحكيو على مختلف في المهرجانات التونسية داير انتم كنتوا شاركتوا معنا دخلتوا معنا في القرعة وربحتوا معنا تسيكر على واتساب مزيكا فام نسلم برشا برشا برشا على سلمى الكوكي اللي ربحت معنا تسيكر ليلة لسهرية كارتاج سهرة التونسية الحقيقة سهرية مهمة برشا سهرية بقيادة المايسترو أكيد والحقيقة شوف سهرة تونسية بعنوان وطن بحب العاشقين السهرية تلقاوها أكيد في مهرجان كارتاج دولي ليلة مع العشرة متاع الليل مسلمو برشا على سلمى سلمى اللي دخلت معنا في القرعة ربحت معنا زوز سيكر لي مهرجان قرطاج الدولي سهرية الليلة كيف كيف نسلمو برشا برشا برشا على فاطمة فاطمة بن برحات اللي ربحت معنا زوز سيكر لي اختتام مهرجان دوغا الدولي عرض الزيارة الاختتام اليوم مهرجان دوغا الحقيقة اللي ديم ديم ديم ديم بالكدي الشهر ذايا وسورتو برشا عروض مزيانة كيف كيف الافتتاح عرفت كان البيفور مع براين ادامز اللي كان عندها مدة من مي براين ادامز وزاد العروض كانت متواتره شكرا لجميع زوار مهرجان دوغا والليله فاطمه باش تكون موجوده في عرض الزياره في اختتام مهرجان دوغا الدولي كي نرجعوا نحكيوا زاد على مختلف المهرجانات الاخرين الليله في مهرجان الحمامات الدولي نلقاو شكري بوزيان الموسيقى التونسيه اللي حبيتوها وعرض الحقيقه متالق

0: جدا في مهرجان الحمامات الدولي اللي خلينا نقوله هنا باش يرجع بينا لسنوات وتاريخ الموسيقى التونسية. محلاك يا أمي، صلي على سيد النبي، ذوما كلهم غنيات الحقيقة تألقوا ياسر وأحفظناهم وعشناهم في الإذاعات والتلفزيون التونسية. شكري بوزيان الليلة في مهرجان الحمامات الدولي، سهرة استثنائية تستنى فيكم في ستينية مهرجان الحمامات الدولي. كيف كي نرجعوا بكم نمشيوا الغدوة، مازلنا في مهرجان الحمامات، صدى الأطلس لعطيل معاوي في مهرجان الحمامات، مهرجان هرقلة في سوسة أكيد 26 جويلية أوبن ستاند أب، سهرية كوميدية بامتياز، عنا الحقيقة برشا برشا ضحك يستنى فيكم. في مهرجان بنزرت غدوة نلقاو الشاب مامي، سهرة نهار 26 جويلية، نهار لحد سهرة متميزة برشا. شاب مامي اللي الحقيقة كي كان موجود في مهرجان الحمامات حسيت كأنه المسرح ما وسعوش الشاب مامي، اليوم يلقى روحه في مهرجان الحمامات الدولي، كيف باش يكون موجود في مهرجان صفاقس الدولي. بالنسبة لمهرجان قرطاج غدوة استنى فيكم المسرح، مسرح معز التومي في القرهمان المخبل في كوبا، نهار 26 جويلية غدوة نهار لحد، وغدوة تنجموا تربحوا معنا تسكر باش تحضروا في القرهمان المسرح مع معز التومي في مهرجان قرطاج الدولي. وهذا جوستومون بالنسبة للمهرجانات. أما خلينا نرجع نحكيوا شوية على العروض اللي فاتت، نرجع نحكي لكم على غنيوة ديفوزيون. غنيوة ديفوزيون اللي كنتوا تسمعوا فيها الحقيقة سهرة متميزة قد ما قلت لكم، اللي الجمهور اللي كان حاضر في عرض غنيوة ديفوزيون جمهور من أول ما بدأت السهرة، بدأت مع 10:06 حتى نص الليل وتسعة دقائق، جمهور الكل هو على سقيه يشتح وفرحان وشيخ، وسورتو خلينا نقولوا لعشاق غنيوة ديفوزيون. هنا غنيوة داير أمازيغ، كان لينا معاه حوار، أمازيغ كاتب المغني بتاع الجروب غنيوة ديفوزيون، كان لنا معاه حوار تلقاو على السوشيال ميديا موزايكا فيم. داير من 2022 ملي كان موجود في مهرجان قرطاج الدولي وقت اللي خصام السهرة هو ولاباس، لكن المرة هذه يلقى روحه قدام جمهور الحمام، مسرح بلوز انتيم، وسورتو انه كان صرح انه التفاعل مع الجمهور المره هذه كان اقوى بياسر، كان عنده نكهه اخرى مش كيما العرض اللي في قرطاج. عرض قرطاج قال انه جوستومون كان موجود على مسرح عريق، مسرح عنده برشا تاريخ، وكان شرف انه يكون موجود في مسرح قرطاج، ولكن زاد في الحمامات كانت له انتراكشن اكبر مع الجمهور، كان له قرب اكثر مع الجمهور اللي دارت فعلا معاه قاعد يفاد لك مزيغ، حتى حكي برشا حكايات توصل حتى خذيه بوز خمس دقائق قال لهم لحظه بركه خلينا ندخل جوست نبدل دبشي نعاود نرجع، والجمهور كان في الانتظار. دونك الحقيقه سهره متميزه برشا في مهرجان الحمامات الدولي، سهره غنيوة ديفوزيون، وتلقاو زاد مختلف السهرات كوفيرتور الكل، سلم برشا على ليكيب كولتوريل الكل، موزايكا فام اللي موجودين معاكم باش يوصلوا لكم السهرات الكل على السوشيال ميديا موزايكا فام. اكيد نحن نبي تغطية للمهرجانات الكل، وكان هذا الريكاب اليوم في مهرجان نت.
1: مهرجان نت، مهرجان نت، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: الموسيقى مازالت متواصلة، جديد ستروماي توفلو دي فلور، تسمع توت سويت على موزايك.

El Grande Toto, demi-potion, Casablanca, la Mosaïque FM, توصلنا لل 45 دقيقة، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى للستة متاع العشية في تبع الموجة، بعد شوية، بوان روت.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: وموزيكا فام.
2: تبع الموجة بوغود
3: بوغود كي العادة عندكم فكرة على حالة الطرقات أو كم من توت حضروا في رويحكم باش انو تمشي وتتفرهدوا توا ولا مروحين من البحر الفيضة طريقة سلامة ليكم. أكيد باش نبداو بياج مورنيك. الحقيقة مازال ثم شوية اختناق مروري بالنسبة لدخول وخروج تونس، يعني ديريكسيون حمامات ولا ديريكسيون تونس، فما شوية صف كمام بالنسبة لبياج هرقلة. الحقيقة نقص بالكدا الضغط كسوسوا ديريكسيون هرقلة ولا الخروج للطرود، دونك سبا بالنسبة للحركة المرورية غاديكا ما فما حتى إشكالية. كي نشوفوا دخول بنزرت قبيلة شوية بركة كان ثم سيركولاسيون على مستوى القنطرة والكورنيش، توا صفا ما فما حتى مشكلة بالنسبة لدخول بنزرت ولا حتى ثنية تاع الكورنيش، دونك نسيسوا روحنا هذيك أهم حاجة. أكيد بطبيعتنا باش نتوخى والحذر وردوا بالنا كي نخليوا ديستانس دو سيكوريتي، ما ننسيوش حزام الأمان حاجة ضرورية جدا جدا. اسمعني تونسوا بالراديو شعليكم في التليفون، التليفون راه ما عنده حتى بلاصة وسط الكهرباء بالنسبة للكوندكتور، كان هاوكا اللي بجنبك كان ثم ألو والحاجة تهزه سايب عليك من التليفون، سايب عليك من الخطر هذا الكل. كي نحكيو زاده على حمامات، حمامات دخول حمامات سود سيركولاسيون الحقيقة على مستوى الرون بوين، دونك نسيسو روحنا سورتو نوسعوا بالنا بالكدبلدان. نعرفوا برشا منكم اكيد باش نمشيو تتفرهدوا توا، دونك نوسعوا بالنا. كي نحكيو زاده على مازلنا في حمامات تو جوست قدام دار سيباستيان وين مارجن الحمامات الدولي غاديك ثما كيف كيف الكيس هذاك كل نعرفوا اللي هو يبدا فيه برشا سيركولاسيون، دونك نوسعوا بالنا. كان نجمو نجيبو على الدخله الاخرى نتاع حمامات نور نجمو من غاديكا اسهل شويه كمان، ولا هو بون فودي على دخل حمامات نور الدخول من لوتوروت سافا، ولكن الكيس الكبير ديريكتومون اللي يهز للوتل حمامات نور وللبحر هذاك باش نلقاو فيه اكيد اختناق مروري شويه. بالنسبه لدخول سوسه من لوتوروت ما فماش الحقيقه اختناق كبير برشا، ولكن جوست ردوا بالنا بركه في الخروج ديريكسيون لوتوروت هي اللي فما شويه سيركولاسيون حي جوهره غاديكا اوكي ثم اختناق مروري شوية، دونك نوسعوا بالنا بالنسبة للدخول سوسة هنا. دونك الفايدة نسيرش نحاولوا نوسعوا بالنا قد ما قلكم وسعوا بالكم في الكياس، راهو حاجة مهمة ياسر على خاطر واحد كيسوق ستريسي، واحد كيسوق على عصابه سورتو تاو في المرويح. كانك انت سقت في الماشين تنجم راهو ما تسوقش انت في المرويح، واحد اخر يشد عليك باش هوك اكيد سلامتكم تكون اهم حاجة. وخليوا علينا احنا ننونسوكم ونكونوا موجودين معاكم في الكياس. نسلم عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كانت هذه بوان غود.
2: بوان غود تبع الموجة.
3: الموسيقى مازالت متواصلة في تبع الموجة. نخليكم مع ارتيست تونسي اللي تألق بالكدي بالكدي في البرودكشن تاعو، داير الحوار تلقاو كامل البرودكشن سورتو تاع جديدو على لي ريزو سوسيو موزايك فام. لكن نرجع بكم للاو جي الغنية اللي خليته يتعرف حيلا.

كازو سي المهف كيراك على موزايك فام. دخلتنا الاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم. شكرا لكم اللي تابعتونا, شكرا لكم اللي كنتوا معانا من نص نهار حتى للستة متاع العشية. احنا اكيد نعطيكم رونديفو غدوة كالعادة في نفس التوقيت من نص نهار للستة, نكونوا موجودين معاكم اكيد ونونسوكم بحسن الموزيكا الميكسويت لا بونيمور لي بون بلون, كل شيء تلقاوه موجود في تبع الموجة من نص نهار للستة متاع العشية. شكرا لكم الفريق اللي كان موجود معانا اليوم, مروان في الاخراج, معنا ايوب زاد في الديجيتال, ووائل في استقبال تليفوناتكم على 71113000. بعد شويه مازال عندكم موعد الرياضه سبور اكسبريس مع فريق الرياضه, الاخبار مع هبه الخميري, وكيف كيف يتواصل ريكاب سبور مع فهمي البرهومي. الساريه مازالت متواصله على موزايك, يخليكم مع الموزيكا ديبلو سايد بيس اون ماي مايند بيربل ديسكو ماشين ريميكس. كان معكم يوسف الجديدي, احنا نتقابلوا غدوه في تبع الموجه من نص نهار للسته. يلا انجوي, باي باي.

0: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش. أنا مع سوفتان ما تخممش. سوفتان السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتان توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك. إيكيب كاليفيي، كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري. لا لا مازال. سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زيادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أطلب الدو فيداك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. سوفتان لو سولاي باي فوتر إلكتريسيتي.
1: مزروب على تأثير دارك وحير منين؟ شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى من لبسة والأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. إديسيون سبيسيال، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر المعارض بالساحة للساحلين بجانب الملاحة.
2: جلاسيت ولا مازلت؟
3: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش من دار العطار، أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
4: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما، لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي. ياغورت ديليس، جلاسي المنفعة.
5: كاليبسو. Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Ware, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
6: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
7: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
8: موجز الأخبار، أهلا بكم. سفارة تونس بروما تعلن أنه في إطار متابعة وضعية المواطنين التونسيين الذين ظلوا عالقين صباح اليوم بميناء بروما على إثر الإشكالات الإجرائية التي رافقت رحلة شركة النقل البحري جي أم في في اتجاه تونس، تم منح الشركة ترخيصا لتأمين رحلة استثنائية لفائدة المواطنين التونسيين العالقين تنطلق اليوم السبت 25 من جوليا من الميناء الإيطالي في اتجاه ميناء حلق الواد. والسفارة تدعو المواطنين المعنيين بهذه الرحلة إلى التواصل مع مصالح شركة جي أم في بالميناء لاستكمال إجراءات التسجيل والعبور، مؤكدة أنها تواصل التنسيق مع إدارة الميناء لضمان انسيابية العملية وتوفير الإحاطة اللازمة للمسافرين. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي يفيد بأن طقس يوم غد الأحد يتميز بظهور خلايا رعدية وأمطار بعد الظهر، خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، تنتقل فيما بعد لتشمل بعض الجهات الشرقية على غرار زغوان وتونس الكبرى وجنوب ولاية نابل وشمال ولاية سوسة. والمهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي يؤكد أن الحرارة ستنخفض بداية الأسبوع المقبل بشكل ملحوظ.
9: صباحا تقسم غيم جزئيا، ومساء تظهر خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وارد جدا كونها تتنقل لتشمل بعض الجهات الشرقية على غرار زغوان تونس الكبرى جنوب ولاية نابل وشمال ولاية سوسة. هذه الأماكن هي المعنية بنشاط هذه الخلايا الرعدية، والحرارة القصوى في انخفاض في الحقيقة بالمناطق الساحلية ما بين 34 و 38 درجة، بين 39 و 47 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي بكل من توزر وقبلي مع ظهور الشهيلي. بداية الأسبوع القادم يومي الاثنين والثلاثاء أجواء يعني صيفية، ولكن تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ خاصة مع هبوب الرياح من القطاع الشرقي. هذا ما يمكن نقوله على حالة الطقس خلال هذه الفترة.
8: في أخبار العالم، رئيس الوزراء القطري يؤكد خلال لقاء جمعه بنظيره المصري ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما جرى التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي. سلطات الأرصاد الجوية تقول إن رياحا قوية وأمطار غزيرة اجتاحت الصين اليوم السبت نتيجة لاشتداد الأعصار نول، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري خشية تعطل وسائل النقل. وكانت السلطات الصينية قامت بإجلاء أكثر من 340 ألفا في أنحاء مقاطعة غوانغدونغ، إلى جانب إجلاء أكثر من 23 ألفا في إقليم فوجيان، كما علقت خدمات السكك الحديدية في جنوب البلاد بالتزامن مع اقتراب الإعصار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
7: الأولى في تونس.
10: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.
12: سبور اكسبريس.
13: مرحبا بكم. البداية بالنادي الإفريقي، وين المفاوضات، ثم مفاوضات مع اللاعب الأدولي السابق نايم السليتي، وتصل الميدان لمازال كوفي عقده مع الشمال القطري، لعب قبل فكرة اللعب الإفريقي. والمفاوضات المحددة حاليا مركزة على الجانب المالي للصفقة. كيف كيف زاد ثم أخبار كونه الرئيس النادي الإفريقي سيد محسن طرابلسي عبر على استقالته، بعد شوية تلقاو كل التفاصيل وكل الأخبار بتخص الموضوع هذا بعد شوية في ريكاب سكور. النجم الذي الساحلي متوصل الميدان الليبيري محمد سانجاري نجح في الاختبار الطبي، متظر يمضي العقد بزوز مواسم. سانجاري متوسط ميدان دفاعي متكون في نيوكاسل الانجليزي، وخاض عدة تجارب في الدرجة الأولى الانجليزية، الدوري الاسكتلندي والدوري السويسري. زوز ملعبية يدربوا من البارح مع نجم المتلوي في انتظار مضاء العقود، نحكي والمهاجم السابق الملعب التونسي والشيفة القيروان وأيضا شيفة العمران أحمد البيجي، أيضا عزيز الغريسي ظهير الأيمن السابق للنادي الإفريقي. في الأولمبي البيجي المدرب الأسعد معرم عمر قرر الاستغناء عن خدمات 10 ملعبية من شبان الفريق. في أمل حمام سوسة تم تجديد عقود كل من متوسط الميدان الهجومي خلدون منصور، أيضا الظهير الأيمن نور البيجي، كيف المهاجم عمر السميري بموسم إضافي حتى الموفى جوان 2027. الدولي الياس العاشوري في سانتياغو الأمريكي بعقد مدة 3 مواسم، التجربة جديدة للعاشوري في دوري الملاس بعد سنوات في أوروبا بين فرنسا والبرتغال والدنمارك. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم، تلقاو على السيت مزيكا فام بونيت ماتش وين تقابلوا في ريكاب سبورت.
10: تحب تحكي
14: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
11: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اوريدو، طور عالمك.

0: مرحبا بكم على موزايكا في موعد اليومي السيفي هذه كالعادة من الستة حتى للسبعة. بش يكون الحديث على النادي الإفريقي وحقيقة استقالة رئيس النادي الإفريقي دكتور محسن الترابلسي. شنية الموضوع هذا بعد شوية كل التفاصيل, أيضا التركيبة الكاملة للإطار الفني للنادي الإفريقي بقيادة ماهر الكنزاري, تلقاه كل تفاصيلها معنا. أيضا نحكيه على الصفقة والحديث على كونه ممكن نعيم السيتي يلتحق بالنادي الإفريقي بعد شوية كل التفاصيل. أيضا نحكيه على جديد واخر تطورات في صفقة انتقال ريبيرو للترجي التونسي ونوصلت المفاوضات, هل الترجي رامي المنديل أم فما تطورات جديدة؟ بعد شوية تلقاو معنا كل التفاصيل. أيضا نحكيه عن نجم الساحلي ووجدي كشريدة اللي يرغب في فسخ العقد وأخبار أخرى باش تكون حاضرة معنا اليوم. نرحب بكريم العوادي. كريم مرحبا بك.
1: مرحبا فهمي, مرحبا بالحضور مشاهدي ومستمعي موزيكا فهمي.
0: مرحبا كريم, مرحبا عبد الله بالحاج, مرحبا عبد الهاب.
2: أهلا بك فهمي, مرحبا بك, مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزيكا فهمي.
0: مرحبا عبد الهاب. خالد في الإخراج, هادي اليوم في الإخراج الرقمي ديجيتال, وينتابعونا ديما كالعادة على الباج سبور باي موزيكا. وهذا موزيكا فهمي تشوفوا لي لايف نتاعنا كيف كيف على الشين يوتيوب, نجموا زادة تفرجوا فينا وتابعوا فينا في مواضيع أنا وأنا بدي باش تكون بالنادي الإفريقي. كل يوم 7 للسبعة تاع العشية, هل استقال ويلوح بالاستقالة رئيس النادي الإفريقي دكتور محسن الترابلسي؟ هذه الخبر اللي خرج لنا حتى على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي, ممكن تزامنا مع بلاغ ما نسب إلى بعض منخرطي النادي الإفريقي اللي طالبوا إدارة النادي بعدم التعاقد مع المدرب ماهر الكنزاري على عدة خلفيات. الخبر صحيح غالط, شو المآلات متاعه بالضبط؟ كل التفاصيل نخضع معك عبد الوهاب. هل عبر رئيس النادي الإفريقي على الاستقالة ولا قدم استقالته ولا بيش قدم استقالته كيما برشا روايات اللي نحلوه؟
2: لا, هو الحد طويك فهمي ومفهمش معناه استقالة أو تعبير على الاستقالة, طولك ما خرج رئيس النادي وقال الكلام معناه هذا باللسان, ودونك الحد هذا ما فماش منه. ربما امتعاض من حاجة صارت, لكن أنه باش يخرج يقول معناه اللي راه استقالة ما فماش منها. الأمور على ما هي عليها, الإدارة قاعدة تخدم حتى ويك.
0: يبدو أنه ثم بلاغ رينيه اليوم نسب إلى منخرطي النادي الإفريقي, معناه هذا هو اللي ممكن الحاجة اللي ما تمش قابولها نوعا ما. هذه عبد الله, هذه الحاجة اللي من غديك بديت الشرارة متاع الموضوع دي.
2: أي ربما ربما البلاغ الصادر على مجموعة من المنخرطين هو الأثر الجدل. العدد من المنخرطين مش من المنخرطين الكل ربما أصدروا بيان أنهم يطالبوا الهيئة ربما بمراجعة قرار تعيين المدرب ماهر الكنزاري لعدة اعتبارات. نحن كي نتناولوا الموضوع فهمي نتناولوا الموضوع من زاوية أنه أي محب من حقه أنه عبر على رأيه وعبر على موقفه. أي محب مدام يحب النادي الإفريقي, مدام ينتمي لعائلة النادي الإفريقي, أنه يعبر على موقفه. المنخرطين اللي أصدروا البلاغ اليوم هما أكيد معناها مدعمين الهيئة المديرة, وهما بيدهم خرجوا في 10 مايو يحتفلوا بالبطولة. كيف كيف المنخرطين أو عديد الأحباء اللي رفضوا صدور مثل هذا البيان, هما بيدهم معناها داعمين كذلك الهيئة, وهما بيدهم فرحانين بالتتويج. ربما الاختلاف فاش نقول من وجهة نظري في شكل التعبير, لأنه من المفروض أنك تعبر على رأيك أو تعطي موقف يكون تحت غطاء, خاصة بالنسبة للمنخرطين يكون تحت غطاء جلسة عامة تقييمية اللي هي باش تصير معناها في أيامات قليلة القادمة. دونك أنت عندك فرصة باش تعبر على موقفك, ويكون قدامك رئيس النادي, يكون قدامك أمين مال معناها أمين المال ونائب الرئيس,
0: أعضاء الهيئة المديرة كلها,
2: أعضاء الهيئة المديرة. دونك فما ضامن أني أنك تتكلم, فما شكون باش يجاوبك. أما كي تصدر بيان كيما كاكا الوقت مش وقت, والحقيقة متاع ربي في الظرف هذا النادي الإفريقي يحتاج التفاف مش تفرقة, لأنه شفنا حتى من التداعيات ومن اللي شفنا اللي البلاغ كما هذا حط شوية تفرقة ولات ناس معها وناس ضد, وهذا الحقيقة مش وقته, لأنه النادي الإفريقي طوى أكثر من أي وقت مضى يحتاج أنه الناس الكل تلتف. صحيح حتى أعضاء الهيئة المديرة, وأنا معناها كنا حتى في اتصال قبليك فاهمي مع سيد مهدي ميلاد مع سيد محسن طابلس, كلهم امتعضوا لأنه فما إطار آخر نجم نحكي فيه, ما نعطيوش الفرصة للصائدين في الماء العكر باش معناها يلقيوا بسهامهم ولا في معناها يثيروا هالبلبلة. الحاجة الباهية إنه فما تفاعل إيجابي وتم حذف البلاغ هذا بسرعة، وهذا تفاعل إيجابي يأكد إنه النادي الإفريقي ديما العائلة ملتفة حول بعضها، وكي تصير مشكلة يعالجوها بطريقة إيجابية وفي طريقة منحصرة. هاني قلت لك معناها في إطار تاع جلسة عامة خير ما تكون على شبكة التواصل الاجتماعي.
0: ثم نيران صديقة تحب تضرب الهيئة الحالية وأنه مش عاجبها السياسة نتاعها، أنه برشا ملعبية خرجوا، ثم ظروف تفرضت عليها وغيره، معناها موجود منه الكلام هذا عبد الوهاب ولا؟
2: والله فهمي أخزر، احنا علمتنا راهو التجارب، إذا عندي حاجة ملموسة نحكيها، التخمينات ربما تزيد ربما تعمق في المشاكل. طونك ما فماش حاجة معناها، وما خرجش واحد قارني أنا عملت هكا، أو فما راه الكلام قاعد يدور والناس كله، فما شكون يحب يضرب الهيئة، وفما وأعتقد أنه حتى معرفتي بالمجموعة بتاع المنخرطين كعبات معناها نعرفهم معناها على المستوى عالي من الثقافة وكل شيء، ما نتصورش انه باش ينخرطوا في سياق كما هذا.
0: اكيد وصلتوا الاستقرار اللي داري مهم جدا في الفتره هذه بالنسبه للنادي الافريقي. بعد شويه نحكيوا على تركيبه الاطار الفني في النادي الافريقي بقياده ماهر الكنزاري وعديد الاخبار الاخرى اللي باش نحكيوا فيها. مازلنا معكم في كاب سبور، جايين بعد شويه.

مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش لحد 26 جويلية. الموعد بش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطي المعاوي.

هذا الأطلس عرض يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بداها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزينة مع كل من دالي شبيل، حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس، الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويلية في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزايك FM.

0: مازلنا معكم في ريكاب سبور، مازلنا نحكيوا على النادي الافريقي وماهر الكنزاري اللي مازال ما بداش مهامه رسميا، لكن تم تحديد الاطار الفني معاه اللي باش يكون موجود، وعبد الوهاب عنده المعطيات الكل بخصوص الاطار الفني المرافق لماهر الكنزاري. شنو نحكيوا على النقطه دي عبد الوهاب؟
1: نجم نقولوا اتضحت بنسبة كبيرة تركيبة الإطار الفني للنادي الإفريقي اللي باش يستغل الموسم هذا، باش يكون مدرب ماهر الكنزاري دونك في مساعدته أحمد التويري. بين قوسين قيل أن أحمد التويري أنه باش يغادر، عنده عروض، لكن لحد توا مزات ما توضحتش الأمور بين رغبة التويري في البقاء وبين ربما توصلش عروض أكثر مغرية. دونك أحمد التويري في كمدرب مساعد، خالد المليتي كمدرب مساعد كذلك، باش يكون سامي زميت زاد مدرب مساعد ثالث،
0: هذا جديد
1: باش يكون محمد أمين كسيكسي مدرب حراس عوض على قبيل بن عثمان اللي باش يغادر نحو البطولة الليبية، باش يقعد عمار مبير كمعد بدني، وباش يكون في مساعدته رؤوف الهمامي كمعد بدني ثاني. دونك هذه تقريبا تركيبة الإطار الفني في انتظار تحديد اسم باش يكون باش ينضاف محلل أداء في دونك في الأسبوع القادم.
0: يعني بريسك محافظ على الإطار الفني تدعيمه بسامي زميت وزاد مدرب حراس
1: صحيح
0: بالضبط. خلينا ناخذ رأي كريم في النقطة هذه. الكنزاري التوجه نتاعو حسب رأيك كيفاش تراه على مستوى اختيار الإطار الفني؟
2: يعني نبدأ واضحين، يمكن أنا عندي فكرة على سيمير كيف يخدم ماهر، يعمل برشا على الإطار الفني معناه بصفة عامة، يأخذ الأفكار ويتبع. يمكن الباز بقى موجود اللي هو أحمد التويري وعمار البريبراتير فيزيك اللي الناس كل تعرف من أحسن ما فهم حاليا في كل قدم التونسي، اللي هو نجم معناه يسهل له برشا أمور كانت مش حاضرة على سيمير. وأكيد يمكن محمد أمين كسيس نتذكر المدرب الحراس اللي كان في الملعب التونسي، أنا كان أخدم مع سيمة الكنزاري، وكيف كيف سامي زوميت اللي معناه ديما نقوله راهو يخدم مع سيمير، وأي مدرب ديما تلقى عنده ستافه ديما نحكيه
0: عمنيول كان هو المدرب على الستاد معنا سامي زوميت
2: يكمل
0: قيت
2: الموسم وكان يخدم مع سيمير كسوة في الترجي هذه التونسي ولا في الملعب التونسي. معناه أنت تعرف معناه ديما نقوله قيمة، لو نحن مشكلتنا ديما هوني عدنا مشكل نخمه فيه كبير برشا اللي نحن فهمي نحطه الضغط الكل على المدرب. ليه؟ لو المدرب ما عادش يخدم وحده، معنا ساعات تشوفوا ستاف تلقى فيه أكثر من 12 معنا بالناس الكل 12 فرد، معنا احنا هوني ستاف كامل. مازال يمكن سي عبد الوهاب ما قالناش على جماعة الفيزيوناج وما تابعوا،
1: مازال ما تحددش لسه
2: مسموع اليوم عندهم دور كبير مين تصور ستاف كامل. توينسا يعرفوا كرة القدم التونسية، يعرفوا كل كبيرة وصغيرة، وتوا نبقاو كان مش نبقاو ديما نحكيو سيمير كازا يعرف كرة القدم التونسية، ديما الحكم ما نجموش نحكمه توا، نحكمه كي تبدا الشامبيونا وكي تبدا معناها الماتشوات وتحب ولا تكره. يمكن ثم حاجة زادا باش تكون عاق شوي للمدرب اللي هو ضغط الجماهير، هذه حقيقة لازمنا نقولها.
0: يما ضغط في جمعيات الكل سوتو جمعيات الكبار نحكيو بين قوسين معناها.
2: فما زادا ضغط، فما ضغط شنقلو، فما ضغط نتاع الجماهير كي يبدا نوعا ما المدرب
0: فمش إجماع تحكي
2: فمش إجماع المدرب فهمت معناه الضغط ديما موجود. وكرة القدم رو المعيش ما غير ضغط، نجم شايش كرة القدم يمشي بدل تنس بدل حاجة أخرى نجم
0: التنس فيه ضغط
2: خويا، لا فيهوش ضغط، ما فيهوش ضغط كيما كرة القدم
0: فدالي ضر لي
2: لا ولا لا فيه التنس علي نحكيو التنس خاطر ديما التنس حتى كي تخرج محلاك فهمت. مي ضغط كرة القدم وكرة القدم التونسية، وانت تعرف تو النادي الإفريقي لجوبجيكتيف كبار ولا عنده سيرتو بعد الموسم الكبير اللي تعدى، معناها باش يكون ضغط كبير، والضغط هذا باش باش باش باش يطفى بالخدمه وبالريزلتات. معناها نتصور بالستاف هذا سيمهر ينجم يمشي لبعيد بالمجموعه اللي عنده. مين ثم زاد مشكل اخر ديما نقول مجموعه اللاعبين زاد الموجود، لو ستاف نجمش ينجح وحده، ستاف مربوط بلاعبين. انا ديما نقول لو في يمكن نادي الافريقي بين سيزون وسيزون يخرجوا لك خمسة، وثم حتى جمعيات معناها كما ترجي دي تونس يخرجوا لها سبعة تيتولير، معناها لو ذي مشكل كبير عند برشا جمعيات. يعني إن شاء الله إن شاء الله ستاف إذا يلقى الحل، والمشكل ديما وين فاركسوا على السوق إيش فيه، حكي كنا حكينا قبل فاهم السوق إيش فيه، طب إذا مشكل برشا جمعيات ما تنجمش تشتري. أنا كان أعطيك تلو فلوس نقول لك برشا الجوريت ما تلقاش
0: فما هكا وهكا
2: ولا لا
0: تقلق ولا الكاليتي مش مضمونة كم موجود
1: برشا فلوس تلقى أما شوية فلوس ولا واحد ما تنجمش تزاحم السوق الليبية وزوق السوق المصرية الحقيقة حتى سوق في الخليج معناها
2: حتى اش خليت لنجموا لمصر لنجموا مصر ولا نجموا ليبيا
1: لازمك برشا فلوس
2: لنجموا مصر لا ليبيا لا مغرب لا الجزائر
1: يزمك برشا فلوس
2: موريتانيا حتى السودان يظل ماشي نجمه
1: مع الوضعيه نتاع فرقنا تويك دونك
2: لازم توا تخمام فك الصغيرات
0: لو صغيرات يطلعوهم يترنيو سيف كامل وبعد يقول لهم ما يبرهمش
1: فما كريم مشكلتنا نحن في الكوره في الكوره في بطولتنا كريم ومشكله مسؤولينا انه ولوا ما عادش يتحملوا الضغط ولاو يلوجوا على اقصر ثنيه انك تجيب ملاعبيه حاضرين ما عادش التكوين ما عادش يصبروا العباد ماش تستحق ان ماش تنجم تصبر والمسؤول ولا مضبي اخويا يجيب لك لاعب حاضر ويلعب ويقول لك اخويا سينو انا باش طلع صغير
2: نقعد نستنى التكوين وتجيب الحاضر لازم الزوز يكونوا باراليل مع بعض
1: ماش نكونوا
2: يا تنجم مش خورك على ماش نكونوا انا يمكن لازم حقيقه تتقال زاد شكون اللي كون في اللاعبين
1: هذيك مشكله اخرى لكن اللاعبين القدامى
2: راو اللي كون اللاعبين سمعني خرجنا
0: الموضوع نرجع
2: راو اللي كون اللاعبين اهم من المدرب الاول نتاع الفرق التونسي
0: موضوع كبير برشا الموضوع هذا خلينا نرجعوا للنادي الافريقي قلنا اختار ميرل كانزاري الستاف اللي معاه وتويري باش يواصل مبدئيا اذا كان ما خرجش في اوفر اخرى لليبيا سينو سي ميزاميت بدعم الاطار الفني وتغيير مدرب الحراس الكسيكسي مكان قابل بن عثمان والحفاظ على نفس المجموعه عبد الوهاب هنا النادي الافريقي عنده ستاج في عندها مش يبدا نهار الاثنين ويبدو انه اللاعب سليمان وترى المدافع اللي جاء عنده عمل فتره معايشه في النادي الافريقي حسب معطيات الاولى كونه تم صرف النظر عليه لكن تم تدارك القرار هذا اش نجم نحكي
1: يظهر لي حكينا قبل على سليمان وترى انه تم صرف النظر عليه لكن يظهر لي المدرب ماهر الكنزاري اختار انه يزيد يعطيه فرصة لكن الاكيد انه باش يتحدد مصير اللاعب هذا بالبقاء او الرحيل نهار اثنين معناه باش ياخذوا فيه قرار نهائي مدرب ماهر كنزاري قال نحن مازالوا دو سيونس ولا سيونس معناه نكملهم هو شارك في الحصة متاع البارح واليوم دونك نهار اثنين باش يكون القرار النهائي اما بالاحتفاظ باللاعب وانتدابه او معناها سماح بخروجه
0: خليني خوري كريم فيه سليمان وترى الاكسيال شفناه عامل في مستقبل جي بس الناس كل معناها عجبهم ما نعرفش انا انت من الناس اللي عجبك ولا صعيب باش تحكم عليه ولا نعرفش كيفاش نجم تعلق على القيمه نتاع
2: الناس مش نبدا واضحين يمكن كلمه لازم نقولها من الناس اللي عجبني كي يبدا في في في وضعيات نتاع مستقبل جي بس مش كيما نتاع النادي
0: الكيب تلعب بلوك باك تلعب ديفونسيف
2: معناها مش وحاجة أخرى أنت النادي الإفريقي لعب ملخرة النيفو طلع في المدافعين من اللي جاء اللاعب الليبي
1: علي يوسف
2: النيفو طلع برشا في المدافعين أنت كي بيجي بيترونجي يزم يكون تكون متأكد منه مش 100% تكون متأكد منه 100% مش نجم يعطي اللي فات أما مش نحطه أنا بين البينين وخليه تستي ما عادش موجود سردو ديما نحكي ترونجي رانيا كان جاء تونسي نقول لك ميسالس نجم نصبر عليه ولا حتى كي تخطا الخطا ميسالس ما هو ولا تونسي اما ترونجي انا من وجهه نظري نتاعي واللي شفته وانا مع مستقبل جيبس بارابور بالنادي الافريقي لاعب ماهوش في قيمه النادي الافريقي
0: مين على جيل النادي الافريقي
2: ميتاستي جيب ميتاستي خاطر انت باش تجيب لاعب كونفيرمي لا ما تجيبوش ميتاستي يجي صح ديريكت
0: عبدالله ثم غرب لا باش تصير قبل ستاج نتاع عندرام ولا وسط ستاج ينجم يخل قرارات نتاعه ولا كنزاري
1: لا مازالت ما تحددش معناها الغرب لا وبقاء اللاعبين دونك نصور انا في ستاج هذا اللي باش يبدا نهار اثنين ويوفى نهار معناها اسبوع على امتداد اسبوع كامل باش تكون فرصه قدام مير كنزاري لانه معناها خذا اللاعبين وشافهم لكن ما عينهمش اعتراف معناها دونك الفرصه نتاع التربص هذا باش يكونوا قدامه دونك وقتها باش الخلاصه نتاع اخر الساج باش يكون تقريبا حدد قائمه اللاعبين اللي ماش عندهم معناها مكان في النادي الافريقي
2: اسكو ستاج هذا صعب باش معناها اكيد موجودين في مقابلات وديه
1: اكيد فما زوز مباريات وديه تبرمجت قا تحديد اسم الفرق مازالت لكن فما في وسط الأسبوع فما مباراة ودية وفما في نهاية التربص مباراة ودية أخرى
2: اللي هو باش يعينج اللاعبين اللي باش تقعد ولا ما تقعدش.
1: فوالا وقتها من بعد يعمل معناها الغربله ويعمل معناها القرار نتاعو ولو راهو حتى الغربله راهو معناها الحاجه عايشناها برشا مرات معناها في رصيد البشري نتاع النادي الافريقي انك راك حتى باش تعمل الغربله زاد راهو مرتبط باللاعب خاطر انت عندك لاعبين زاد راهو مرتبطين بعقود
2: صحيح.
1: هل باش فسخ لهم عقودهم هل باش
2: واللي باش يفسخ فما حق
1: معناها في الموسم الفارط حكينا على 6 لاعبين وقتها قام فوزي البنزرتي بالغربله نتاعهم وكل شيء ومن بعد نلقاهم في الرصيد البشري دونك الغربله من بعد تتوجه للإدارة هي تأخذ الانيشياتيف باش تتفاهم مع اللاعبين إن إما بفسخ العقود أو بمعناه في شكل إعارة دونك هذا
0: ولا يتبيعوا ولا يتبيعوا كان ملاعب سو كونترا باش تلقى فيه يجيب أوفر يخرج كيما لوكا بتاع اللي صار في الترجع عديد الأجانب اللي مازالوا سو كونترا تحاول تلقى فيهم حل. نحكيو على سليتي هل القادم للنادي الإفريقي عرض القدم بإدارة النادي الإفريقي مدى الجدية نتاعو واش نجمو نحكيو

0: معناها وتحافظ على الفيستيريات، ما يجيش ملاعبي مثلا تخلصوا مثلا بمونطون معين وملاعبي تعطيه فواديس ولا دونك فما موازنات تحكم في إدارة النادي الإفريقي. ابقى البيست مزاد محلولة وباب التفاوض مزاد محلول ومرتبط زادة بمدى قبول نعيم مسليتي بالعرض اللي قدمته إدارة النادي الإفريقي. دونك نقولوا نحن اللي البيست متاع نعيم مسليتي مزالت محلولة، لكن معناها انتدابه وجيانه للنادي الإفريقي مرتبط بمدى قبول وكيل أعماله أو اللاعب نفسه بالعرض اللي قدمته النادي الإفريقي، مع التأكيد أنه منذ فترة هذاك هو العرض الوحيد، معناه ما صارش عرض آخر،
1: معناه نفس الأوفر اللي قدمته
0: نفس النادي الإفريقي، نفس الأوفر اللي قدمته النادي الإفريقي من منذ شهر تقريبا أو أقل
1: وهذا تحكي من وقت فوزي بن زرتي، معناه مالك كنزاري ما طلبش مثلا، يقول قايل باش كنزاري جاء طلب سليتي، ما كنزاري
0: معلش ربما وقتها تتغير برشا حاجات. من وقت فوزي بن زرتي قدمت النادي الإفريقي عرض للاعب سليتي اي ديبوي ما فماش معناها رد إيجابي. النادي الإفريقي كذلك ما سكرتش الملف، واللاعب نعرفه نحن لاعب دولي أنا سابق ودونك ينجم حتى فما قدر متاع إضافة يقدمه، ما سكرتش البيست، ما سكرتش باب التفاوض، مرتبط كما قلت لك فهمي مدى قبول اللاعب بالعرض اللي قدمته. كان قبل أكيد جدا أنه بيش يكون بين عناصر النادي الإفريقي في الموسم المقبل.
1: جستمو هل سليتي ينجح ولا يستحق النادي الإفريقي ولا السيد البشري الحالي؟ هذا سؤال نسألوه بعد كريم، يعطيكم الإجابة نتاعو.

0: اللي تعمل الكيف. وما دام نعلموش الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
1: كما كل عام وكل صيف تغني بريماكوا معاكم في الموعد من 24 جويلية ل 3 أوت. تفرهيد وجو الصيف في بحورات تعمل الكيف من بنزرة الجرزيز. دي جو وبرشا كادوات للربح. ملا حضروا رويحكم مع بريماكوا تفرشيكا في البحر ومعها كادو. وما تنساوش بريماكوا ديسبونيبل ان فورما 19 لتر و 6 لتر تكفي العائلة الكل وزيادة. بريماكوا مال عائلة.

0: مازلنا معكم في ريكاب سبور، مازلنا نحكيه على النادي الافريقي، بعد شوي نحكيه على الترجي، على الليتوال وعديد الاخبار الاخرى اللي موجوده معنا اليوم في ريكاب سبور. نعيم سليتي، هل هو البروفيل نتاع الملاعب اللي لوش عليه النادي الافريقي في الفتره هذه كريم؟
1: البروفيل مش نبدا واضحين، نعيم سليتي قيمه كرويه كبيره في تونس واسمه سابق، يعني نجم في اي نادي نجم يمشي نجم يعطي اللي فاد. ديما نرجعوا نفركس على لي برينسيپ نتاع نعيم كيف كان يعيش معنا بالحق، معنا كي سوا في فرنسا ولا في الخليج ولا ماهمش نفس اللي باش يلقاه في تونس. اذا راهو برشا اللاعبين سيرتو اللي يجيو من برا يلقاو برشا مشاكل.
0: تقصد معنا باش نكونوا واضحين كريم، متطلبات اللاعب،
1: اللاعب
0: شروط اللاعب،
1: شروط اللاعب،
0: طبيعه اللاعب، خاصه معاملته الماديه، انه مثلا مش نقول هاو نوضح اكثر، معنا الملاعبي انه اكزيجون في عديد الاشياء، معنا ماهوش كل ملاعبي هذا
1: اللي تحب تبين ميمي راو كقيمة كروية في الملعب. نعيم سليتي يعطي إضافة كبيرة بالإكسبرينس نتاعو، حتى في الفيستير نجم يشد الفيستير، يعرف يتكلم، نجم يكون قريب للمجموعة. من ديما نحكيه هذا الكل مربوط كما تو كان يحكي سعب الوهاب باسكو سيمال كانزاري، معناها خاطر نتصور أن كل مدرب اللي باش يجي باش يكون هو اللي معناه باش يختار سيرتو الانتدابات اللي جات، كيما سي فوزي البزارتي نتصور هو كان ولا الانتدابات اللي تعدات. نعيم سليتي ماهوش معناه ديما نقول من اللاعبين اللي نجم يفيد ولاعب ناقص في النادي الافريقي اللي يهز لك الكره ويمشي، معناه نقولوا نحن دريبلور يجيب لك ليف هوت، يعرف يشوت البلاريتي، انسان رباح، هذا الكل موجود. أما ديما نرجع للنقطة الأهم اللي هي اسكو ينجم يتفاهم مع الإدارة ولا، أما ككورة وين نعيم سليتي ينجم يفيد النادي الإفريقي.

0: اللي يسألوه جمهور النادي الافريقي يقول لك اوكي على عيني وراسي سليتي قيمة ثابتة صحيح قادم في العمر لكن يبقى ملاعبي مهم، لكن يقول لك انا في الرصيد البشري الحالي عندي الخضراوي، عندي بلال ايت ملك، عندي اسامة بوغرة ما زدت كشريته عم ناول، عندي فهد المسماري، وعندي طياشي اللي هو انجون معني نجم يلعب في الكولوار وكين زومبي اذا كان تحب تلعبه في الكولوار هذاك ولا انه با يمين يسار به هذوما على الاقل 6 7 ملاعبين في نفس البوست. اي معني انا ما يوليش نوع من العبث الفني من عرفش انك فاش تراه
1: نجم خاطر باش نبدا واضحين انت نعيم سيليتي نجم يلعب في تروا بوست نقولوا نحن سواء نعيم سيليتي نجم يلعب الكره لا تكونات نعيم سيليتي نجم كسوا دي كوتي معناها يمين ويسار وانت شوف لي زوبجيكتيف اللي عندك. لو المشكل نحن مش خاطر انت في بالموسم الطويل اللي نجم تعديه ماكش مينيموم يبدا عندك 4-5 لاعبين قريب نيفو البعض انت. وكنا شفنا في فتره من الفترات النادي الافريقي كان مشكلته في البنك
0: ايه ما عملوا عملت تدعيمات وكان
1: صحيح. النجاح والقاو والقاو والقاو والقاو والقاو فيهم الحل ولا والقاو فيهم الحل. نحن شفنا عملوا للي سلتوه في المرحله الثانيه نتاع الموسم النادي الافريقي كي قوى البنك نتاعو مشيت الامور. انا نتصور عادي انت كيبدا عندك زوبجيكتيف كبار لازمك تقوي في النيفو لازمك تجيب لاعب زاد اني جايبه مش نحطه على البنك لا بلغه اخرى ما نجيبش لاعب سالاري كيما برشا لاعبين لازم كي نجيب لاعب يحارب على بلاصته وكل مره ما تكسر مش نقول لك زاد ما نحبش انا فركس على الكونتيتي وننسى الكاليتي اللي هي مشكله كبيره في برشا جمعيات. لا انا كي نعمل ما نعرفش انا في خط الدي بوست نحكيو على احنا نحكيو على الدي بوست ولا مركز يمين ولا يسار كي يبداو 4 ولا 5 قرب النيفو لبعضه راهو افاده للنادي اكثر منها حاجه اخرى.
0: عبد الوهاب اكثر من ملاعبي في البوست اللي فيها سليتي ولو نقول لك كريم انه تنجم تلعبوا في اكثر من بوست معناتها تنجم تلعبوا تحت اتاكون وفي ليدو كلوار ايه معناها ترى انه النادي الافريقي الاولويه ليه انه يفكر في بروفيل اخر نتاع مهاجم راس حربه مدافع ولا يمشي في الاوبسيون تاع جيب سليتي.
2: شو هو كمعناه رصيد بشري فما زخم كبير حقيقة في البوست اللي معناه فما برشا فما الحرزي فما الهيكل الشيخاوي انضم جديد حديثا دونك فما زخم كبير. إذا باش يختاروا نعيم سليتي وهو قام على محالة وقيمة ثابتة راهو فما اقتناع أنه فما إضافة إذا تم تفاهم معه دونك سليتي. أنا نقول راهو حتى على مستوى فما إشكالية في كان يعرف كريم حتى نادي فريق على مستوى الكرات الثابتة فما إشكالية. سليتي بارع إنسان لاعب معناها شفناه حتى في الكرات الثابتة بقى أنا ما نحكيش فنيا لأنه العين متاع الإطار الفني والمدرب ربما هي اللي بيش تحدد ضرورة انتداب سليتي من عدمها. لكن أنا نقول راهو إذا يجي بالشروط المادية اللي أو بالعرض المادي اللي اقترحته النادي الإفريقي باش يكون مكسب. إذا باش تزيد إدارة النادي الإفريقي وتقدم عرض ما أقوى دونك راهو فما معناه باش تختل التوازنات وينجم يكون اللاعب فهمتني كريم.
1: أنا من تفكيري سعد الوهاب من أولويات النادي الإفريقي ثم قبل نعيم السليتي. يمكن النادي الإفريقي خروج شوات اللي باش يخلي مكان كبير برش بالحق معنا شوات يمكن من اللاعبين اللي كي باش يخرج في الموسم المقبل كان ماكش باش تلقى راس حربه قريب لشوات باش يخلي مكان وهم امتون فما زاد مكان اخر اللي هو رقم 6
2: الرقم 6 صحيح
1: هذوما زوج اماكن نتصور مهمين برشا في النادي الافريقي اكثر من نتصور انا في بوست نعيم السليتي اللي كيما قلت انت توا صحيح فما لاعبين مي كي بجيب لاعب يزمك تعمل ليكيليبر في البوست الكل. انا نجم نعبي الكولوار وما عنديش راس حربه اللي باش ينهي لي الهجمه زايدين اللاعبين هذوك واذا يظهر عمنا يمكن برشا لاعبين بنت وقتاش وقت اللي ولا فراش شوات ينهي في الهجمه نتاع اللاعبين الكل. انا نتصور انا الاولويات اتاكون وبيفو اكثر منها نعيم سليتي وما مش نقصد مع نعيم سليتي كاسم نقصد على البوست نتاع
2: مش اولويه بالنسبه كيما
1: نقصد على البوست هذيك
0: جست مو هنا عبد الوهاب شنو الهدف في الميركاتو في النادي الافريقي معناها تو اداره النادي عندها التابلو دبور قدامها الرؤيه واضحه شنو الهدف ابار انه صفقه سليتي جات موجوده شنو الهدف شنو تحب تجيب اداره النادي الافريقي
2: اللي نجم نقولوها فهمي انه ما فماش اختلاف كبير بين المدرب فوزي بن زرتي وقدوم ماهر الكنزاري معناها الحاجيات والمعناها اللي سيبل معناها نتاع النادي الافريقي هما بيدهم معناها حتى المدرب ماهر الكنزاري اقتنع انه فما دو بوست يلزمهم يدعموا في معناها كضروره ملحه معناها كاولويه اللي هي اكسيال معناها لاعب اكسيال مع خروج
0: مدافع محوري
2: مدافع محوري. وهنا النادي الافريقي عنده يظهر لي مع مع اختبار سليمان وترى يعني أبار الاختبار اللي يخضع ليه سليمان وترى فما زوز مدافعين قاعدة النادي الافريقي تدرس فيهم معناها فما مدافع أجنبي فما مدافع محلي كحل بديل ربما يكون خيار المدافع المحلي خيار ثاني بعد سليمان وترى ربما كي يقع معناها إخلاء سبيل وترى يولي ضروري المدافع دونك فما دو زاكسيو موجودين على طاولة المفاوضات النادي الافريقي فما زادة مهاجم أجنبي وهذه كما كان يحكي كريم هذه من الأولويات أنه جيب مهاجم لأنك معناها من المنطق يقول أنك تفرط في مهاجم كونفيرمي يزمك تجيب مهاجم كونفيرمي بالرغم أنه زادة موجود معناها التويكة في الرصيد البشري سليمان كوليبالي الهداف البطولة التوغولية موجود زادة مع الرصيد البشري لكن يبقى خيار من ضمن الخيارات لكن النادي الافريقي قاعدة تدرس وفي اتصالات مع مهاجم معناها بمواصفات قيل أنها محترمة في انتظار ما يتأكد ساعة قدومه وشنو باش يوري على الميدان.
0: كريم هذا هو الاوبجيكتيف واضحين يضلي
1: سيرتو جينا قلنا سيرتو زوز الأماكن هذوكم اللي كانوا فيها برشا مشاكل حتى الزمزمي كخرج صحيح الزمزمي ماهوش معناه نقولوا نحن متكون في بوست رقم 6 مي كان يقوم بالعمل نتاعو طوا انت باش تطلع لك نيفو لازم نبدا واضحين انا فرق بين نجيب لاعبين نتاع شامبيونا فرق بين نجيب لاعبين نتاع اوبجيكتيف نتاع كوب دافريك من النيفو باش تطلع مش نيفو نتاع شامبيونا يعني نجيب لاعبين في النيفو نتاع شامبيونز ليغ اللي انت هدف من اهدافك باش تدخل لي بول وانت تعرف نجم يكون الماتش الاول سهل من الماتش الثاني مش باش يكون سهل لازمك تجيب لاعبين حاضرين ديريكت يعطيك انا ديما راني عكس الحق نتاع ربي معناها يمكن ساعات الوضعيات الماديه تفرض عليك باش يجي لاعب في نادي كبير يتستي ما عشناش نحن قبل
0: يعني ما فهمتش كريم شنو
1: نجمش ما تنجمش انت في نادي كبير كسوا اي نادي ديما نحكي لها تجيب لاعب يعمل اختبارات
0: يمكن ثم الظروف المادية تحكم
1: اسمع شو قلت لك يعني أسرت ماما الظروف المادية
0: مغلب الأندية التونسية تعاني الحقيقة معناها
1: وصار باش
0: نادي
1: صار تلقى لي تستيه أكثر من اللي الموجودين معناها فهمت وصار برشا نواد أمامي أنت تول الأهداف دي مقول يعني بجيب لاعبين مبنين على أهدافك أنت فهمت وحاجة أخرى اللي أنت تول بش يمكن حتى أي لاعب بش يجي في في في في في الأماكن في اللاعبين اللي خرجوا بش يولي زادا يتقيم باللاعب اللي خرجته وأنا أنا مثلا نشوف في حتى بكري كي نحكي ولا في رشاوات أي مهاجم بش يجي بش نتقارن في رشاوات وأنا بش يجي بالبريسيون فهمت كيما برشا لاعبين في نوادي أخرى معناها نتصور أنا لي بوست زوز هذوما سيرتو رأس حربة ورقم 6 من أولويات النادي الإفريقي.
0: انتظار بالطبيعة شنو يكشف الميركاتو وشنو تعمل هيئة النادي الإفريقي في الأيامات الجاية هذه تقريبا كل ما يهم النادي الإفريقي خصوص الموضوع نتاع استقالة الدكتور محسن طرابلسي وكان أكد عبد الوهاب اللي راهو مفهوم أنه حتشي الموضوع هذايا أيضا شفنا التركيبة الكاملة نتاع الإدارة الفنية للنادي الإفريقي تلقاو زاد معنا على التقاو في السيدي نتاعنا مزيكا فهم بنيت بقيادة ماهر الكنزاري بعد شوية باش نحكيو على الترجي التونسي والجديد في صفقة انتقال ريبيرو للترجي التونسي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 للسنة العشية.
3: زلنا معكم في ريكاب سبور، نحكي على الترجي وجديد في صفقة انتقال ريبيرو للترجي الرياضي التونسي. ثابت والأكيد أن الترجي لم يرمي المنديل، الترجي مصر على انتداب اللاعب هذا، وما زلت مساعي إدارة الترجي حثيثة لإتمام الصفقة هذه. تعطلت صحيح، كنت تابعته معنا في الأيام اللي فاتوا كل التفاصيل وكل الأخبار. حاليا الملاعب ما زال متواجد في تونس، إقامته في تونس بالتنسيق مع إدارة الترجي، موفرته كل الظروف الملاعب هذه مع وكيل أعماله، والملاعب على علم بكل التفاصيل وكل التطورات، وحتى والده موجود معه في تونس. وتسعى إدارة النادي كونه في الساعات الجاية القادمة كونه تنهي الصفقة هذه وتجد حل مع إدارة الاتحاد الليبي، اللي نعرفوا الإشكال كونه على كيفية الملاعبية اللي باش يتخذهم من الترجي الرياضي التونسي، انتقال نهائي، بعض التفاصيل بعض الجزئيات لإنهاء الصفقة هذه. لكن الترجي يواصل كل المساعي، وحتى وكيل أعمال الملاعبي في حاول أنه يلقى حل زاد مع مسؤولي الاتحاد من أجل كونه يسهل العملية، لأنه اللاعب نفسه طالب كونه يتنقل للترجي الرياضي التونسي. هذا تقريبا اللي صار. الصفقة ما زالت ومسألة وقت وتظهر الأمور وتصبح أمور رسمية بنسبة كبيرة برشا للترجي التونسي، اللهم إذا كان صارت تطورات أخرى جديدة في الموضوع. هنا يأكد كريم كونه الترجي مصر على الانتداب هذا، خاصة قيمة الفنية للاعب. ونعرف البارح اللي الترجي أغلق رسميا ملف البليلي، نحكيه على زوز ملعبية مهمين لبوست متاحهم بني عليهم ميركاتو الترجي.
4: أكيد أكيد، كما قلت أنت بعد خروج اللي متأكد معنا خروج يوسف البليلي وخروج جدا لاعب آخر اللي محمد رسول الله البرازيلي اللي كان
3: في يانساس،
4: يانساس ماش موجودين لاعبين اللي قلوا نحن النجم يعطيوا الإضافة اللي كانوا يعطيوا فيهم جوز اللاعبين هذوم. اللي بيروا الناس الكل كان تعرفوا في فريق سانداوش كان عامل معنا بالحق لاعب يعطي الإضافة، لاعب راح للبرازيليان الكوارجي. المشكل وين يمكن ثم ديتاي بنعرفه مش نحن، اما ديما نقول ان الترانسفير هذوما كان في وقت وكل شيء نجم يصير، يعني ما نخليش انا نجيب وتبقى النادي ونعرف احنا نعرف توا الفرق الليبية ولاو يحبوا ينافسوا على الكوس الافريقية، وسورتو الجماهير ولا عندهم معناها نقولوا نحن ضغط على الإدارة. معنا نعرف اللاعب هو يقول لك أنا جيت ترجي تونسي بحكم تاريخيا ترجي تونسي، ويبشرق فيه روحه حتى في من ناحية
3: التسويقية
4: صحيح، معنا ونجم
3: رياضيا
4: مش كيما الاتحاد الليبي. مين تصور أنا مشكل هوني الديتاي صغار ذوما، ديما نقول ما خليوش نحن سيرتو ما خليوش معناه الموضوع للآخر، خاطر أنت تعرف أنا النجم تاك نجيب لا من الأول مشيت بري وبعد لا نحب اللاعب فلان. أنا ما نجمش مثلا تو ترجي تونسي نتصور أنا بالنقص بتاع اللاعبين باش يجي ديارة يمشي في العمر هذاك يمشي يخرج ليبر. أنت معناه ما خاطر نحن حتى من الأول كي حكينا وسمعنا ما نذكروش قلنا اللاعب باش يمشي ليبر، يعني على أساس باش يختار بين كايتا الظاهر الأيمن ودياكيتي المهاجم. انت جي لاعب زي التيتولير، انت راه ترجع التونسي الموسم هذا خارجين منه سبعة لاعبين اساسيين، معنى هذا مزيد مشكل كبير، ما باش تعاود تبني فريق جديد تو انت فهمت، واللي خرجوا ركائز وكانوا يعطيوا اضافه كبيره للترجي التونسي. ان شاء الله ان شاء الله اللعبة هذه الروح في البطوله التونسيه اللي نجم يفيد الترجي التونسي، وكيف كيف معنا يفيد الكره التونسيه، خاطر بالحق نتاع ربي ما عادش فهم اللاعبين كيما الستيل هذا اللي شيخ الكره نقولوا احنا فهمت. ونرجع هوني ديما المشاكل الماديه، خاطر احنا سمعنا مليون دولار هذا باش الحكايه اللي برشا ناس تتسائل
3: بي بون، هي روايات
4: روايات برشا ناس تتساهم معنا احنا كيف كيف خاطر ديتاي برشا ديتاي نحن يمكن
3: فما شكون معناها ربط اللي انتقاله قبيلو للاتحاد الليبي وفما فلوس تعطات ما يعرفوش منين، هذه كلها روايات فما حد شيء اكد لا شيء هذا. لكن عبد الوهاب خلينا نعلقوا على الصفقات هذه، ماهيش حاجه سهله معناها سورتو نيغوسي مع اتحاد ليبي فريق معناها محترم وعنده تاريخ، الترجي فريق كبير محترم وعنده تاريخ، لكن هنا ثم زادة داوة ضغط الجمهور الاتحاد اللي بجماهيره ما تحبش التفريط في ريبير وعمل ضغط على إدارة النادي ويحبوا معناها كون الفريق فنيا يخرج رابح في الصفقة هذه، وذلك عليه تعطلت برشا تعطيلات
5: أكيد جدا. رأوا حتى معناها كي نحكيه حتى الانخراط في سوق التنقلات اللاعبين في سوق فيها في رق كيما ليبيا، وشفنا معناها حتى دفعت برشا فلوس واستقطبت اكثر اللاعبين قويك التونسيين، دونك كان باش نزاحموا السوق الليبي لازمنا عندنا معناها اعتمادات كبيره. بقى كما كان يحكي كريم، انا الحقيقه معناها اللاعب تكون التراجي ظفره بلاعب حقيقه قيمه فنيه لاعب مهاري، لكن قويك الاداره تاع التراجي عندها توا كل الامكانيات لازمها تتصرف على اساس انها باش تنتدب اللعبه هذه، خاصه مع خروج البلايلي. شفنا التراجي ينقصها لاعب مهاري القدام، خروج البلايلي زيد ينساس، وهذا يضر لي اللاعبين البرازيليين وامريكا اللاتينيه نحسوهم معناها لاعبين مهاريين يعطيوك الاضافه في اي وقت. دونك التراجي عليها تو كيفاش باش تتصرف، والحقيقه هي الامر صعيب، لكن المزاحمة فرق ليبيا بالمبالغ الهامة اللي استقطبت بها عديد اللاعبين، دونك التراجي باش تقع في
4: مشكل. عبد الوهاب المشكل تحسه ما كانش مادي من الاول،
3: ومش مشكل مادي، هو مشكل في الصيغة اللي باش يتحلوا لها الجزء من العربيه
4: ما كانش مادي، خاطر انت زاد راه الوقت كل ما يمشي مش في صالح ترجي التونسي،
5: مش في صالح
4: كسوان زيادة، مش في صالح اللاعب، خاطر انت كي باش تفوت انت المرحله هذه الاستعداد للموسم اللي اهم مرحله ديما في مهمه لاي لاعب. هوني نتصور انا حتى الترجي التونسي انا ومامطوم مع مفاوضات اكيد عنده بلان واحد اخر
5: صحيح، هو من الارجح كريم لازم تكون عنده بلان
4: المشكل وين، اسكو موجودين لاعبين توا في قيمه اللاعب هذا ولا اللاعبين اللي خرجوا من الترجي التونسي؟
3: اكيد سم
4: في القيمة في القيمة
3: اللي تنجم تلقى كريم موجود
4: مش تحط الفلوس
3: اي جوست، ما هو قال لك شكري الوعر قال نو ليميت، معناها الترجي ما عندوش مشكل مادي بالاساس بقدر ما انه يحاول يوفر الظروف لكل مدرب باش يخدم، معناها يحاول يلقاو لي بون جوور احسن ملاعبين موجودين في السوق تنجم تجيبهم، معناها لو فات انه الترجي دخل في صفقة ريبيرو عارف علاش قادم
4: صحيح اكيد. خاطر ديما رانا نحكيو راهو ديما الانتقالات ولا اللاعبين اللي باش يجي وراهو أهداف اللي عندك أنت كنادي، أنا مش بنجيب لاعب بشي هزلي معناه نقوله نحن كوف ولا بشي هزلي ولا، أنا نعرف الأهداف متاع الترجي التونسي اللي هي عالية اللي هي الشامبيونز ليج تمشي لبعيد
3: وتمشي كاس العالم
4: كل مناسبة كاس العالم، أنت كتجيب لاعب وتحط عليه معناه الباكو وتجيبه راه ينجم يرجع لك فلوس ومن بعد كي ترشحك الكوب دي موند كي تمشي بيه بعيد للشامبيونز ليغ، لان على نقول من تينة اللاعبين هذوما اللي ولاو قليل الحق نتاع ربي سيرتو باش يجيبوا البطوله التونسيه كيما حكينا بكري، معناها تشوف الامكانيات اللي ولات تتحط في مصر في ليبيا كيما توا كيف ما نمشيوش للسعوديه هذاك باليغر
5: المغرب في
4: المغرب الجزائر، معناها فهمت ديما نحن نحكيو على الوقت، الوقت توا ولا هو مشكل كبير ممكن الترجي التونسي اكثر منها للاعب، خاطر اللاعب نتصور يحصل له شرف بشرف الترجي التونسي.
3: ديما نذكر انه مازالت الامور، مازالت الصفقه ساعات جايه نجم تجيب الجديد، واداره النادي لم تغلق الحوار مع اداره الاتحاد الليبي، ومازالت المحاولات ومازالت المفاوضات في خصوص الصفقه هذه. هذه تقريبا اخر المعطيات واخر المعلومات اللي عندنا. كنعلقوا كريم على رقم 5 في الترجي اللي هو رقم لبسو بلها رقم تاريخي، مرة ذي إدارة النادي امبارح أعلنت رسميا كون الرقم هذا مع شلس حتى بلعبي أوماج لهدي برخيزة.
4: ممكن هدي برخيزة لاعب شوقات في قلوب التونس الكل وفي سرطو قلوب كل محب تراجدي تونسي ولا كل مسؤول تراجدي تونسي، لاعب أشنا مع برشا فرح. أما ما أنا معنا دي ما نقول ما ناش خير من إسبانيا ولا ما ناش خير من برشا بلدان، معنا ساعات تحط لك قانون ديما الرقم أي رقم بشقعد، أنا راو راو اللاعب شقعد في قلوبنا الكل. مين أنا نتصور من تحجب رقم 5 ولا رقم 10 ولا رقم ما عنده ما يزيد
3: موزدة الرمزية نتاع الرقم
4: رمزية يتوقع
3: لا مش برقم اللي يجي يلبس النمرو هذيك أو كان رسائل مشفرة كان رسائل مشفرة
4: على القرار خرج توا
3: ممكن نتيجة
4: اللي عدت ما نعرفش كون نلبس قبله وأنا توا جا ولا فهمت معناها نتصور أنا
5: هذه برخيصة قداش عنده مليتها في 25 سنة حاجة كيما هكا
4: 97
5: دونك بون حركة رمزية كما حتى النادي الافريقي زاد وصلت معنا حجبة رقم 14 لسعد الورتاني حجبة رقم 12 في حركة رمزية زاد للجمهور نتاعها دونك رقم 5 كما قال هو لا باش يزيد لا باش ينقص لكن تقعد في إطار حركة رمزية اللاعب عطاه برشا للتراجي وللمنتخب
3: وش كل ملاعبي باش يجي يعرف روحه لاش قادم على راك هذا ايش معناه جمعية كبيرة وجمعية عندها تاريخ بعد شوية نحكيه على النجم الذي الساحلي وجدي كشريدة لعب الإيطالي كان عمليه ولا في جان في جار النجم الرياضي الساحلي يطلب فسخ العقد واقترحت على إدارة النادي كونه يدفع هو 3 أجور شهرية تقريبا مبلغ في حدود 100,000 دينار مقابل كونه يخرج حر وحتى كما توافقش إدارة النجم الساحلي قال نبطل الكورة ما نوصلش حتى لين يوفر كونترات متاعه بعد يعمل 30 سنة وجدي كشريدة اليوم جاء كشريد على أساس مؤطر على أساس كونه ممكن يظفر بالالتحاق بالمنتخب في كأس العالم على أساس التشهور جيبش العفاية لكن ذي ما صارش يمكن الظروف في الإطوال خليته يأخذ قرارات نوعا ما هكا ممكن تتصورها من أي ملاعبي كان مش من وجدي كشريدة ما نعرفش كارين كيفاش تعلق على الخبر ذي وموقف كشريدة في مغادرة النجم الساحلي
4: يمكن هذا ثاني موضوع نحن كنا حتى حكينا على اللاعب أسامة عبيد ديما أنا نرجع ساعات تحسها كي جي منقوله نحن من ولدك أنا وجدك شريد عرفني أنا معنا لاعب اللي كان من أبرز فتراته مع نجم الرياضي الساحلي كان أعطى برشا نجم الرياضي الساحلي مينتي كي جيت في وقت كنت عارف يظل كل كبيرة وصغيرة نجم الرياضي الساحلي كنت تشوف معنا تعرف الوضع المادي والوضع الإداري بتاع نجم الرياضي الساحلي صعيب أنا ما نيش نرمي في ورود ديما نحكي راني حقيقة أنا كما نقفش توا مع نجم الرياضي الساحلي والنادي متاعك وقتها باش تخرج معه نجم حتى تخرج مي مكسب كسوى اللي كنتي ولا للنادي نحن نعرف وجدي كشريدة كي جا نجم الرياضي الساحلي وين كان الموسم اللي تعدى
3: كان في قطر ما كان في قطر وكان ليبر
4: كان عنده معنى بطلة كروية هذا في قطر كان ما كانش يلعب كان يلعب كاس آسيا وقتها
3: صحيح
4: مو شرف معناه بريسك بطلة كروية معناه جاء عاود معناه لانسا قلوا نحن الوضع الوضع الوضع اللي جيت فيه تعرف انت شنو النجم هذا يا باش تصبر مع جمعيتك في الباهي والخايب فهمت صحيح انا مش نبدا واضحين صحيح انت لاعب بروفيسيونيل أنا يزمك تخلص ويزمك مكان يزمك معناها كيما تعطي تاخو من الوضع توا تعرف تاع نجم الرياضي الساحلي شناهي وسورتو لاعب انت اللي انت وجدي كشريدة اللي احنا نشوفه توا الفستير ماش فما لاعبين معناها باش نجم يشد لك فستير لاعب كبير لاعب عنده انت ماش موجودين في نجم الرياضي الساحلي تصور انا القرار ديما نحكيهم لو من وجهه نظر نتاعنا ثم دي ديتايل ما نعرفوهمش تصور انا موش في وقته سرتو وجدي ومحبة جماهير نجم الرياضي الساحلي لوجدي كشريد ثم ديما نرجع ثم حاجتنا ممكن نجموش نعرفو خاطر أسامة عبيد سمعنا عليه ومن بعد تورجع يترن
3: خلينا نقفل البوان هذا الملاعب باش يوري حسن النية نتاعو أقل شيء أنك ترجع تتدرب من احتراما في النادي، احتراما في المجموعة، احتراما في الإدارة الموجودة والطالب. إيه معناه ليه نحكي نجم حتى بالقانون من ما نحضرش نتريا ما تحمس أوليتي زاد. إيه معناه زاد هو حر يقول لك أنا ما نحضرش ما تحمس أوليتي، أما على الأقل أرجع ترينا وري لبون فور ديالك وبعد
4: كان فما ديما نقوله ترجع تترينا وكان فما حل باش يناسب الطرفين علاش لا. أنت ثم وضع مثال صراحة نجم تقف وبقدرة ربي نتصور نجم هذا الساحلي باش تتحل ان شاء الله. واجدي واجدي راهو بالحق انسان متربي برشا وخلوق برشا ومحلاه على الاخر من احسن اللاعبين اللي تعرفهم. ان شاء الله الديسيزيون هذه يرجع عليها والوقيت هذايا سيرتو نجم هذا الساحلي في حاجه اللاعبين كما واجدي كشريت.
3: هذا باش نتعلق
5: انا نقول للاعب كشريده بالامكانيات اللي عنده معناها اللي وراهم سواء مع الإطوال وإلا كي كان يلعب في الأوروب وإلا في وإلا مع المنتخب. أنا نقول اللاعب خسر برشا وقت من خلال التذبذب نتاعو في الخيارات، مشى لقطر رجع الإطوال، دونك زاد أنه يمارس في ضغط على فريقه اللي النجم الساحلي طويكة في حاجة لكل أبناء. وهنا حين فهمي الموضوع آخر لديان معناها اللي الكلمة تتقال أو الابن الشرعي للنادي ما الكل حكايات فارغة. أنا والله ما عادش نصدق واحد يبوس الشعار. أنا نشوف برشا معناها أمثال يبوس الشعار وبعد يمشي يشكي بفريقه ويهزه للمحاكم ومليارات. أنا نقول برشا من لاعبية خسروا بصراحة خسروا رصيدهم من محبة نتاع الجمهور نتاعهم بالتذبذب هذا بالخيارات. إن شاء الله وجدي كشري ده ما يكونش من جملة اللاعبين ويدارك.
4: أما بالله سعب اللي ابن الشرع اللي تحكي عليه شبيك تشوفه كان في الخايف في البيع متلقاهوش ابن الشرع في البيع تبدأ تعمل فلوس ويبدأ تجاوب تضوي على البراني يقولون نعم موجود هذا ولا وقتها يولي ابن الشرعي وولدك وقت التيح تحبوا يقف معك ميسالش من ويزمه يقف معك
5: مين انت كنت كتبدأ. تقول يا كريم معناها الإطوال في ظرف تحتاج
4: الأبناء لا نحكي بصفة عامة
5: خاطر يبدأ نيترونجي كريم يبدأ نيترونجي والإطوال في الظرف هذا اللي تمر به مهموش نيترونجي يعطيه فلوس ونمشي على روح
4: تونس ما نحكي على نيترونجي حتى شكوى
3: نيترونجي سيدريك بو مثلا لقى حل ولا ميابل وتفاهموا نجم الساحلي وفي المستحقات وتسكر دوسي راهو كي نحكيوا على ملاعب أجنبي نحكيوا على دوسي نجم يمشي للفيفا ونجم يعمل مشاكل الإطوال على الأقل كان ثم تعامل جيد مع لاعب اجنبي. اليوم نحكيوا على ملاعبي اللي اداره النادي تقول لك ماذا بيا اصبر عليا شويه نعطيك ما يمكن معناها مبلغ معين ابقى معايا حاجتي بيك فنيا حاجتي بيك في المجموعه وكي تجيك اوفر اخرج على روحك ما فما حتى مشكل. لكن هذا هو اللي طلبته اداره النادي مش حاجه مستحيله
4: نجم تتفاهم انا علينا نحكيوا ابن الفريق كيما في اليوم هو خايب يزمك تلقاه حتى انت كي تتحسن يزمك انت تعاون مش نعمل بالحق هذا لأن احنا عشنا لنا وشوفنا انا شفت برشا جمعيات ابن الفريق النهار اللي تتفر هاد الامور تخلص الناس الكل ابن الفريق ما تخلصوش
3: هذا عيب هذا بطبيعه الحال
4: اللي هي هذه من اولويات تخلص ابن الفريق قبل عباد اخرين.
3: هذا بخصوص كشريده اللي الحقيقه مازال الموضوع في يد اداره الإطوال الاداره التسييريه والهيئه التسييريه بالنجم الساحلي. هكا نوصل لنهايه ريكاب سبور بالنسبه اليوم. نشكر عبد الوهاب الحاج الحضور معنا تك ساعه عبد الوهاب شكرا ليك كريم العواضي يعطيك صحة شكرا ليك شكرا لخالد الهادي. بعد شويه يجيكم مراد في الاخبار نقول لكم في الامان باي باي.

0: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: كاليبسو Samedi 25 juillet, le fameux concept Back to Back met les voix le Calypso pour un voyage sonore et sensoriel unique avec le DJ producteur Paro, The Wear, Basley et Boazis. Back to Back au Calypso, c'est le samedi 25 juillet. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البنك المركزي التونسي ينفي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي والأورو يستقر في حدود معادلاته العادية، حيث يبلغ نحو 2.97 دينار مقابل الدولار الأمريكي و 3.37 دينار مقابل الأورو. ودعا البنك المركزي التونسي العموم إلى اعتماد موقعه الإلكتروني مصدرا مرجعيا للحصول على أسعار الصرف الرسمية، محذرا من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة المتداولة خارج القنوات الرسمية. المنظمة التونسية لأطباء الشبان تدعو عموم المواطنات والمواطنين إلى الوقوف إلى جانب أعوان الصحة في ظل موجة الحر الشديدة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك عبر المساهمة في توفير الوسائل اللوجستية الضرورية للتكفل بالمصابين بضربات الحرارة في ظل غياب الإجراءات الاستعجالية المفروض اتخاذها من قبل وزارة الصحة وسلطة الإشراف. وتتمثل الأولويات العاجلة في التبرع بمراوح كهربائية لفائدة جميع الأقسام الاستعجالية بمختلف المؤسسات الصحية، توفير الثلج الغذائي لاستعماله في تبريد المرضى المصابين بضربات الحرارة في ظل الصعوبات المتزايدة التي تشهدها عديد الجهات في تأمين هذه المادة الحيوية. وتؤكد المنظمة التونسية للأطباء الشبان أن هذه الدعوة إلى التضامن لا تعفي الدولة ولا وزارة الصحة من مسؤوليتهما الكاملة في الاستعداد لمثل هذه الأزمات وإدارتها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه ترشح مجددا للانتخابات الرئاسية، يثير موجة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعدما تحولت تصريحه خلال العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض إلى مادة للنقاش والسخرية بين الأمريكيين. وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها ترامب مساء أمس الجمعة في العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، وأعلن خلالها عزمه خوض السباق إلى البيت الأبيض مجددا، مؤكدا أنه اتخذ خطوة رسمية في هذا الاتجاه. الأمين العام للمتحدة أنطونيو غوتيريس يؤكد أن الجولان أرض سورية وأن الأمم المتحدة تقف مع سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، مطالبا بوقف جميع الانتهاكات. وأضاف غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عقد في قصر تشرين بدمشق مع وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني أن الأمم المتحدة تتطلع قدما للتعاون مع سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم مستقبلها وازدهارها. تتجه الحرب الروسية الأوكرانية نحو مزيد من التصعيد والتعقيد مع دخولها صيفها الخامس، إذ يواصل الخصمان توسيع نطاق هجماتهما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. وبينما تكثف كييف ضرباتها في عمق الأراضي الروسية مستهدفة منشآت للطاقة والبنية التحتية العسكرية حتى بعيدة المدى، تواصل موسكو قصف المدن الأوكرانية مخالفة قتلى وجرحى. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع صلاح الدين السكوحي وزياد غربي في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
5: كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل سلاح الدين الساكوهي موزايك اف ام.
6: هذه كورنيش ويكند كل عادة 7:05 نسلم عليكم برشا سلاح الدين الساكوهي معكم كل عادة كيف كل سبت واحد. هذه كورنيش ويكند موعدكم مع الثقافة موعدكم مع الموسيقى موعدكم مع برشا حاجات بشكون ممتازة تستنى فيكم أكيد كما عودناكم من 7 لـ 9 وإن شاء الله تقعدوا تتابعونا وإن شاء الله احنا من هنا تو من 7 لـ 9 بور مومون كما قصش الضوء نقص الضوء تنحاول نلقاو دي فورميل أخرين نجموا نكملوا فيها كورنيش ويكاند معكم مستمعينا كالعادة معكم استحدين ساكوحي نسلم برشا لزياد الغربي في الإخراج دي جي معلم راهو زياد راه يعني زياد الغربي ديجا من اسمه الاسم الفني معناه ونسلم زاد طارق عجبي معناه اسمه ومخرج الرقمي متاعنا واسمه متاع مخرجين ان شاء الله نهار اخر نلقاو لك عمل باسم طارق العجمي. زاد نسلموا على الحاج مكرم في ستوندار في استقبال تليفوناتكم وفي التنسيق الهاتفي. نذكر برقم الواتساب انتم تنجموا تبعثونا على الواتساب وتابعونا زاد على لايف يوتيوب. شنو تبعثونا على الواتساب؟ اكيد مسلفيات باش نحكيوا على حاجات انتم تحبوا تسالوها في البرنامج سورتو مع زوز ضيوف اليوم باش يكونوا معنا برشا فرحان ياسر انه بعد شويه باش يكون معنا عفيف الشريف اللي هو عفيف يا حاج هذي اللي باسم المعروف برشا برشا تعرفوا اسمه تعرفوا خدمته وقليل الظهور ما يظهرش برشا على ما يمشي نحكيو على البودكاست نتاعو على الموند نتاع الموسيقى. انتم تنجموا تسالونا وتبعثونا الاسئله نتاعكم على الواتساب. زيدا بعد في الساعه الثانيه شكون معنا الاعلامي سمير الويفي اللي هو زيدا دخل ظهر لي في نجم نقولوا الموند نتاع لي بودكاست الموند نتاع ديجيتال من قبل كان يتكلم على الموند هذي باش نرجعوا برشا حاجات بداياته أهم المحطات في حياته التجارب متاعه كيفاش هو يراه كيفاش يقيم موسم الإعلامي 2025-2026 هذا الكل باش يكون بطبيعة في كورنيش ويكاند. احنا معاكم كاملين حتى للتسعة
5: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ 9 متاع الليل
6: للي مروحين من البحر بتبيع للي توا ماشيين في بروجرام الناس اللي توا فكرة هبة في ديارها كان عندكم الكية لما حتى عائلية هاو نعطيكم الموزيكا هذه Purple Disco Machine Feel My Needs على موزايك FM. هذه كورنيش ويكاند تابعونا على فيسبوك انستغرام يوتيوب

0: كورنيش ويكند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: تحية لكم مستمعين وين ما كنتم موجودين. كالعادة احنا نرجع برشا على عديد المهرجانات اللي موجودة في تونس, اللي موجودة توا واللي قاعدة تخدم على روحها وبرشا مجهودات, وهذا اللي باش نتعرفوا فيه اليوم على مهرجان العباد الدولي بسبيتلا.
0: أكتو كولتور
1: بتبيعة فرحانين باش يكون معنا سي عمري الزواوي. بتبيعة هو مدير مهرجان العباد الدولي بسبيتلا في دورته 45. مرحبا بك سي زواوي على راديو موزايكا فام.
2: تحية ليك ولكل مستمعي راديو موزايكا فام.
1: الحقيقة قاعدين نشوفوا في ديزافيش موجودين بتبيعة في المهرجان, تجمو تشوفوا حتى البرمجة الكاملة اللي تمتد من 24 جويلية ل 22 أوت. نحكيوا على ثم تنوع كبير. كيفاش نبدأ ساعة المهرجان توا في دورته 45, شنو هو التوجه الأكبر والأول في دورة العام هذا؟
2: فعلا صديقي, تم افتتاح الليلة البارحة دورة 45 لمهرجان العباد الدولي بندوة صحفية مرفوقة بالافتتاح, باعتبار أنه برنامج معناه تم إنزاله منذ تقريبا 3 أسابيع. برمجة متنوعة كما تحدثت وتراعي كل الأذواق ومختلف الشرائح. التوجهات العامة لهذه البرمجة تعتبر أنه مهرجان العباد هو مهرجان ترفيهي بالأساس, باعتبار مهرجان صيفي, وباعتبار أنه هذه الربوع ما فيها كثير من العائلات والفئات الاجتماعية اللي غير ممكن لها باعتبار الوضع الاجتماعي العام أنها تمشي للسواحل وتمشي للشطوط. بالتالي يصبح المتنفس الوحيد لهذه العائلات ولهؤلاء المتساكنين هو المهرجان الصيفي والعباد الدولي بسبيتلا, اللي أصبح يشع على منطقة وسط العرب الغربي على شعاع تقريبا 150 كيلومتر في الولايات المجاورة, باعتباره يقام في مسرح أثري للمدينة الرومانية بسبيتلا, مسرح أثري جميل جدا من أجمل مسارح تونس, واستقطب جمهور من كامل الولايات المجاورة. بالتالي تلك هي التوجهات, إضافة إلى التوجهات الأخرى اللي أساسا مرتبطة بتثبيت الموقع الأثري لمدينة سبيتلا في اللائحة النهائية للتراث العالمي باليونسكو.
1: هو من أهم المواقع الأثرية اللي موجودة في تونس, وخلينا نقوله ميسيرش بكل فخر أنه من أهم المواقع الأثرية الموجودة حتى في العالم. نحكي على الأثار المهمة جدا في سبيتلا, ومهم جدا يكون فما مهرجان يسلط الضوء على سبيتلا وأثار سبيتلا. زاد نحكي لهنا مثلا كي نشوف البرمجة فما تنوع كبير, نلقاو مثلا في الضحك نلقاو جعفر القاسمي, نلقاو نبيل بن مسمية, نبيل كليب, نلقاو حتى عروض للأطفال, نلقاو مثلا تلقى الأنماط الموسيقية تقريبا نوعته بالكدي بالكدي, نلقاو في الفن الشعبي وليد التونسي, ألفة بالرمضان, زياد غرسة, مرتضى, يسرى محنوش. سؤالي مباشرة وأطلب كثير من الصراحة سي عمري زواوي, الأغلى أجرا من هذه العروض الكل, الأعلى تكلفة بالنسبة للمهرجان والإدارة المهرجان
2: بالنسبة لهذه الدورة, الأعلى تكلفة هي الفنانة التونسية المتعلقة يسرى محنوش, رغم اللي هي شخصيا معناها تفاوضنا معها مباشرة وساعدت مهرجان سبيتا بحكم العلاقة أنها اختتمت مهرجان الدورة 42, ولها علاقة متميزة مع سبيتا وقامت بتخفيض مقارنة بما تشتغل به يسرى محنوش.
1: ما يعني رغم التخفيض تقعد هي الأعلى, واللي هي نذكر حفلتها بشكون نهار 22 أوت يعني في الاختتام تاع المهرجان.
2: فعلا فعلا
1: فما أسامي حبيتوها تكون موجودة وما نجمتوش نظرا لأي سبب من الأسباب؟
2: هو الحقيقة مهرجان العباد في السنوات الأخيرة دأب أنه تقريبا نطلع على مسرح الأثري بمدينة سبيتلا أغلب الفنانين التوانسة الكبار على غرار صابر رباعي, لطيفة العرفاوي, أمينة فاخت, لطفي بوشناق, عروض الزيارة معناها. ولكن الحقيقة ما كي نقارنوا بالمهرجانات الكبرى واللي معناها عندها إمكانيات مادية ضخمة سواء من التمويل العمومي أو من الاستشهار, تعرف أن المناطق هذه معناها الاستشهار يتهرب أو يتفادى أنه يقدم استشهار في المناطق الداخلية ويذهب عموما إلى المناطق الساحلية. هذه الصعوبات نحن
1: صعوبات هذه مثلا انت حكيت على صعوبات, سمحني نقص عليك سي عمري الزواوي, نذكر مدير المهرجان قديش الميزانية متاع المهرجان؟ خلنا نبدأ الساعة قديش دعم الوزارة, دعم الوزارة وحده قديش؟
2: ودعم الوزارة بالعروض المدعومة يصل إلى 150 إلى 170 ألف دينار.
1: به نقولوا نحن 150 ألف دينار. به والموارد أنتم اللي نجمتوا تتحصلوا عليها قديش؟
2: الموارد الذاتية مع مهرجان مدخل تذاكر فقط 55 ألف دينار، وهو أكبر رقم في تاريخ مهرجان اللي يتطور سنة بعد سنة.
1: باعتبار أنه مدخل تذاكر فقط 55 مليون وما مدخل تذاكر.
2: فعل باعتبار أنه مدخل التذاكر في الواقع لو كان جينا نتحكمه في المداخل والمخارج، والمصرع الأثري يقع في مدينة رومانية تمتد على 20 هكتار ومفتوحة من المحاور الكل، نحن فقط نخص 1000 تذكرة مسموح بها، ويدخل إلى المسرح قرابة 2000-2500، ولن نقتطع من هذه 1000 تذكرة إلا بمعدل 20-25% عموما. بعض السهرات القليلة جدا اللي تصل فيها التذاكر إلى 1000 تذكرة هي السهرات الشبابية وسهرات الراب.
1: باهي، معناه أنتم عندكم 1000 هذه تذاكر اللي أنتم تعطيوها والناس تنجم تاخذها، وفما ناس حسب ما فهمت منك 1500 زايدين معناه دخلوا وحدهم.
2: يدخلوا طبعا.
1: إيه أنتم لهنا زاد لهنا من مهمة إدارة المهرجان ومهمتك أنت زاد سي عمري زواوي أنك تتصل على الأقل بالوزارة المعنية باش أنا توفر لكم على الأقل نوع من الحماية. زاد أنا اليوم أنا نعرف شكون إذا ما هي مسيبة مثلا، فما ناس باش تدخل بنية يقول لك أوكي أنا داخل نتفرج، لكن زاد مهم جدا أنه تحميوا الناس وزاد تحميوا مواردكم. زاد موارد ضايعة هذيك.
2: هو كما كنت نحكي لك، احنا رغم الإمكانيات اللي تم تسخيرها ولجان التنظيم والتعاون الأمني، الحقيقة معناها تعرف أنه تم تسرب يصير معناها من الأطراف الكل، وهذا التداخل. تعرف أنه نحن بصدد تغيير عقلية من الذهاب إلى المسرح ببلاش إلى عقلية الذهاب إلى شباك التذاكر. تم التطور ملحوظ، تم التغيرات ملحوظة، ولكنها لا تفي بالوعود مقارنة بتطور المهرجان ومعناه نسبة إقبال الجماهير عليه وطلبات الجماهير في العروض الكبرى. هذه المعادلة نحن بصدد العمل عليها والاجتهاد من أجلها. لذلك أثناء مثلا تعاملنا مع شركات مختصة في الدخول وفي التأمين.
1: ممتاز.
2: وإن شاء الله يكون تم تحصن ملحوظ في مداخل التذاكر.
1: ممتاز.
2: إضافة إلى بعض المستسهرين اللي هم ما همش عدد كبير، الموازنة المالية متاعنا تصل إلى 300 إلى 350 ألف دينار.
1: ممتاز ممتاز، شكرا ليك سي عمري الزواوي، نسلم عليك برشا مدير مهرجان العباد الدولي بسبيتلا في دورته 45. ان شاء الله كل التوفيق، وبتبيع الناس اللي باش تمشي للمهرجان ان شاء الله تكونوا مستمتعين وتدخلوا تلقاو في باش فيسبوك موزايكا فهم البرمجه كامله. احنا مازلنا مكملين معاكم بعد شويه باش نحكيو لعشاق المطالعه واللي يحبوا الكتب، عنا حاجه ليكم.
0: اكتو كولتور كورنيش ويكاند، كل السبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
3: كاليبسو Jeudi 30 juillet, le Calypso accueille en exclusivité l'immense DJ producteur sud-africain Vanko. Vanko en exclusivité au Calypso, c'est le jeudi 30 juillet. Billets en vente sur IJA.
0: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Corniche Weekend, كل السبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: وزير من عند سان لوفون عملوا اللي كان في كارتاج وعمل برشا بوليميك وبرشا مشاو له زاده وشيخوا على موزيكته توهات نمشي ولا غرام اخر اغرام الكتب
1: كورنيش ويكاند كل عام واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: بالطبيعة باش نحكيو على برنامج المهرجان الوطني لمصيف الكتاب باش نحكيو على برشا تفاصيل لهنا نحكيو انه الانشطة اللي تكون موجهة للاطفال حتى الكبار الناس باش تغرم بالمطالعة فما برنامج ثري وثري جدا برشا حاجات باش تكون موجودة نحكيو على 33 دورة لهذا المهرجان. فرحان برشا معنا سي خميس بالحسن مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. مرحبا بك في كورنيش ويكاند.
2: مرحبا بك استاذ، مرحبا بكافة مستمعي اذاعة مزيك.
0: نحكيو على مصيف الكتاب. انا نشوفه باش نبدا لك ديريكتومون، احنا ديما نقول لك في تونس الناس ما عادش تقرا، الناس ما تحبش تقرا. التحدي اليوم 33 دوره كاملين باش تنجموا تشجعوا الناس انها تقرا وتكون موجوده.
2: اكيد اكيد عندنا التحدي هو اللي هو بالنسبه للدوره 33 مصيف الكتاب اللي تنظم وزاره الشؤون الثقافيه تحت اشراف اداره المطالعه العموميه بالاداره العامه للكتاب. من خلال الدوره هذه نحاولوا نقرب الكتاب للقراء ونحاولوا الترغيب في المطالعه يكون خارج دوران المكتبه، وذلك من خلال الخروج من الفضاءات المغلقه الى الفضاءات الحره المتمثله في المنتزهات والشواطئ وال الفضاءات المفتوحة.
0: يعني نحكيه انه المهرجان ذي باش يكون مهرجان متحرك يمشي للناس، مش من نوعية المهرجانات اللي تقعدوا تستناو في الناس تجي وفي رواد المهرجان يجي وانتم باش تمشيو لهم سير بلاس.
2: اكيد اكيد احنا نتنقلوا لهم سير بلاس لعين المكان. والمهرجان هذا ماهوش في ساقس فقط وانما في كامل معتمديات جهة ساقس، معناها في شبكة المكتبات العمومية بجهة ساقس الكل، نتنقلوا للاماكن الريفية، نتنقلوا للمنتزهات، نتنقلوا للفضاءات الخارجية بحيث ان كل منطقة عندها خصوصية نتاعها.
0: ممتاز برشا. دونك شنو جديد في الدورة هذه نتاع السنة؟
2: الجديد في الدورة هذه اللي احنا ركزنا على 2 محاور أساسية اللي هي نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرض الوثائقية بالمكتبات العمومية، وذلك حسب المحاور التالية اللي هي أهم محاور: التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة من خلال إعداد ورشات متنوعة لفئة الأطفال.
0: فما إقبال كبير على أنت تعرف خطر سيف وساعات صعيب باش تنجم تلقى هكا للناس اللي تنجم تقبل على هذا، لقيتوا فما اقبال؟ هو تبارك الله نحكيو على 33 سنه 33 دوره والاقبال كيفاش؟ حاول اوصف لي
2: الاقبال. ما شاء الله في جميع المكتبات العموميه بصفاقس الاقبال ممتاز، وخاصه في المكتبه الجهويه بصفاقس. احنا الانشطه كل عملناها في شاطئ الكورنيش كل ليله من 7 مساء حتى منتصف الليل، معناها الفضاء يكون كومبلي، الاطفال كل يجوا اطفال وعائلات وصغيرات، بحيث ان الهدف الاساسي للمكتبات اللي هي المكتبه بتصبح فضاء ثالث من الفضاء الاول له الاسره ثم العائله ثم المكتبه. احنا تحسن عليه انه في الليل تلقى الاب سهر هو ابنه في ورشة رسم، في ورشة في ورشة محافظة على البيئة، في ورشة في علاقة بالذكاء الاصطناعي، معناها الجمهور موجود ما شاء الله.
0: ممتاز برشا. من هنا سي خميس بالحسن نحبك عن طريق موزايك تتوجه بدعوة للناس، شنو تحب تقولهم باش تستدعاهم يكونوا موجودين بالطبيعة وباش تستدعاهم انهم يشجعوا سورتو صغيرات باش يكونوا من الناس اللي مغرومين بالمطالعة.
2: أنا نشجع الصغيرات انهم يمشوا للمكتبات العمومية، المكتبات العمومية موجودة في كافة أنحاء الجمهورية التونسية في كافة المعتمديات، فقط انه يعمل اشتراك سنوي لمدة سنة كاملة انه يتمتع ويقرأ وان شاء الله تحقق له الإضافة.
0: ممتاز برشا، شكرا ليك سي خميس بالحسن، نسلم عليك وكل التوفيق ليك وكل الفريق اللي بتبيع موجودين هما باش ينجموا ينجحوا المهرجان الوطني لمصيف الكتاب. ان شاء الله بون كوراج، وان شاء الله الصغيرات وكل اللي تسمع فيها تو راه ما فماش كان بحر في الصيف، تنجم يسالش فماش كان بلاي ستيشن، فماش كان كيك تتفرج في اللايف ويت تاع جوبا، فما برشا حاجات تنجم تمشي وتقرا كتاب وتعمل بون كيف انت ولي بارون نتاعك. احنا مازلنا مكملين معاكم بعض لحظات في حاج باش يكون موجود معانا لهنا وموزيكا زادة تستنى فيكم.
1: كورنيش ويكاند كل عام سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
3: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%، على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: كورنيش ويكاند كل عام سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
0: كالعادة موزيكا في ميوزيك هول، كل مرة نكتشفوا تيم وكل مرة نكتشفوا حاجة.
1: ميوزيك هول
0: فما أغاني تولدت من لحظات لوجيعة نعم كي انتهي الحب يبدأ الإبداع. ثم فنانين يخموا بالطريقة هذه واليوم باش نسمعوا ثلاثة أغاني كتبوا تاريخهم خاطر ثلاثة حكايات على الحب اللي انتهى يعني

أما بتبيع الصوت متاع كونر طريقتها في الأداء خليها تولي واحدة من أشهر أغاني الفريق في التاريخ. ونخمو بتبيع الأغنية اللي بسمعها كاملة. أي نعم, جاستن تيمبرليك, كراي مي ريفر, اللي خرجت عام 2002. هو نفسر لكم هكا الحكاية بطريقة شعبية جدا. هو كان ما تغشش خاطر كان تفارق مع بريتني سبيرز, كانوا في علاقة, تفارقوا زوز, هو تغشش فعمل الأغنية هذية كراي مي ريفر, الأغنية اللي تحكي على شخص اكتشف الخيانة والخذلان وعادش مستعد يرجع لنفس العلاقة. ثلاثة أغنيات, ثلاثة قصص وثلاثة إكسوات, أما نفس الرسالة, الحب ينجم يوفى, أما المشاعر متاع البرودكتور متاعك أقوى برشا من مشاعر الحزن. لازمك تخرج أغنية ولازمك تعبر, نسمعهم وبعد شوية عفيف يا حاج في استوديو.

0: Music Hall. Music Hall. كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: مرحبا بكم، هذه كورنيش ويكاند كالعادة والموعد كيف كل نهار سبت. هذه The Podcaster.
0: The Podcaster. The Podcaster.
1: اليوم ذا بودكاستر مش بودكاستر برشا، خاطر هو نحكيو على بليزيغ كاسكيت، نحكيو على ارتيستو، نحكيو على انسان في الموسيقى يعرف كواليسه، يعتبر روحه جندي خفاء اكثر منه اي حاجه اخرى، ما يحبش الظهور برشا. لا هو جوست بيومكم معايا تروش، هذاك علاش باش نسالوه اليوم على هذا الكل اكثر. اما انتم تعرفوا اكيد اصحاب عفيف شريف برشا يسلموا عليك، ديجا بعثوا لي تو قالوا لي سلم على واتساب 23513000. اما اكيد تعرفوا اكثر بالسيناتور هذه. عفيف شريف مرحبا بيك.
2: انا مرحبا انت خويا، يعطيك الصحه اللي سعدتني. ما نعرفش شكون الكلام تاع الدخله هذاك الفازيت من ايش نقول مراه.
1: نعرف
2: لا من توك اللي مرحبا بيك ونورتنا والله تحس فيا فرحان. لا ما جابش نعبر كل حاجه.
1: لا نعرف انت فرحان برشا وانا فرحان اكثر منك. الحق اللي كنت موجود اليوم لهنا معانا وفرحانين زاده باش نحكيوا على برشا حاجات اليوم، باش ندخلوا في برشا مواضيع تابعينك عفيف، نحكيوا على خدمتك. هذا نبداو من جديد على الاقل، اللي شفناه بودكاست بيت في بيت اللي شفناه يختلف على البودكاست الاخرين، نحاول نفسره اكثر للي يسمعوا فينا انه البودكاست ماهوش يقوم على فكره نسالك جاوبني، لا اما نحسوها اكثر عفيف الصلاح اللي كان غلط كانك تجيب لانفيتي للموندو نتاعك وتقعدوا ديسكوسيون وتحكي وتعملوا موسيقى تحكي، معناها ديسكوسيون اكثر منها حوار هكا بالمنطق القديم.
2: بس اول حاجه البرودكسيون اللي خدمت البودكاست يسمى البودكاست عامش نتاعي انا، يسمى تابع البرودكسيون اللي هي ان في ال. انا هذيك مو ناشط،
1: ما هو انت
2: اللي باش نعطي كل حد بلاصتو.
1: انت باش نخليك تو تسميني ليكيب الكل، اما قبل
2: لا ما نجمش نسمي ليكيب الكل، نخاف لان ننسى شكون
1: انت. انت قبل عشت في في في الحاجه هذه بما معناه تسمع رابور نجح ولا كذا، اوكي الرابور ديما يشكرك ونعرفوا برشا شكروك معناها في العلن والكل، اما ميساج وقيت تظهر تو انت خلي ميساج
2: خلينا نشكر لعبات. اما ما نجمش نسمي على خاطر نخاف لان ننسى واحد من الجماعه. المهم يعطيهم الصحه الناس الكل، يعني مش خدمت انا وحدي، مش ماركيت البونت وانا وحدي، دونك العبد الكل كورت.
1: كانت فما خدمه ممتازه شفناها في البودكاست او الحلقه كانت نهار 10 افريل. علاش انت عفيف اسكو فكرتك اقترحوها عليك؟ كيفاش كانت تحكي؟
2: انا من قبل عندي الفكر، مش انا العبيد قالوا لي علاش ما تعملهاش وحدك، خاطر عملتها في راديو اخرى ما كنتش انا ظاهر، بورتون كنت انا نسجل ونصور ونمنتي وميكساج ماسيرين، كنت نعمل في كل شيء بريسك، ما كنتش انا نشط فيها. دونك العباد قالوا لي علاش ما تعملهاش وحدك، هاك عملت كل شيء وحدك، قعدت حاجه برك هي الانيماسيون
1: انك تقدمها
2: وماهيش سهله الانيماسيون هذيك. علاش انت قلت لي قبيله شفناه ينشط؟ شفناه الحقيقه قاعد نتعلم كيفاش، على خاطر ماهيش سهله جمله واحده وانت تعرف اكثر مني الحاجه هذه.
1: واش هي صعيب مثلا انت اللي لقيته انت قبلت وخدمتك نحكيوا على من بيت ميكر الموسيقى تسجيل استوديو العالم هذا اللي برشا حاجات كنت فيهم موجود، لكن شنو هو في التنشيط تتسمى انت تو جديد؟ شنو اللي صعيب في الحكايه؟
2: عملت 12 سنه في راديو ما انا مشير هذا
1: انا في الكونسول كيما زياد غربي سلمى
2: كيما زياد غربي
1: شوفوا عامل كيف زاد خويا الكونسول
2: الكونتر باش تتحط قدام معناتها قدام الميكرو تتكلم، راهي عمرها ما كانت حاجه سهله كيما في في في, في السينما عمرها ما كانت حاجه سهله. اذا كانت تفدلك قداش واحد صاحبنا نقولوا ماهوش نورمال في التمثيل، ماهوش نورمال قداش يعرف يضحك بعديك عادي في التلفزه يظهر ماسك برشا فهمتني، ماهيش سهله جمله. وانا كي باش نجيب عبد كما قلت لك قبيله ما نعرفش نفرح بالعبد في ما نعرفش نتكلم بالكدي، خليني نقول
1: ما تتصرف عادي
2: عبد دومين. انا نعرف نخدم خدمتي بالكدي وهاني وصلت بها هاني جيت بعدك بالخدمه اللي خدمتها، بار كونتر ما نجمش نخدم خدمتك انت، دونك هاني نحاول نمس شويه في خدمتك انت ونمس شويه مونتاج نمس شويه في كل شيء شويه شويه شويه. المهم مش الدومين نتاعي نسمى دخيل، انا عرفتك اللي سبوا فيه
1: ديما دخيل هي هذيك ديما
2: انا هذاك الدخيل في البودكاست.
1: دونك انت حتى لو كان نحكيوا على البودكاست انت فينالمون كيما حكينا من الاول تحاول لماكسيموم انه كان يكون الموندو نتاعك، نشوفوكم مثلا بار اكزومبل انت بديت حلقتك مع ستو نورمالمون نشوفوك مثلا في من الاول تحكي وثما ديسكوسيون تمشيو للاستوديو من بعد فما موسيقى فما يعني اللي يتفرج في البيت في بيت ما يحسش انه هو حوار عادي. لهنا الشوا نتاع لي زانفيتي على اي اساس تحاول تبنيه؟
2: خاطر شو على الفيديو مش مثلا مش تعيينه شو هذا
1: الحكي ايمن الشريف في شمس سليم وستو ثلاثه ذوما
2: مثلا ولولي سنيك
1: اي ولولي سنيك وبلينغوس معناها كلهم كل واحد في ثنيه
2: دونك هذاك شنو اخترنا على خاطر الحقيقه باش نقعدوا في الدومين نتاع الراب كهو انا نشوفها ليميسيون باش تكمل عام عامين ثلاثه من عشر اذا كان باش نربط روحي برابوريتا كهو قداش نجيب قداش من عن من رابور نجم نفدلك معاه تفدليك هذاك ولا نخدم مع الخدمه هذيك معناتها مش نقلل من قيمتهم اما باش تلقى 20 30 40 ماهمش باش يخدموني 3 سنين دونك انا حليت السيب على الاخر تاع نجم نجيب ممثل باش تلقى بحذايا جوار وزاد علاش ليه وباش يعمل غنايه جوار فهمت كيفاش
1: معناها باش تمشي في الثنيه هذيك نتاع اللي يجي جنهزك الموندو نتاعي نتاع الموزيك
2: ايا كان هو شي عم وتفدليك وكضحك هذاك على خاطر كيما قلت لك ديك عليه شويه على خاطر انا ما نشوفش روحي نتاع عسلامه مرحبا بكم دونك اليوم معنا منش هذاك انا فهمتني ما نجمش نعمل هكا
1: ما هو ما يعبرش عليك
2: منش انا
1: ماكش انت
2: دونك تفهمت مع البرودكسيون اذا كان باش نعملوا البروبوزيسيون نتاعهم هما دونك لازمني لازم تاخذوا بخاطري وتعملوا ستيل نتاعي انا
1: معناها اللي تحاول تمشي في ثنية ذيك به الخدمة توا اسكو الريتم كيفاش باش يكون توا كيفاش معمل القدام كيفاش باش يكون الحلقات موجودة اسكو فما ريتم باش يكون قوي فما ثم غزل تقول اليوم انا كعفيف معناها نحب البودكاست هذا يكبر اكثر نمشي في ثنية اكبر
2: به هو رؤساء الحلقات اللي تفرش فيهم انت عجبوك الحلقات تفرش فيهم صدقني مازلنا نجربوا
1: انا خاطرك شوف
2: مازلت قاعدين مع تقاعدين بوستيو وقاعد انا نسب في روحي كي نتفرج في روحي نبدل هذه كاري نعمل هكا كيف كيف زاد ليكيب تكنيك الكل قاعدين نجربوا ومعناتها ابارتير من سبتمبر باش نرجعوا رجعه خير من هذاك كله عباره قاعدين نجربوا انيماتور جديد ولا تكر قديم في الموسيقى انيماتور جديد قاعد نجرب قاعد نغلط سبيت روحي برشا مرات كي ماش نجم نتفرج في روحي حاجه خايبه والعباد واه مش نورمال انا مازلت قاعد
1: لا معناها ماك الحشمه تحشم شويه هكا تقول ليه مش
2: حتى كل واحد وطبيعته فما عبد يحشم فما عبد قدام الكاميرا كهو قدام الفازيت هذوما يحشم فهمت كيفاش دونك كل واحد وكيفاه
1: احنا مازلنا مكملين معاكم بطبيعه باش نحكيو زاد على الراب على الموسيقى على البدايات على التجارب الكل نتاع عفيف شريف عفيف يا حاج نجموا تابعونا زاد على شين يوتيوب موزايكا فام نستناو لي كومونتير نتاعكم الناس الكل هذا الكل بعد لحظات
3: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش نهار الجمعة 31 جويلية الموعد بيش يكون مع سالي

0: أسطورة من أساطير الموسيقى الإفريقية وصوت يعتبر من أجمل الأصوات في العالم. سليف كيتا بني مسيرة استثنائية نجح باش يجمع فيها بين التراث الإفريقي والموسيقى العالمية وقدم أعمال خالدة كما براود وألا ياموري. حضوره على ركح مهرجان الحمامات ماهوش مجرد حفل، أما لقاء مع فنان صنع تاريخ كامل. نهار الجمعة 31 جويلية مع سليف كيتا، سهريتكم باش تكون مليانة إحساس، إيقاعات إفريقية وغاني عاشت مع أجيال كاملة. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: كورنيش ويكاند، كل عرس بتوحد من 7 ل 9 متاع الليل.
2: نسلم برشا لسارة باكوش وغسان عيادي اللي كانوا معنا في الاعداد، ومكملين بتبيع مع عفيف شريف. باش نسالك على لي زانفيتي، شكون اللي في مخك تحب تجيبهم اللي تحسهم ينجم يكونوا إضافة، تنجم تلقى معاهم ثنية باهية في البودكاست، وإلا أنت كعفيف معناها خاطر المناشط ساعات لو الشخصيت وهو تدبغ على الليستة تاع لي زانفيتي اللي تكون موجودة.
3: كما قلت لك راهو لي زانفيتي ما نختارهمش أنا وحدي، نختارهم كل ما بعضنا. انا نحب نعمل تشالنج بيني بروحي خاطر باش نجيب رابور نخدم معاه، عملت قبل وكل يوم نعمل فيها، دونك ماذا بيا عبد بعيد برش، انا ماذا بيا يجيني زياد غرسه،
2: ما هي
3: نخدم موسيقى تشبه له وتشبه لي انا اكثر شويه يمكن.
2: ماني تحب تتنوع باش تجيبوا المود
3: تشالنج، هذاك تشالنج راه ما كانش باش نعمل حاجه باش نجيب رابور نخدموا نواه موسيقى والناس اللي شنو على شنو حياته والالبوم الاخراني هذوما كل ستاندر، فهمتني؟ طول عبد يحب يتفرج في حاجه ديك عليه وإلا حتى تفجع شوية، ذاك علاش برشا برامج برشا بودكاست وين زدموا وظهروا بالكدية على خاطر امبريفيزيبل. وفهمتني
2: هذا فما حاجة معني تحب تلقى مثلا معني علاش ليه غدوة من الأيام
3: مثلا بتشوفني أنا
2: ناس ما نحب ناس ما عفيف يا حاج قبل بوش ناق
3: أنا مثلاً. بتشوفني أنا وين باير نعرفكم عندي سنين، تشوفني أنا وعمر اللي أنا وسير بون. أوكي هي بشجيرة بشجيرة بحذية أما واضحه باش سيبو نعرفوكش باش تعمل، انا نحب نبعد بعيد برشا، هذاك علاش جربت مع هشام سلام وجربت مع ايمن شريف
2: اللي هو بعاد على
3: اللي
2: بعاد على الاخر على المدة نتاعك انت
3: بعاد، هذاك شنو نحب نعمل.
2: وكيفاش حسيت الفيدباك نتاعهم؟ احنا بون ابار اللي تفرجنا فيه نجم نكونوا، لكن في الكوليس تو واحد كيما هشام سلام وايمن شريف كم كمل ساي تورناج كمان كل شيء، كيفاش كان الفيدباك؟ كيفاش حسيتهم؟
3: ايمن شريف يكون قاعده باهته كيفاش تخدم هذاك في ساعه في ساعه بالكاليتي هذيك، على خاطر الحقيقه الحقيقه احنا جماعه الراب يسميونا جماعه الراب
2: اي جماعه الراب جماعه الهيب هوب
3: جماعه جيجاويت
2: جيجاويت
3: الحقيقه احنا باش نقول لك مش منحيروش اما سنه نخدموا فيسع فيسع بار كونتر التربي والموسيقى
2: يحب
3: لها وقت وجيب ميوزيسيانات وجيب يبرفوا ويعاودوا البروسيس نتاعها رزين شويه على الحاجات نتاعنا احنا روانه. وصلت مع الكاتبه جيت بيرود نخدموا كل 3 ايام تيتر
2: نوريت مرابيد على الاخر
3: دونك ايمان كي جات بحذايا انا وستيل تحب عليه ايمان اوكي تاك تاك تاك تاك تاك سي بون الكتيبه مين با عندها دندنت شويه جبدت كونش كتبت حاجاتها كده ومشيت في ساعه في ساعه والاغنيه خرجت بالوقت وكل شيء دونك قعدت باتها في كيفاش كل شيء صار في ساعه في ساعه في بالها يكون في بالهاش اللي هكاك
2: فهمتك اي ما استنيتش انه تلقى حاجه على عينيها هكا
3: الكاليتي هذيك والوقت هذاك
2: به حاجه مهمة برشا انه تكون هكا تتنوع في الموندويت هذوما. لكن هيت احنا نحكيه سهل هنا على تفرجت فيك في بودكاست نص الكيس مع فخري الرحماني من بين الحاجات اللي شدتني حكيته بالكدا وفما حاجه انت في استوديو معناها فما اخطانا ساعه من التعريف هذيك 100 دينار الشهيره
3: اي هذوك ما عملت قبل
2: التعريفه الشهيره نتاع
3: والله نقول لك حاجه انت قلت 100 دينار باش نفسر العباد راه فما عباد ناخذ عليهم
2: ليه جبت تليفونات بعد
3: باش نسلك راه العباد حب نفسر لهم حاجه انك عملت 100 و120 هذوما للعباد اللي يحب يجرب
2: بالضبط
3: معناتها امباير مانيش ناخذ عليه في 100 ولا لا مانيش ناخذ عليه في 100
2: فهمت كيفاش فهموا بالغلط
3: لا لا تي نعرف مي فما عبد يحب يجرب ديجا هو مش باش يدخل بها فلوس باش يجرب اسكو نجم نعملها ولا باش تطلب عليه 500 ولا مليون دي هو قاعد يجرب
2: نوفي للمحقق احنا مش
3: هو حقي الحقيقه سيبوزين ياخذ اكثر من 500 600 مليون
2: بالضبط
3: مي انا بروبوزيت الفازه هذيك وجربتها على خاطر عبد باش يجرب مليون ما يجرب لكش بار كونتر ب 100 ينجم يجرب
2: ينجم يدخل معك عادي جدا في المهم قبل كنت اقل انا سمعت اسماء اخرى مع 40 و30
3: والله فما عباد يجوني من بعيد برشا الحقيقه حتى اقل برشا حتى ما عندوش في الوقت هذاك نورمال نقبله ما تعرفش عليه سيد هذاك انا شنيا كنت بلكش كنت ولا انا نكون سبب باش هو يوصل في حياته فهمت كيفاش اذا كان نطلب عليه 500 نطلب عليه مليون يقول فك علي يا خلينا نمشي
2: باش يفشل
3: دي تعطيه مليون طاو يحرق فهمت كيفاش دونك اذا كان 100 يقول لك اوكي مقدور عليها طون بطل الدخان انا نقول لي خلينا نجرب غنايه طون بطل الدخان جمعه طون نجرب غنايه بلكش بالغنايه هذيك اترافيري انا ولا اترافير الغنايه نجم يوصل في حياته في حاجه باهيه
2: بالضبط وعلى هنا انت ندخل في حاجه اكثر مثلا الناس كعافي في اليوم مستعد تنجم تقول انا فما شخص مثلا ما عندوش الامكانيات على غالب ما يعني هو لكنه موهوب
3: ولا نقول لك حاجه عملتها برشا مرات ما تحبش
2: تتبنيه تقول انا اسمع شويه يخدم
3: انت تحكي لي في حاجه صارت انا ما نحبش نسمي رابر فما رابرات معروفين ولا فما رابرات اربع رابرات معروفين بالكدي بالكدي توا اربع رابرات معروفين بالكدي بالكدي سجلت لهم ببلاش وعملوا اسم ويعملوا في فلوس توا يعني كان انا سكرت الباب عليهم يمكن مش تصعب مش باش نقول انا طلعتهم يصعب عليهم انا قصرت لهم ثنيتهم هذا هو
2: معناها اللي اعطيتهم الفرصه باش هو روينا عندي ما هو بنحب نقدم فيه هذا هو معنى التخمام
3: هكاك حاجه
2: واسكو فرحان اللي انت عملتك ولا نسبه الرضا نتاعك
3: الحقيقه حتى واحد يحل قهوه فما ديسيبسيون باش يصير وفما نجاح باش يصير وفما برشا حاجات باش يصير كما انا كعاونت برشا عباد فما عباد شافت بيه فما عباد ما شافتش بيها اما انا ما خسرت حتى شيء خسرت وقت ما خسرتش سلعه
2: معناها اي اكزاكتومون هذاك علاش انا حبيت نعرف انه مهم برشا اليوم انه خاطر الناس لازم تعرف انه راهو اسباب الحياه اسباب فما انسان يجيك يحل لك ثنيه هذيك يقول لك انا نجم نعطيك بالطبيعه ثنيه اخرى ما احسن ونحن نحكيو لهنا بالطبيعه توا على الراب بصفه عامه باش نحكيو زاد على اسكو الراب توا مازال كي قبل والا لا مانيش نحكي على الكاليتي تنجيوها من بعد لكن نحكي على الوجود
3: كي تقول لي كاليتي كاليتي سونور ولا كاليتي نتاع البرودوي
2: كاليتي نتاع البرودوي في حد ذاته
3: صدقني تحسن مش نورمال
2: بارابور 2011 2012 اللي هو تنبكها وقتها برشا طلعوا
3: قبل بين 10 اغنيات القصوص باهين ريت توا حتى الجينيراسيون صغار تسمع اغنيه تنسى الاخرى صح يمكن على خاطر الانترنت سهلت لهم حياتهم ولا يمكن هما متسامحين مع رواحهم لين ولاو يسمعوا على بعضهم على خاطر قبل فما العقليه نتاع انا رابور ما نسمعش رابور تعرف ما نسمعش راب تونسي صاحبي
2: ولا حتى موجوده في التياتر معناها ساعات مسرحيين يقول لك ما تفرجش في المسرحيه
3: شكون قالك بلكش بيجيب لك فكره بلكش باش تسمعوا بعضكم تو جينيراسيون جديده يقول لك نسمع فلان يقول لك انا فان بهذاك انا فان بالرابور هذاك يمكن البارير اللي تكسرت صنعت برودوي به ولا ينسبيريو من بعضهم يسمعوا من عند بعضهم فهمت كيفاش
2: معناها ولات فما خدمه فما في الكولابوراسيون معناها يجي نعملوا حاجه
3: حسنت مش نورمال كبرودوي تحسن على الاخر
2: باهي بعدين نحكيو على رابوريت عندي ليك اسئله سريعه ديما بسميني رابور معناها ملي خدمت معاهم لازم باهي دونك حاول ديريكتومون بغير تخمام اول واحد يجي البيت
3: امباير عرفتي
2: هو نتصور باش يذكر لهنا نتصور اكثر رابور ضمر بما معناه انت معاه في الخدمه تشيخه بالضحك
3: اسمه السيربون
2: امور ضمار معناه نجم
3: حاجه ما نقولكش بليد بليد بليد بليد بليد برشا
2: باهي اكثر رابور مسكر وديسيبليني خدمت معاه معناه تحسه ميليتير
3: امباير
2: وعلى عكس الصوره المعروفه يقول لك الرابور ليه انسان يقوم مخر
3: ليه هو العبيد خلينا نفسر لهم ساعه في بالهم الراب حاجه سهله متاع عندي غنايه خلينا نسجلها ليه يكتبها يعاود يصلح فيها يعاود يسمعني يعاود يكتب دونك منظم على الاخر باش نجيك الوقت هذاك يجيني الوقت هذاك يعمل بريز الاولى نسمعوها حاجه مهمه نسمعوا للونتوراج نتاعنا قابلكم في الغناء هذا عنا اكيب معناتها الحقيقه زاد كيف مانيش باش نقعد نسمي ما عنا عباد تسمع
2: فما ناس
3: لا لا فما عباد معانا مهمتهم يسمعوا شد اسمع واعطيني رايك انت كمستمع ماكش كرابر ولا ماكش كبرودوسر
2: باه هذا امباير اكثر واحد مساك وديسيبليني في الخدمه
3: ديسيبليني على الاخر منظم
2: اكثر رابور يكلمك في التليفون ويمرجك على الخدمه اللي يصير ديما يثبت معاك وابعث لي ونبعث لك في التالي حاسيك تشوف تليفون ساعات تحب تشز من المرج
3: اطم باش نقول لك حاجه الحقيقه سوفريفيل في كندا باش نقول لك اول حاجه الوقت مقلوب ساعه عشت معاه هنا في كندا
2: اوكي بريود
3: كهبطت لتونس قاعد نخمم بعضنا على ديستونس دونك الوقت مقلوب دونك كلمني ماضي ساعه وقته هو يذول 8 نتاع الليل
2: فهمتك عادي بكري معناها
3: وحاجه اخرى هو مسجل حاجات عندهم اربع سنين باللي كنت انا غاديك قاعد يهبط فيهم التوا دونك بروجيت ضاعوا بروجيت ما فهمش لوش ديسك دور القديم دونك الحقيقة كنشوف كنشوفوا هكا افيشين نقول شنو هي الكارثة يسو يا صاحبي.
2: بأكثر رابور ما يجيش في الوقت ديما روتار ديما درجه خالد ويجي بعد نص ساعة
3: هذه معروفة من غير ما نقول كلاي بيبي جي. اسمع اسمع تو فادلك كلاي صاحبي برشا وسوز هذوما نسميت صاحبي
2: لا نحكي
3: كي جيت عندي معاهم مشاكل ما سميهم جملة راه كلاي يقول لك عفيف وقت نجيك نقول له يجيني مات ساعتين العشرة غير بو عفيف هاني جاي هاني في ثنية هاني شوف فيك تشبيني مش قاعد شوف فيك انا هكاك بحذيتي هاني وحدي
2: معنى ذي كلاي رابر عنده موهبة أخرى لحفتها فيه بخلاف الراب عنده حاجة أخرى أرتستيك ولا أي موهبة معنى ينجم يوصل فيها كان يركز
3: ستو ينجم يمثل
2: اليوم كنت عم تجربة صغيرة رمضان اللي فات مش كبيرة برش
3: ما عطاوش فرصة يكون كوم يلفو ما الحقيقة كي جاب حدايا الاميسيون وعملنا شوية هكا مش سكتش ما عملنا في وقت في المرشي بتاع الموسيقى مش اختار لي زوبجي عملنا كيما سكتش
2: كيما الاكتينج معناها فيها شوية
3: عجبني برشا انا الحقيقة حتى المخرج اللي معنا وقتها وليد بوزيد قالوا فما حاجة في بالكش بها عندك انت
2: ان شاء الله علاش نشوف استو كان يمثل جوست فيها في ادوار شريرة ولا ادوار بطل ولا رومانسي شنو تراستو انت تعرف وقت
3: كوميدي مش درامي. مش شريرة وي اي نجم تكون
2: كوميديان بي
3: صحيت نجم تكون كوميديان بي
2: به اخر سؤال اكثر رابور صحاب انت وياه با الخدمه انتم اصحاب صحاب واسرارك عنده وهو كيف كيف يعرف عليك كل شيء
3: ولي... ربي يبقي الستر
2: امين يا ربي ان شاء الله
3: امباير عنده فيديوهات نتاعي انا عندي فيديوهات نتاعه هو كان هبطوهم خاطر اسمع وانا وقتش فقت اللي فما صحبه بيناتنا وقت اللي هو جيت بيروت قسم موسيقى
2: اوكي
3: وانا اللي عباد اللي نقص معاهم موسيقى براتيك ما نشوفهم جمله خاطر هو يلف في حاجات انت في حاجات
2: دونك
3: قعدنا نتقابلوا كل نهارين كل ثلاثه ايام قعدنا اصحاب وهو وقتها قعد يمكن عام ما خدمش حتى شيء ما عمل حتى شيء لا في حاجات اخرى قعد عام ما فهمش موسيقى ما موجود مش امباير موجود بالحسن ومروان خوه موجودين في حياتي فهمت كيفاش
2: اوكي معناه فما هكا القرب معناه بار خدمه انتم اصحاب
3: يا صور اصحاب نعرف دارهم ويعرف دارنا بالكثير مش
2: من الحاجات الغريبه اللي نحب نعرفها وسمعتها زاده مع في بودكاست انت قلت اللي استوديو نتاعك محلول لكل الناس باه بطبيعة ناس تتعامل معاك تحب تخدم معاك لكن فما مره بار ما ماجيكش رابور
3: ما جانيش رابور
2: جيك إمام جامع
3: اي
2: تم إمام جامع دخل الاستوديو شنو حاب يسجل
3: راب وسجل اغنيه راب
2: انا كنت ياسر امبرسيوني خاطر حسيت الانسان هذا كان يسمع فينا في نسلم عليه حسيته جاي عنده حلمك وانت غزرت له تلقى انسان عنده رغبه من الصغر بتيتر من
3: هو الحقيقه هو امام خطيب يتسمى معناتها مش عنده تيتر نتاع امام
2: يخدم خطيب انا يصلي الجمعه بالناس
3: اوفر اوفر من الناحية متاع فما حلمة احلمها قبل فما حاجة حب يعيشها قبل ما عملهاش اعملها بيش يسمعها هو وإلا بيش يفسخهم بعد الغناية ما حاجة هوك عملها وموش بيش هباتها موش في داخل بها فلوس اسمعها هو يمكن سمحها لصاحبه ولا فسخها من بعد
2: قولوا شهوة
3: ما انا فسخته
2: انت ما ناحيته من عندي
3: انا ناحيته من عندي بركش هو ميحبش هو ما نعرفش ما زلت عنده ولا
2: بي انت كتو هكا تبارك الله خدمت برشا والكل تعرف وعندك دراية بالكدي باش تقيم اللي مام هذا غنيته بي شنو حسيت بالحق كيفاش قيمت انا ما عليهم
3: بارابور شو خاطر باش تقول لي نقيم غناية قيم غناية بارابور العمر ولا بارابور الوقت اللي جاي سجل فيه هو ولا الباجاج اللي عنده زاد امام تاع جامعه مش قاعد يسمع في الراب شنو قاعد يصير توا فهمتني دونك اذا كان باش نقيموا شنو في الساحه
2: انا موهوب هو ولا لا كان هو ما مش راب
3: حاجه الحقيقه
2: ما حسبوش كان
3: عنده حاجه باهي اللي هو عنده المينيموم تاع ينجم يشد بي بي ام ينجم يغني على موسيقى خاطر فما عباد اخرين يحب في مخه اللي هو رابور ويحب يسجل وهو ما عنده صوص نتاع الريت موسيقى ماشي في شيره هو ماشي في شيره الامام هذايا قالك انا مانيش رابور وما نحبش نغني خلينا نجرب كي جربها عملها خير من اللي سمى روحه رابور هذا هو
2: مشي صحيح معنا
3: مشي صحيح
2: بي اخر حاجه باش نختموا بها معاك فرحان برشا بوجودك في الجاعه في الشريف احنا تابعونا على فيسبوك ويوتيوب في الموسيقى قداش عملت توا في اللي تطمح له بالطبيعه قداش بالبورسنتاج
3: ما فهمتش
2: قداش مازال لك حاجات تحب تعملها اكثر في خدمتك عفيف استوديو
3: مازالوا لي نعطيك وقت قداش
2: ليه مش وقت اما ما نعرفش قولي مثلا انا عندي ليستا فيها من اللي بديت لتوا فما 10 حاجات عملت منهم ثلاثة مثلا ولا أربعة ولا خمسة مثلا أنت على نسبة 100% قديش عملت من اللي حبيت تعمل
3: 30
2: ومازال 70
3: مازال 70
2: اسكو باش نشوفوك أبعد من الراب ساعات مش تمشي في ثنية أخرى؟
3: لا الحقيقة أنا اخترت ليم. الأخرين جربتهم وكما نقولوا عملت بيهم بروجي متاعي أنا.
2: خطر كي تجيب بنتي مثلا من شريفي شمس ليم تعجبهم الخدمة يقول لك اسمع عفيف نجمو نقعدو
3: نجمو نقعدو كيما مش هذاك السبيسياليتي متاعي أنا كيما نقولوا ريستوران سبيسياليتي شاورما سبيسياليتي إيطاليان فهمتني أنا سبيسياليتي راب نجم طيب لك عجة ما يخليني في المقرونة الدانتي
2: منظم عليك عفيف شريف عفيف يا حاج ميرسي بوكو كنت معنا في كورنيش ويكاند احنا مازلنا مكملين معاكم بتبيعة حتى للتسعة في كورنيش ويكاند بعد لحظات بش يكون احذينا مولاد دريدي المتألق احلى اخبار فيك يا تونس الخضراء الكل سلام عليك مولاد خويا واحنا مازلنا مكملين معاكم ما تبعدوش لبعيد

0: ميدن ميوزك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزايك اف ام.
1: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. يتواصل بقية هذا اليوم السبت وفي بداية الليل ظهور خلايا رعدية محلية مرفوقة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال الوسطى، ثم تكون السماء صافية لقليلة السحب على كامل أنحاء البلاد وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا إلى محلي قوية قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير دواوير رملية محلية في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وتتراوح درجات الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. وزارة الصحة تطلق بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس وبدعم من الشعب الياباني حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق الموافق للخامس عشر من جوليا من كل سنة، تحت شعار فلنتحد لنغير مجرى الأحداث، بهدف الحد من حوادث الغرق وتعزيز وعي المصطفين بأهمية الالتزام بإجراءات السلامة على الشواطئ. وأكدت منظمة الصحة العالمية بتونس في بلاغ نشرته على صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الحملة تبرز أهمية اتخاذ قرارات بسيطة أثناء السباحة يمكن أن تنقذ الأرواح، مشيرة إلى أن هدوء البحر لا يعني بالضرورة خلوه من المخاطر، إذ قد تخفي المياه تيارات بحرية قوية وغير مرئية قادرة على جرف السباحين إلى مناطق خطيرة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات تتمكن أمس الجمعة من إلقاء القبض على شخصين يحملان جنسيات أجنبية، وذلك على خلفية تورطهما في حيازة ومسك مواد مخدرة بنية الترويج. وحصلت العملية أثر معلومات استخباراتية دقيقة تلقتها الفرقة أفادت بالاشتباه في شخصين أجنبيين يقيمان بأحد النزل بالمنطقة السياحية الحمامات وانخراطهما في أنشطة مشبوهة تتعلق بترويج المخدرات. وعلى أثر ذلك وبعد التنسيق مع النيابة العمومية قامت الوحدات الأمنية بمداهمة الغرفة التي يستغلها المظنون فيهما، حيث أسفرت التفتيشات الميدانية عن ضبط 7 أكياس مغلفة مغلقة محشوة بكميات هامة من مخدر الماريخوانا كانت معدة للترويج. باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالأجنبيين على ذمة البحث ومباشرة قضية عدلية في شأنهما من أجل مسك وحيازة ونقل مادة مخدرة بنية الترويج في انتظار استكمال الأبحاث وكشف بقية عناصر الشبكة المحتملة. صحيفة الوول ستريت جورنال تكشف اليوم السبت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تستخدم صواريخ من نوع خيبر الشكن في هجماتها على القواعد الأمريكية بالمنطقة منذ تجدد المواجهة قبل نحو أسبوعين. وأشار المسؤولون إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها أسقطوا معظم صواريخ خيبر شكن طوال فترة الحرب، غير أن بعضها تمكن من اختراق الدفاعات والوصول إلى أهدافه. السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو يتحصل رسميا على بطاقة الترشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة ضد الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وذلك بعد نيله ثقة الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه والده. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح زياد في كورنيش ويكاند مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس كورنيش ويكاند كل عرسة واحد من السبعة لتسعة متعليل سلاح دين الساكوهي موزع.

0: هذه دنيا من جار عليا جيتاني على موزايك فيم كاملين معاكم هذه كورنيش ويكاند تنجمو تابعونا زيد على يوتيوب موزايك فيم وتوا نمشيو لقاية لانفيتي
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: هو واحد من أكثر الأسماء اللي أثرت الجدل في الإعلام التونسي خلال السنوات الأخيرة، سمير الوافي، الإعلامي اللي اختار ديما أن يكون في قلب النقاش. هو ثم اللي يشوف فيه صحفي جريء يبحث عن الأسئلة التي لا تطرح، وثم اللي يعتبر أنه طريقته في صناعة الجدل صنعت له خصوم بقدر ما صنعت له زاد جمهور واسع. في بدايته قالوا له أنت لا تصلح للتلفزة، إلى نجاحات برامج ولات اليوم أحديث الناس، نحكيه على برشة تفاعلات مع ضيوف برامج حوارات مواضيع كانت ذكرت اليوم باش نحاول نكتشفوا برشة حاجات، لكن الأهم نكتشف وجه آخر لسمير الوافي، الإعلامي خلف الصورة، الإنسان خلف الجدل، الإعلامي اللي يقول بطبيعة أنه مازال يبحث عن أفضل نسخة من نفسه. معنا اليوم ضيفنا الإعلامي سمير الوافي، مرحبا بك.
2: أهلا بك سلاح، مرحبا، شكرا لك ومرسي على الدعوة، شكرا للمزيك وجمهور مزيك اللي يسمع فينا.
0: ساعة خلنا نبدأ من الأكتواليتي، معناه شو عامل فيك سخانة وقصان الضوء؟ خاطر انت ماكش عليمي فقط، انت مواطن زيد.
2: اي مواطن طبعا قبل كل شيء، عادي كيما التوانسة الكل، ماناش مختلفين على التوانسة، نسكنوا في بلاصة يقص عليها الضوء، نحاولوا نتعايش ونتأقلموا، نتصورها فترة مؤقتة ان شاء الله وتتعدى تقسى وتحسن الحمد لله،
0: وربي يستر
2: ان شاء الله نشوف التحسن في التيار الكهربائي
0: ان شاء الله. باش نحكيو على برشا حاجات، لكن هات نبداو بجديد زاد، نحكيو على البودكاست بوليميك. نجم نقولوا بوليميك ماهوش فقط عنوان بودكاست، لكن النجم هو العنوان نتاع استراتيجي استراتيجي نتاع سمير الوافي تقريبا في كل تجاربك الاعلاميه. مش تقريبا، في كل تجاربك الاعلاميه
2: العنوان مقصود ونتصوره مواتيني، ما اخترتوش هكاك، هو بوليميك هو عنوان بلاتفورم ساعة، ماهوش البودكاست. اي بلاتفورم، البلاتفورم باش يكونوا فيه برامج وافكار وكل شيء، وبوليميك هي شخصيتي، هي اسلوبي، هي اختياري، هي قصتي.
0: معناه تختار ديما تمشي في الثنيه هذيك. فرضا اليوم سمير الوافي يعمل حلقه ما عملتش بوليميك، كيفاش ترقد في الليل؟
2: لا مش حكيت بوليميك، انا ما نحبش نتعدى ان بيرسي، ما نحبش برامجي ما تثيرش نقاش ولا جدل ولا تأثير ولا رد فعل ولا شيء، يعني ما نحبش برنامجي يتعدى في صمت تام. أنا نستريسي بكل صراحة، نحس روحي فشلت، ثم أن مينيموم دو نقاش، هذه التلفزة وظيفة التلفزة وظيفة الإعلام نعتبرها نتاع إيش أنت كلنا بكلنا أنت وانا وكل واللي حتى اللي يدعي العكس يحبش، يحب الناس تتفاعل معه، يحب ردود فعل، يحب الناس تحبه، يحب الناس تناقش اللي يقدم فيه، سي تري امبورطون. هذاك الصدى اللي نعيشوا به، هذاك اللي هذاك الوقود نتاع الشغف نتاعنا سلاح. تو انت معناها تخدم على شنو؟ هذه مهنه نتاع شغف
0: طبيعه، انت تو شنو تكون مسموع مرئي تنزل،
2: اي مش وظيفه هذه، تروح تمشي 8 تروح 6 وتاخذ شهريتك راس شهر، هذه شغف تشبه قصه الحب، ما تعيش وما تنجم اك الشغف نتاعك يتواصل الا بالناس.
0: البلاتفورم هذه سمير، هل هي زاد برشا ناس تو نشوف في برشا اعلاميين اللي شفناهم يسر في التلفزة، شفناهم زاد في الاذاعه، مشاو في التوجه نتاع الديجيتال، هل اليوم نوعا ما معناها اللفظ هل توافق عليه ولا هل اليوم الديجيتال هو قارب النجاة بالنسبه للاعلاميين
2: في العالم الكل؟ قارب النجاة، انا كي نشوف بودكاست ليجوند في فرنسا
0: جيوم بلي بالضبط،
2: اللي هو معناها يحقق في جكرو عمل زوز مليارات في كلك موا
0: بالضبط،
2: زوز مليارات دو فيو، ويجيب في رؤساء دول وملوك وامراء، ويجيب في اغنى واحد في العالم ما مشاش للتلفز بالكل لاول مره يظهر في بودكاست. ساركوزي كي خرج من السجن اختار البودكاست هذا، اي ما مشاش للتلفز واختار، معناها اليوم تشوف اللي المستقبل ماشي غادي، وهو قارب النجاة عبارة حلوة برش صراحة، معناها في محلها هو قارب النجاة فعلا، لأنه بدينا نحسه احنا بيدنا، بدينا نحسه اللي التلفزة ما عادش يتفرجوا فيه، انا بيدي ما نتفرجش في التلفزة اونيتمون،
0: وحتى عديد
2: بدينا نشوفه انه الديجيتال بدأ يسحب في البيسات، بدينا نشوفه انه حتى برامجنا يتفرجوا فيها في الديجيتال. اليوم انا اخويا معناها بديت باش نمشي نهاجر أو نرحل بديت نحو الديجيتال باش خدوة نلقى بلاستي، أما مش ماهيش سهل، خاطر فما عباد استسهلوها. اليوم انت كان باش تمشي للديجيتال بالريق نتاع التلفزه سامحني في الكلمه وبالعادي نتاع التلفزه اللي هجروها ديجا الناس، راك ما تنجحش في الديجيتال. ديجيتال يلزمو اسبري واسلوب، وعي بالتجديد، وعي بالجديد، وعي بشنو يحبوا الناس الاجيال الجديده. سينو راهو الكثره ما تعنيش النجاح، فما برشا نشوف فيه
0: برشا يخدموا تو ديجا،
2: فما برشا يقصوا ويرجعوا، ولا يقصوا ما عادش يرجعوا، ولا معناها ما همش ماشيين، ولا اللي جاء من التلفزه يعمل اللي كان يعمل فيه في التلفزه يعاود فيه في الديجيتال، اللي هي بصراحه غلط.
0: انت قلت لي اللي هي بلاتفورم، ماناش نحكيو فقط على بودكاست ولا كونسيبت واحد، نحكيو على قناه باش تكون موجوده البلاتفورم هذه بوليميك. دونك نحكيو على قناه، نقولوا فريق، هل حدد الاسماء اللي باش تكونوا معاه؟
2: لا لا لا لا لا لا،
0: ولا باش تكون وحدك؟
2: ما مبدئيا باش نكون وحدي، ما عنديش الامكانيات باش نعمل فريق. اذا شوف الامكانيات
0: يعرض عليك عليهم يقول لك نجي نخدم معاك بلاش،
2: تنجم راك تعمل بودكاست بتليفون، تصور
0: نعرف بتليفون نعرف. لا فريق
2: انا نقصد. انا نقصد فريق. انا ما نعملش هذا، انا نحب بامكانيات تقنيه تليق بتجربتي وباسمي وبكل شيء وامكانيات باهيه، هذاك علاش انا بتيت شوي. ما نحبش نبدا بكاميرات تعيسه ولا بتجهيزات ضعيفه ولا ايماج خايبه ولا صون خايب ولا ما عنديش دي بروفيسيونيل معي. اما انا باش نبداه انا، ثم اذا تحسنت الظروف ونجحت ماديا نولي نستثمر في فريق بتبيع. سي تري امبورطون. اما الى حد الان انا باعث القناه وانا القناه وانا المنشط
0: مول المول
2: وانا الاعداد
0: انت القسم التجاري وانت
2: انا القناه.
0: واضح انا القناه، هذا شعار بوليميك اللي باش يكون بالنسبه لسمير الوافي. الاختيار ديما انت تقريبا
2: تسميت قناه خاطر فيها مبالغه زاد، معناها توا واحد يقول لك انا وحدي كا وتقولوا علاش قناه ما نسميها
0: هي صحيح.
2: اما بشوي بشوي علاش حلم
0: هو لا كل شيء عنده
2: حلم.
0: اختيارك في الضيف في البرومو اللي شفناه ما كنت مع الحارس الشخصي لميسي، انت ديما في تجاربك سمير ديما في الموسم الاول ولا الاول الحلقه الاولى ديما فما الاختيار نتاعك هذيك اكبر ستاتيو راهو ديما الضيف الاول.
2: نستثمر في الحلقه الاولى
0: الضيف الاول، علاش هو بالذات؟
2: خاطر الديماراج ما يلزموش يا سلاح انا غدوه، معناتها اذا باش نديماري باش نتميز وباش باش نختلف. بودكاست سي حوار بين زوز، الناس ستينسو بيا نحاور في الضيوف دوبوي ديزاني، شنو هو الجديد اللي باش نعمله اللي باش يصنع الفرق ولا انفيتي؟ يزمك تجيب انفيتي انكسيسيبل مثلا، ماهوش واحد، ماهوش في المتناول، ماهوش متاح.
0: هل كان متاح هذا حال شخصي
2: لك؟ كانش متاح
0: يا اخي. عملت مثلا
2: يا اخي والله صدقني قسم لك بالله هذيك صورته بعد عام ونص،
0: عام ونص
2: من المحاولات، وهو ما يقيمش في قريب تعرف في امريكا في اخر الدنيا، وماهوش متاح، ويجي مره في القديش لفرنسا، تنجم تقول مره في العام في العامين عنده عائلته غادي، وما هوش بسهل باش تتواصل معاه. والحكايه بدات صدفه. انا محظوظ، نعتبر روحي محظوظ في هذا، لانه انا قاعد في مطعم تونسي في مرسى، مطعم معروف عرفته
0: عرفت المطعم يعني. مطعم الفاخره.
2: واقتربت مني مراه مذخمه محلاها، مراه عسله، مراه كبيره يعني، كتشوفها تحبها.
0: هاي
2: اقتربت مني قالت لي بونجور ولدي، هكا حرفيا. قمت نسلم عليه، قالت لي ميساج سلم عليك رانا نحبوك. قمت نسلم عليه كيما مستنس وعادي، معناها من الاول راهو مش سلم العبد عادي.
0: انت في بالك واحده من المواجبات بالبرنامج
2: العادي العاديين في بالي، معناها اللي نشوفهم كل يوم. ولكن تفاجأت انها قالت لي انا ام انسان، انا مغرومه بك، انا ولدي زاده، ولدي راهو معروف برش، معروف كيفك هكا. قالت لي كيفك؟ قلت لها كيفاش شكون ولدك؟ قالت لي عيش البرة، نعرفش تعرف ولا الجاردي كورد ميسي. ما صدقتهاش
0: صراحه، قلت لها مدام كلمه لي فيديو
2: قلها ان شاء الله لاباس، معني انا اش تعمل هنا؟ وراتني تصورها مع ميسي، ومع تصور انت مراه تجبد لك تليفونك وانت ماكش مهيئ ماكش مستعد
0: لهذا،
2: توريك تصورها مع ميسي في الكوجينه وفي الواحد وفي الطياره الخاصه ومع مرت ميسي ومع عائلته، معناها مخك يقف امبوسيبل. وطلبت لي ولد، قلت لها تعرف كيفاش انا المعجب مش انت، انا باش نولي الفان نتاعك. تعرف انا الفرص هذيا اللي تجيني صدفه ما استنست في حياتي.
0: اما صدفه كبيره ياسر،
2: معناها يعطيك فرصه تتمسك به بسنيك، وتمسكت به. المراه خليتني امراه قعدت ان كونتاكت معها، تعمل الحوار بعد عام ونص يا سلاح. وشوف بعد عام ونص نستنى
0: عملت
2: انا مريض اتعس مرضى صارت لي في حياتي. شوف الزهرة مرضت قبل بنهارين من معهد التصوير في باريس. مع هذا صورت.
0: شنو التحديات اللي تقابل الحارس الشخصي لميسي؟ يمكن اسهل حاجه فيه اللي هو تونسي, هذا سهل. لكن شنو التحديات في حوار معه هو مثلا؟ كيفاش
2: هو برشا تحديات فلا سي تري امبورطون لانه الممنوعات برشا تحكيش برشا. من الاول قال تحكيش ما نحبش نحكي على ميسي. قلت له ليه كيفاش لو انت معناها في قلبي؟ قلت له حوار من غير ميسي معناها ما شنو باش نحكي معك للقصة الكل ميسي
0: ويقصد. أما هو الحارس الشخصي اللي ميسي هو اللي أضاف لميسي. يمكن مهنته وخدمته هي اللي أضاف.
2: أنت كنت شوف يا سلاح القصة. أنا تفاجأت القصة نتاع السيدة ذي أقسم لك بالله قصة مؤثرة جدا. تنجم تسميها قصة نجاح, قصة كفاح, قصة حظ, قصة كان تشوف كان بشي ترد كان مجرد معناتها معناها حارس في باريس سان جيرمان, في فريق باريس سان جيرمان حارس عادي بارمي برشا منه ياخذ في شهرية صغيرة ويخدم على روحه
0: بارمي ليكيب
2: معناها عادي. شوف كان بشي ترد كان بشي ترد باريس سان جيرمان قبل ما يجي ميسي الباريس سان جيرمان بجمعتين. ويلعب الحظ دوره ويلعب القدر دوره. امه فام دو ميناج, أمه فام دو ميناج ربيته في 9 متر متر كاري في باريس في السطح وخدمت عليه بزوز ديار وثلاثة ديار في النهار باش تربيه وتكبره. السيدة ذي من كذا يولي حارس أفضل لاعب في العالم ويهز أمه الفام دو ميناج للطيارات الخاصة والمطاعم والقصور نتاع ميامي ويولي معناها يفحر من الزمن الأمه ويخلي أمه يشيخها معناها. قال يحكي في حكايات أنا حبيته برشا شخص كشخصة. يقول أنا أكثر إنسان سعيد له هو أمي خطر الزمن أعطاني فرصة باش رجع شوية من اللي عملته معايا أمي. فهم دميناج تخدم مسكينة ثلاثة ديار في النهار في باريس 9 متر كاري في دار معناها صغير. القصة رهيبة كل صراحة. ما نجمش نحكي كل شيء أما ذي خطر حكيته دونك معناها فما حاجات اخرين خاطر القصه طويله. وكانت الممنوعات ما تحكيش على ميسي وبعد قال نحكيو شويه على ميسي
0: ومن بعد حل
2: ومن بعد نحي من المونتاج بعد حل خاطرنا عندي ايه. مانيير باش نخليه فهمت. اما قصته زاد هو مهمه برش. ثم ناس والله يا سلاح تقعد بيت والله تشوف دي كومونتير عساس جايبنا عساس يا اخي بالله العظيم. ولا علي ولا دي كومونتير علاش تسمي فيها قصه نجاح يا اخي؟ كل حتى اللي رضى والديه قصه نجاح. انا نعتبر اللي نجح باش يرضي والديه. اللي طلع من الصفر من تحت الارض طلع ونجح وفك مهما كان مستواه ومهما كان موقعه هي قصه نجاح. يا اخي قصه نجاح مربوطه بالفلوس ولا بالشهره؟
0: هي تربطت مثلا
2: في كان بربي قصه نجاح كان اللي عمل الفلوس
0: عمل
2: ولا عنده دكتوراه ولا مشى يقرا في هارفرد معناها ولا ما نعرفش وين معناها. ما هو قصة نجاح زاد للزواولة للبوسطاء اللي طلعوا من تحت صفر للإنسان كان معناها ما ولا يا أخي أنت بربي سلاح سمحني تكلمت برشا.
0: لا
2: يا أخي بربي ميسي اللي متهمينه أنه كذا إسرائيل وما نعرف شنو. يا أخي سهل جوار كما ميسي يعطي ثقة لتونسي مسلم ومتدين بلوس وعامل لحية سهل بربي سلاح يخليه مؤتمن على حياته ويستأمن على حياته
0: وعلى عائلته
2: وأقرب إنسان ليه ويحوس في داره وينتقل معاه ويحميه. يخي سهل الحكاية. يلزم يكون إنسان عنده مواصفات عالية برشا. ما نتصورش ميسي خذاش سيدة ذي وطاو نعرفوها في البودكاست كيفاش خذاه وكيفاش اختاره. ما اختاروش صدف
0: يخلص برشا سيدة ذا حسب اللي حكيته.
2: أنا سألته سؤال لسليه اسئلتك كلها في بلاصتها فريمو خاطر هذا هو السؤال اللي سالته له خاطر انا
0: نعرف قد يخلص خاطر ميسي نعرفو قد يخلص
2: خاطر انا عندي معلومات قبل ما نحاوروا انه يخلص 3.5 مليون دولار يعني حوالي في العام
0: 10
2: حوالي 10 مليارات قد جوار فما جوارات يخلص حتى اقل. وسالت السؤال
0: هذا جوارات تخلص مليون
2: في سالته السؤال هذا سلاح تو نعرفوا الريبونس تاعو خلي لي شويه
0: دونك انت المعلومه نتاعك اللي هو تقريبا 10 مليار تونس
2: ونشوف جوابه هو
0: نشوف جواب وكي سمعت الاجابه جست احساسك حسيت بالفقر جست بتقول لي جاوبك انا عارفه في الحلقه ما انتش حسيت

0: حاجة باش تجي سخطة هكا سمعني فيك باش تقف على الأقل باش يتصلح الموقف نتاع واقف في الشارع أنا نستنى في ستار نشوف في واحد جاي لبس كابوت الدنيا
1: مواطن
0: قسم لك بالليل ما استغربت التواضع اللي عنده تي أول قهوة قعدنا فيه الناس جيت تحكي معاه ولا تتصور معاه ولا كذا عادي قاعد نرمال كليني البرد انا فك الواحد استنى فك
1: الوقف
0: خاطر انا تعرف صلاح نقابل في الليستار نقابل في الشخصيات عمري ما سيبوش متواضع برك اللي شعبي على الاخر ما هوش خارج من قشرته متدين معناها متدين معناها متدين مش متدين متطرف ولا حاجه متدين
1: ملتزم
0: معناها ملتزم على الاخر على الاخر
1: بيا احنا مازلنا باش نكملوا نحكيوا اكثر على بوليميك باش نحكيوا زيادة على برشا جوانب معنا زيادة فقرات سمير فرحاني برشا انه باش نسالوك عليهم عندنا فقرة الصندوق الاسود الارشيف والعشاء الاخير تكتشفهم بعد شوي اي ما تفجعش
0: اول ما نحكيوا لطيف
1: لباس لباس نشوفوا شنو هذا الكل لكن بعض لحظات نستنيوا لي كومونتير نتاعكم على شان يوتيوب موزايك افهم
2: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48-148-401 بمساهمة موزايك فم
3: كورنيش ويكاند كل نهار سبت واحد من 7 ل9 متاع الليل
1: مكملين بالطبيعة وباش نحكيو شوية قبل ما نرجع على تفاصيل أخرى في حياتك في خدمتك سمير خلينا نختمو بالمثل متاع بوليميك والحلقة اللي نستنيو فيها بالطبيعة اللي تابعة البلاتفورم بوليميك بالنسبة انت قلت يحكي على ميسي هو الكل احنا ميسي نعرفوه من خلال تحقيقات في قانون الرياضية ببعض الحوارات نعرفوه كلاعب اهم حاجة هذه كل لكن هل كشف حاجات على حياة ميسي اليوم كن باش نعرفوه لأول مرة
0: شوف هو متحفظ جدا في الكلام على ميسي في حكم خدمته سنسيبل برشا وديليكات على الاخر وعنده حق عنده كونترا يمنعه من حاجات وكذا وداير الحلقة صورها هو معايا صورها فورمالمون بتليفون معناها اخته صورتها باش يوريها للجماعة ورجع لي باش نقص حاجات باش يوريها لليكيب تاع ميسي خاطر
1: اللي قصيته فيش بالضبط باش نقولوا شنو هو
0: مازلنا ما قصيناش مازلنا نتفاوض على القصة تو نحكي خاطر باش تعدى هو الحوار الجمعة الجاية باذن الله به احنا خاطر الظرف هذا ما خدمناش فهمت ما هبتناش اجلنا لانه هاك تشوف الظرف
1: صحيح
0: قصنا الضو الواحد مش به
1: قلنا نستنى
0: السخانه والحريق والدنيا ماهوش وقته اما كشف حاجات على ميسي شنو تتصور يقول معناها قال بالنسبه لي هو ميسي الانسان احسن انسان تعرف عليه غير له حياته كان به معه برشا يحترمه برشا يحترم ديانته يحترم معناها شخصه يحترم خدمته عمره لا عيط عليه عمره ما قال له كلمة خايبة عمره ما حقره سي تري امبورطون هو يحكي هك فوالا دونك انا مثلا من خلاله هو خذيت فكرة باهية على ميسي وحتى غير له حياته برا فسرها انت ايش معناها غير له حياته سي تري امبورطون يعيش مع انسان ملياردير
1: الأشهر في العالم
0: ملياردير برك الأشهر في العالم يغير لك حياتك يعرفك بناس يعرفك بجوارات ويعرفك بعباد وما تدين زادة ربما معناها فما
1: باهي أنت حكيت قبيل على بودكاست ليجوند بتاع جيوم بليز إذا نحكي على برشة التو في العرب فما أقوى واحد تو اللي هو أنس بوخش الإماراتي أي بي تولكس الأقدم زادة تقريبا ما الأقدمين
0: أقوى منعرفش. واحد بالبساطة
1: أما زوزة ذومة فيهم عامل مشترك
0: اللي هو
1: اسكو في ليجوند مثلا احيانا يتقاضى اموال
0: صحيح
1: لاسباب يقولوا اشهريه معناها يقول لك انا مثلا يجيب بي دي جي باغ اكزومبل
0: هو قال يتقاضى حتى من
1: النورمال من نورمال
0: باه
1: وفما زاد اي بي تولكس
0: خرج التسعير
1: يقولوا اللي اي بي تولكس ساعات يخلص هو كبدا ستار مثلا معناها هو المقدم يعطي فلوس
0: الخليج
1: اي ينجم يوصل يعطي فلوس معناها خاطر فما ناس واحده كيما نيلي كريم تخرج تحكي على مرضها بالمرض الخايب ما تصورش بليش عمرها ما حكيتها مثلا كاظم الساهر كحكي على ابوه ما تجمش تكون
0: ما نتصورش انا نشري معلومات
1: كريستيانو يخلق

0: اللي مثلا سلاح
1: كريستيانو يخلص على حوارات
0: خلصني مش نحكي لك على حاجات
1: ما نقولوش الموضوع انا مخلصك في شحن كل شيء
0: حاجتي بينصير مفروض علي
1: لا نفس وين يفهم سمير هل انت مثلا يجيك انسان معروف عنده خدمه عندك تعريفه تناش تقول انا اليوم عندي تعريفه يا سيدي
0: تعريفة انا خلص هو يخلص
1: انت تخلص
0: لا شوف
1: تقول انا مثلا اليوم
0: مو هذية مانيش مخمم فيها علاش خاطر اللي باش نجيبهم من الاول اللي عامل لهم ليستا هما انكسيسيبل ديجا نحس اليوم
1: ديجا ذي مكسب
0: اللي هما عاملين عليا مزيه ودير فما ديزانفيتي عبارة قلت لهم باش تعاونوني في الديماراج خاطر ديزانفيتي ما ظهروش برشا ولا ما ظهروش قبل كيما السيدة ذي تو السيدة ذي معناها أنا باش ناخذ من عنده فلوس تي بالله العظيم معناها
1: غدوة خاطر تو ليجوند من ما كانش
0: غدوة
1: ما كانش يخدم من بعد نفس يوصل لامباكت
0: ما عندناش نفس الواحد
1: اليوم سمير بيفي يخلط لامباكت قوي
0: خويا يعمل في 200 مليون في الشهر فيو دو فيو 200 مليون ماكينة
1: يا سيدي يقولوا عملت 50 مليون
0: أنا نسلك سؤال تو ساركوزي خارج من الحبس وفي حاجة لسيانة وترميم لصورته وفي حاجة لتبييض أنا نتصور دفع وأنه عنده فلوس نتصور دفع ما اختاروا شكك وظاهرة اللي هو دفع به السهيوني اللي جابه
1: نعم تاع
0: الموساد معناها جابه باش يبيضه باش يظهر لإسرائيل دولة تحكم دولة قوية ودولة ما تصور وراها لوبي الحكاية ما يشكك ثم حاجات مشبوهة ودير صارت عليها ضجة
1: فما اللي يقول لك خاطر سمير
0: أنا ما نعرفش سلاح الموضوع هذا
1: هاو علاش نفسر لك هكي
0: اسمع أنك تجيب واحد تدفع له أنت فلوس
1: ثم اللي يقول لك أدفع لي أما شنية
0: ولا يدفع لك هو
1: أنا حب
0: يحد برشا من حريته
1: أنا حب نفسرها علاش على خاطر ساعات فما ناس تدفع علاش مثلا ناخذ اكزامبل توا ليستار بار اكزامبل كريستيانو رونالدو يدفع له باش يكون حاضر في حوار ولكن يجيك في حوار مدفوع ياخذ هو فلوس يضمن لك اللي هو باش يظهر معاك كان انت في عامين ولا عام ديجا باش تربح حاجه منه باش تربح منه زاده فكره انه باش يعطيك تصريحات يمكن ما تقلد الجمر وهذا صارت مع بيرس مورغان في لانجلتير وصل خلصوا إيه بالكونترا
0: ما تقارنيش
1: ماناش غادي احنا
0: باش يعطينا فلوس بربي ما تقارنيش بهذا
1: اليوم بلاتفورم بوليميك تولي مؤثره وانسان يحب يجي ويحكي على قصه نجاحه مثلا وعنده شريكه وكذا
0: شوف الستيل نتاعي يظهر لي ما يمشيش مع الستيل نتاعي انا اللي هو ستيل يتطلب برشا حريه سلاح يلزم الأسئلة نتاعي لازمها تكون حرة أكثر ما يمكن سينو تفسخت شخصيتي وتفسخ أسلوبي وتفسخت أنا سي تري امبورطون دايور أنا قبل في حواراتي السياسية تعرض عليا شخصية كبيرة لا يرحمه أنه باش نعمل له حوار جابوا لي الأسئلة مكتوب
1: جست تقول أنت
0: جست باش نقرأ كاين فتح الهداوي الله يرحمه باش نقرأ السيناريو ما عنديش الحق حتى ما معناها نتفاعل رفضت على خاطر المتفرج باش يفيق بيك ماكش انت لو كان تعملش تعمل المحاور الكلاسيكي العادي اللي يمكن ينجم يعمل اما انا مبني حوار نتاعي على التبربيش ولا على البروفوكاسيون ولا على الجرأة اللي هي ما تتمشيش مع انك تخلص
1: كون سوفت معناها مع الضيف اللي انت
0: صعيبة ياسر
1: بيه احنا حكينا بالكديت او في بوليميك هات نحب نرجع بيك اكثر التالي سمير الويفي وبش نحكيه على السؤال تقريب نسأله برشا ضيوفنا في كورنيش ويكاند بش نرجعك للطفولة سمير
0: الطفولة
1: متاعك
0: طفولة في زبيجين
1: كيفاش كانت عنوانها كيفاش كنت كطفل صغير لما ثم يستعرش سمير الويفي طفل صغير يعرفوك بيت الاصحاب العائلة اللي يسمع فينا تو يحب يعرف سمير الويفي كيفاش كان وقت اللي عمره 4 سنين 5 سنين
0: طفولة ريفية في الريف انا طفولتي كانت في ظروف معناها ربما اخواتي ما عاشوهاش من بعد في ظروف قاسيه ظروف الريف معناها ما كانتش زبيدين ما كانتش كيما تو وكيما بعد سنوات
1: زبيدين في زغوان بطبيعه كان منطقه صغيره
0: هي معتمديه النذور منطقه صغيره معناها اما منطقه جميله جدا معناها صغيره ولكن الطبيعه عطاتها برشا جمال وانا وانا صغير الوالد الله يرحمه فلاح وكنت معناتها باش نحكي لك مثلا طرفة من الطرائف اللي صارت معنا
1: في صغرك
0: اي الوالد كان روح انا من الليسي في الويكاند وانا في المبيت في الليسي ليسي النذور كان روح هو عنده خدامة في الفلاحة
1: في الفلاحة
0: يقول لي امشي معناها عس عليهم باش ما يكركروش ونخلصك يحبني نعمل افور باش يعطيني مصروف يعلم فيه في اني نعمل على روحي مليانة صغير فأكل خدامة ذوكم وانا صغير راوس ليه نمشي لهم للثانية يوصلني الوالد ويمشي هو يمشي وانا عندي جرايد صباح والعمل الوقت
1: مخبيهم
0: فرنك كانوا مخبيهم تحت المريول متاعي نخرجهم خويا ونلمك الخدامة ونبدأ نقرأ لهم في الجريدة وقتها في عهد بورقيبة شكروا
1: نتصور وقتها في اللي
0: آخر معناه
1: قبل 87 معناه
0: قبل 87 قبل بشوية 87 نقرأ لهم الأخبار نبدأ نقرأ نقلد في مذيع الأخبار وهم يضربوا في التي ومعناه فيهم واحد كل ما نقول أنا محمد محمد زالي يقول صلى الله عليه وسلم يضربوا في التي نقرأ لهم في الأخبار ما تعدى النهار إلا الجريدة كاملة قريتها لهم الوالد بعد أياميت
1: كل مرة الخدمة كان جي أنا
0: أي في العطلة وقت الخيل أي يلقى الخدمة
1: القام يتناقشوا في الشأن العام
0: في عشر أيام ثقفتهم
1: ويحكيوا على
0: ولا الخدمة
1: ويلقوا رواحهم يحكيوا
0: والخدمة ما خدمتش تخبأ باش يشوف شنو الحكاية يشوف فيا طالع فوق حجرة قدري صغير باش نبدأ عندي شوية هيبة شوية وهرة ونقرأ استقبل اليوم الزعيم الحبيب بورقيبة يا ولدي وجماعة تترك في التي وتخزر لي هكا بانبهار وانا معناها
1: بلا في اللحظات هذيك سمير
0: وقتك ليت تريحة كبيرة ياسر
1: شنو هي تريحة
0: من عند الوالد
1: يقولوا تريح ما تنساش سمير
0: اي كليت الوالد كان صعيب ياسر ياسر ياسر انا كليت تريح
1: به الصعب نتاعو مستحق
0: كان اي مستحق شوف معناتها مستحق رغم انه الضرب ماهوش باهي والطريحه مش باهي اما الغالب احنا جيل تربينا بالطريحه حصل المعلم وفي الدار وشليك الام بشليكه والمعلم بالعصا والوالد بكذا بكل شيء باه معناها احنا جيل تربينا كيك اسمع تعلمنا الحشمه وتعلم انا كي كبرت سلاح حتى اللي توفى بابا الله يرحمه كي يدخل بابا وانا متكي ممدود نقوم ننضبط تعلمنا كيك نقوم قاعد نقعد وانا كبير رانيا نخدم في الجريده وكذا وفي التلفزه وكل شيء تعلمناه ذيك الوالد تقول جنرال دخل قعدت هكاك لين الوالد توفى
1: ربي يرحمه
0: نحكي معاه وانا مطبس راسي فما حاجيت نقرضو تو تشوف يا عبد يشرب مع ابوه تشوف يا عبد يتكيف قدام ابوه شو احنا اسمع ذي يتكيف يضحكوا عليا معناه خاطر هو عندهم هما عاديه برشا قبل ما كانتش خوي شو تكيف قدام بوك ولا نتفرجوا في التلفزه قدام بوك وتجي لقطه في فيلم مصري اللي هي ولا يا ولدي حتى في مسلسل تونسي يقولها نحبك على الجاي يا ولدي نحشموا نحن قدام
1: ما عادش تو
0: نحشموا شنو تو شنو نحبك ويفوت نحبك تو والجماعه الكل عائله كلهم بحلقه
1: يسمعوا راب مع بعض
0: ما حتى مشكلة إيه أكثر من هكا فما حاجات واحد ما يحبش نشوفه فيها في الإنترنت
1: أيه.
0: كلم زيد في التيك توك كلم زيد في بين البو ولده يا سلاح
1: بالضبط
0: التوى إحنا الحملة القشعر التوى خاطر ما تبدلناش
1: أنت حكيت بالكدي على طفولتك لكن هات نحكيه زيد على سمير لوي في التلميذ كنت تلميذ النجيب تلميذ مشاغب
0: العجيب والله ما كنت نجيب جملة ذي كنت نجيب في بعض المواد في الابتدائي في
1: المواد اللي خلتك تكمل كاريرك المهنيه هكا تقص
0: في مدرسه زبيدين في المدرسه الابتدائيه بزبيدين اللي انا من بعد الحمد لله تلهيت بها ورجعت لها وعملنا
1: مهم برش.
0: مدرسه خمسه نجوم تو الحمد لله من اعز الحاجات اللي نفتخر بها هزيت لها وزير التربيه انا في عملت يوم للمدرسه نتاعي اللي قريت فيه عام ما عنديش برشا هزيت وزير التربيه عملنا عام باش نصلحوا كنت يا سلاح معلم نتاعي يقول لي موضوع الانشاء هما ثلاثه اقسام مدرسه صغيره ندور عليهم نقرا لهم موضوع الانشاء نتاعي كنت معناها كنت عندي موهبه كبيره في الكتابه موهبه كبيره استثنائيه معناها في الليسي وفي المدرسه مواضيع الانشاء نتاعي تبهر في المات حتى صفر ما نسحقوش حتى صفر
1: في الموام
0: يا ولدي صفر ما يلزمش ناخذ يلزم موام
1: المواد العلميه ليه معناها
0: مهندس اي في المواد العلميه كنت معناها حاله حليله زيرو معناها ما نجحتش في المواد العلميه ولكن في المواد في المواد اللي الادبيه واللي عندها علاقه التربيه الوطنيه التربيه الاسلاميه الفرنسي بالفرنسي معناها الاداب كنت باهي اما هذيا المات والسيونس والواحد حاجه ما تخيلهاش في مخي
1: به في زاد بخلاف القرايه معناها زاد كل تلميذ ومعناها في الليسي ولا في المكتب هل كان لسمير الوافي في وقتها قبل ما يولي سمير الوافي تو قصه حب نتاع طفوله في الوقت هذاك
0: طبعا يعني شوف
1: يعني طبعا نتاع تراني قديم طبعا قديم في الدومين تاع الحب
0: طبعا قديم وعريق مش شوف يا دي هي قصة حب
1: ما كانش.
0: شوف يا سلاح تي تو تحكي لي على الحب تي تو احنا قرينا في ليسي مش يمكن مش انت اللي قري مش نفس الاجواء يا ولدي. كنا نجم نكلموا طفله نحنا كنا نكتبوا ورقه صغيره في القسم الطفله من غادي نرميوا لها الورقه ونتلفت حاشم يعني باش تشوف
1: انت خاطر قلت لي تكتب مليح دونك شنو كنت تكتب حاجه
0: نكتب ليه يجيوني باش نكتب لهم رسائل الحب تلامذة يجيوا لي انا باش نكتب لهم رسائل الحب نضرب اللغه برشا في الكتاب
1: بصراحه في كتيبك هاو خلينا في كتيبك هاو
0: لا والله لا بالعكس في الدنيا
1: معناها يجيك انسان عنده
0: انا فاشل في ضربين اللغه بالعكس ما نجمش نمثل بالكل فاشل في التمثيل اصحابي يعرفوا هذا نكتفيو بصحابي مش
1: خلينا في الاصحاب
0: هاي
1: باهي باش نمشيو لاول فقراتنا توا اللي هي الصندوق الاسود خمسه اسئله باش ياخذهم معنا سمير الويفي ويحاول يجاوبنا عليهم بكل حب.
2: الصندوق الاسود
1: صندوق صغرون في خمسه اسئله في كل مره باش تحل باش تجبد سؤال وتجاوبنا عليه في تفاصيل مربوطه بحياتك ببدايتك بخدمتك بعلاقتك بالمهنيه نجبد بسؤال بسؤال نبدا السؤال الاولاني تقرا وجاوبنا عليه. دونك هذا السؤال الاولاني
0: عندي سوء حظ في الزواج ممكن نجم تقول
1: هل هذا كان بسبب النجاح المهني ولا العمل المهني خلينا نقولوا الخدمه برشا ناس خاطر الكارير سمير يقول لك اثرت لي على حياتي المهنيه على حياتي الزوجيه.
0: ما نحبش ندعي هذا انا مانيش فنان ولا روح الصباح كل من سهريه كل يوم ولا لا لا حياتي بالعكس حياتي ياسر انا ياسر بيتوتي وياسر ملتزم ونحب العائله. اما سوء حظ ما نعرفش يمكن سوء حظ يمكن زاد حاسيله معناها انا عملت تجربه زواج واحده فشلت
1: فشل
0: بعد ما نجمتش نعاود حياتي
1: خاطر الفشل حاجه عاديه سمير ماكش اول واحد يفشل في زواج اما فما ناس عاود تقول لك نجم نعاود علاش ما فماش البروفيل
0: انا فشلت في الاعاده انا ما نعتبروش فشل في زواجي معناها خاطر الفشل هو انك معناها النهايه تكون خايبه والا تصير فيها فضايح ولا مشاكل. انا كانت نهايه سلسه وعاديه وكل واحد مشي على روحه باحترام وانا يمكن فشلت في الزواج ما فشلتش في الحب انها كانت قصه بعد ما نجمتش نعاود حياتي صحيح فشلت وفشل ذريع في أني نعاود حياتي رغم أني نحب نعاود حياتي. تجارب اللي من بعد كلها كانت معناها فاشلة وصار لي بلوكاج وليت نخاف من الانجاجمو من الارتباط من سوء الاختيار من أني نختار عبد نفشل فيه في الاختيار مرة أخرى من أني معناها من وشي خوف رأو ولا طول.
1: هل هو انت مثلا الانسان تو باش يختار يقول لك شريك لحياه شريك العمر اللي باش نكمل معاه والكل هل صعبت لهذه الدرجه عليك انت ولا تحسها صعبه
0: صعبت على الناس كل الاختيار ولا صعيب برشا لانه تو وليت الحياه ماديه ويلزم وساعات فما برشا ولا الزوج حتى الزوج يلزم يكون انستغرامابل معناها يلزم هكذا نشوفه في الظواهر نتاع الانستغرام
1: فما اللي تخفي الزوجه ساعات مراهم
0: نحترمهم برشا ونحترم الأزواج اللي ما أنا ما نجمش ناخذ مرأة تحولني إلى عدد مشاهدات وإلى سلعة للعرض في التيك توك وفي الانستغرام مستحيل أنا ما نجمش خوي. هذا الحياة الزوجية عندها حرمة والدار عندها حرمة والعائلة عندها حرمة والخصوصيات عندها حرمة. هل استباحة هذه نتاع الدار والعائلة والزواج والعلاقات هي حاجة غريبة برشا واللي يختاروا الراجل انستغرامابل من الأول. فإحنا نشوفوا في راجل ترتور يبدأ في الفيديو راجل ترتور كريمو معناها ما عنده حتى دور ولا شخصية ولا واحد
1: يتبع
0: والمرأة يتبع تتبيع والمرأة ساعات تمزبل فيه عجبتك العجة تكلم تراه كانك تراه قول ما عجبتكش وما نعرفش يولدي نشوفوا في حاجات راهو حتى هيبة الراجل تفقدت كريمو. احنا معناها ولينا نخافوا من برشا حاجات.
1: سؤال اللي بعده نمشيو نشوفوا سؤال اخر من الصندوق الاسود. هذا كان سؤال ولا حكينا دونك على الزواج. شوفوا السؤال اللي بعده
0: السؤال اللي بعده سمير الويفي والاذاعه العشق الممنوع العشق الممنوع
1: حكيت قبل لانه انت عبرت على رغبتك انك تكون
0: موجود كيما البلوكاج نتاع ساعه
1: قلت بلوكاج. اللي عند بعدين انت راديو نساء عندك مشكل
0: عندي مشكله مع راديو
1: النساء حياته مريقله
0: يصلح من
1: راديو نساء
0: ماهوش معقول زاد انه انا نعمل تجربه بودكاست وتلفزه ونزيد راديو
1: انت
0: وعامل صحافه مكتوبه
1: انت ذكرت اللي قبل اللي عندك عروض عندك جاتك عروض
0: جاتني عروض ورفضتها لين ما عادش تجيني حتى عروض خاطر برشا مرات انا اللي جبت بعد ما تفهمنا في كل شيء انا اللي صارت لي نوع من التراك ومن الخوف وانسحبت في اللحظه الاخيره
1: على خاطر انت تقريبا اصطلح لي كان غالي سمير مع عمري ما خدمت لايف
0: عمري لا لايف
1: نحكي لايف
0: في مناسبات في حنا بعد في مناسبات
1: في حنا بعد كنت يا من بعد تقريبا
0: لا ما خدمتش برشا ما خدموش في العالم ارديسون عمره ما خدم لايف ستيل نتاعو يتطلب انه معناها يكون
1: مسجل انت خاطر قلت تراك اسكو هذا هو اللي ما نقول انا بعد
0: مش تراك هذاك نتاع لونتين
1: تاع
0: تراك من التجربه انه انا نجم نكون نخاف من الفشل انه انا معناها نجم نفشل الراديو من
1: طب عندك ضمانات
0: مش سهل الراديو زيد فما شكون يستسهل وامانه مراش سهل لا ما تحمستش وكه انا ما نجمش ننجح في كل شيء سلاح عندي توا تجربه في الديجيتال التلفزه ونكتب هكا في الفيسبوك اللي هو شغف كبير وينتهي الموضوع
1: كملوا مع السؤال اللي بعده دونك نورمالمون نكملوا عندنا مازلت ثلاث اسئله ترى نحاولوا نكملوهم وحيده
0: عقده نفسيه وراء حبي للماركات العالميه
1: قلت هذه قالت قبل في استوديو الاخر
0: ما لعنش تعود لي فيه
1: سؤالي لهنا قدام انت تكونفيرمي العقد لا حبيت تكونفيرمي اسكو تنحات ولا ثاني حاجه اللي يقول لك انا نجم نكون عندي حاجه ما فيها
0: باش نمشي اللي لكل انسان محنه
1: ما هو ساعات يخاف انه المحنه ذيك انت محنتك هذه
0: استنى اي هذيك
1: باه
0: فما اللي محنته لطف حاجات خايب
1: صحيح
0: مخدرات قمار كذا يضره انا الشيخ نتاعي والكيف نتاعي يا صلاح هو هذاك جكروا كو ساعات نقول روحي ميسيل مش خاطر لازمني حاجه مون كيف فهمت لازم فما حاجه نشيخ فيها نعملها تشيخني في حياتي كل تيرابي لازم فما حاجه ارزمو ما كانتش حاجه اخرى ما كانتش قمار ما كانتش دروغ ما كانتش
1: ما تخافش المحنه هذه في الملاهي كل ليله
0: ما كانتش الكول الكوليك ما كانتش كذا كي تكون حاجه صافتة كيكة ضرتني ماديا ولكن شيخ
1: اللي تفادي ضرر المادي خممت تمشي مره تقول انا باش نمشي لطبيب نفسي باش نحكي معاه في الموضوع
0: لا لا ما خممتش وما نعملهاش علاش شنو الخطير في الحكايه
1: مش خطير انت قلت لي محنه كلمه محنه تخوف راه
0: لا محنه يعني كلمه إيه لا لا لا لا مش
1: ولكن قلت لي غرام شغف
0: مريض نفسي خاطر نلبس بالقدا مي سي با نورمال يا معلم معناه ما
1: وين المشكل
0: لا لا ما خممتش ما نمشيش ما نعتبروش مرض
1: ما قلتش مرض عليه البسيره مش مرض
0: اللي يعمل في القمار معناه يمشي لطبيب صحيح يمشي ساعات
1: فما ناس
0: انا طونك ما تضرنيش الحكايه ومساعدتني وعطيتني ايماج باهيه وشيخ فيها شيخ من غير ضرر مش تضحيات الماديه انا مش للدرجه مش لدرجه الهوس راهو
1: اي هذاك علاش
0: لا لا مش للهوس لا مش للهوس اما كوم
1: نكملوا مع الاسئله خرجنا من الحوايج هنينا انه سمير ماهوش ماشي
0: سؤال قبل الاخير
1: سؤال قبل الاخير
0: اكبر ندم في حياه سمير الوافي
1: اكبر ندم على المستوى تحب تختار الشخصي ولا المهني حاجه ندمت عليها لليوم
0: أكبر ندم
1: تقول يا ريتني ما عملتها يا ريتني ما قلتها
0: ما نجمش نحكيها حكايه بيرسونيل ما نجمش نحكيها هو اكبر ندم باش نكون معك صادق معناه ثم ندم على المستوى الشخصي ما نحبش نحكي ربما فما علاقات في حياتي ندمت فيها ندمت عليهم برشا
1: انت قلت على المستوى الشخصي ما هي صداقات تحكي
0: لا لا لا لا, لا علاقات
1: في الميدان
0: علاقات عاطفيه علاقات عاطفيه مش علاقات معناها علاقات قليله عاطفيه
1: كيف تضيعوك معناها
0: يعني فما علاقه عملتها في حياتي اللي تسببت لي في البلوكاج هذايا اللي صار لي وفي الخوف من الارتباط وفي الخوف من الانجاجمون وفي الرهاب هذايا الفوبي فوبي من الزواج ومن العلاقات لانه علاقه توكسيك على الاخر ما نحكيش على علاقه زواج
1: كانت علاقه مرضيه
0: ماهيش الزواج
1: لا لا مش الزواج انت تحكي علاقه اخرى هي عملت لك بعد الزواج نورمالمون
0: الزواج كان مكتوب وانتهى الموضوع
1: لا أما بعد الزواج
0: بعد الزواج فما علاقه توكسيك عملتها فريمون معناها نجوت منها بصعوبه
1: مرضت فيها حسيتها كانت
0: مش مرضت
1: معناها
0: مرضت.
1: توكسيك تمرض
0: حياتي تاثرت برشا حياتي تأثرت. وبعدها هي أنا معناها تبلوكيت بلوكاج، صار لي بلوكاج، وليت نخاف برش، وليت ميفيون أكثر من لازم، أكثر من لازم، أكثر من لازم، ندقق في التفاصيل ونشوف التفاصيل، ثم أنه ثم حاجة خايبة، سلاح حاجة خايبة برش أثرت على الناس كل، اللي هي الانستغرام. الانستغرام يرفع سقف
1: طموحات
0: يرفع سقف طموحاتك برشا، ويخليك تجري وراء الأفضل وما ترضاش بأي حاجة، وتولي تفركس على مقاييس خيالية، لأنه خيالي، حياة الانستغرام خيالية، ستوريات حياة خيالية وهمية، الناس وليت عايشة في الوهم في الخيال. يعني الانستغرام وهذه تطلب طبيب نفسي، لأنه يعني الانستغرام يرفع لك من من وتشوف في المساجات وتقرأ في 20 مساج في النهار، وهذه وخير وما نعرف شنية، مقاييسك تولي خيالية، تولي مستحيلة. هذه يعني فيه برشا ناس راهو، وثم اللي ما يفيقش به، وثم اللي يفيق اللي هو في دوامة، كاريمون في دوامة، وما هوش باش يوصل يختار.
1: واضح، فهمنا اليوم اللي حاجة صحيح شخصية. صحيح.
0: سفري راهو يمكن تبي بنفسي فسرها خير مني، خاطر انا فسرتها سطحية.
1: نجم ادرى بها، انت فسرتها كتجربة عايشتها بتدرب، قال ليش قاعد تشوف فيه. نشوف السؤال،
0: السؤال الاخير، سمير الوافي الاعلى الاعلى اجرا في وقت من الاوقات. والله انا لقت في الاجر بقدر الامكان عملت برشا خير
1: في فترة معينة،
0: في فترة من الفترات
1: خلينا نقولوها تصور... باش الناس تفهمناش قاعدين نحكيو،
0: تحكي على الفلوس في التلفزة.
1: بعد 2011 جات فترة سنوات نجم نقولوا سنوات ذهبية للتلفز، كانت فما الفلوس والببليسيتي والناس تخدم وش نسمع في شهر يكبر.
0: صحيح
1: الحقيقة انت ولا زملائك مش تحصلها فيك انت.
0: صحيح، شوف هو في فترة من الفترات اللي عليت سقف الأجور نتاع المنشطين هي الحوار التونسي. انا في حنا بال كنت ناخذ في 150 دينار على الحلقة
1: بهي
0: في الصراحة راح
1: ما يخليكش تاخذ
0: مال يعني 600 في الشهر في بداية، في بداياتي يعني تا بداياتي
1: من الاول وقت نذكر
0: من الاول 2008 حاجة هكا ناخذ في 600 دينار، قعدت عامين ناخذ في 600 دينار، وما كانش الهدف هو الفلوس، كان الهدف هو الفرصة في حد ذاتها.
1: حبيت تاخذ فرصة باش تقدم،
0: اعطيني فرصة من بعد جي الفلوس. بعد ارتفعت شهريتي في حنا باع البيدها الى 350 دينار في الحلقة
1: محترمين.
0: ثم وفجأة السعود، السعود الخيالي، جاء العرض نتاع الحوار التونسي عام 2013، صعدنا سعود رهيب لدرجة أنه أنا وقت اللي مدولي الكونترا باش نصحه ما صدقتش الرقم، وزربت نصح قلت فك 30 سكوند يترجعوش
1: خنضم نذوم يا
0: عمر. معناها يا سلاح فعلا فعلا وقتها الحوار التونسي رفعت سقف في كل شيء، في بذخ الانتاج، في الصوره، في الايماج، في التكنيك، في الفلوس، في الاجور، في كل شيء، حتى الصحفيين انت تعرف حتى الكوميديين، حتى الكرونيكور، حتى التكنيسيان.
1: مع هذا البذخ هل انت كنت الاعلى اجرا ولا في فتره من الفترات؟
0: ما نعرفش اجور زملائي باش نحكم
1: كيفاش،
0: ما نعرفش،
1: تسمع اكيد،
0: ما نعرفش. انا الحمد لله قعدت برميل اعلى اجرا والحمد لله، لانه السوق هي اللي تحكم فيك كيما الجوار وكيما الفنان سلاح، وانت تعرف هذه سوق وعرض وطلب، هذه معناها قديش معناها برنامجك يعمل نسبة مشاهدة ونسبة مشاهدة تبيعها القناة، قديش تعمل نسبة مشاهدة قديش تسوى. احنا خدمتنا هي عرض وطلب كيما الجوارات كيما الفنانين كيما كذا. انت كي تسمع عمرو ذياب يخفي في 3 مليون دورو في الـ في الـ في العام من الام بي سي، ما معنى تحس روحك شنو الاعلى اجر نحشم انا باش نقول الاعلى اجر
1: باهي. نمشيو توا الفقره اخرى هذه باش نختموا بها، مانيش نمشيو العشاء الاخيره وتخبيو لك مره جايه سميره وكنطمعوك باش ترجع حذانا مره اخرى،
0: لكن
1: باش نمشيو باش ترجع تلقى عشيه كامل لهنا، باش نمشيو لفقره الارشيف باش نوريوك اربع تصاور.
0: تفضل
1: باش تعلق عليهم الاربع تصاور هذه.
0: تفضل
2: الارشيف
1: أربعة تصاور ذوما بالزهر من حياتك. باش نبداو بالتصوير، كل مرة تشوف واحدة وتعلق عليها تعليق سريع.
0: أوه حلوة ياسر التصوير.
1: أوكي الشيب في زبيدين،
0: لا مش في زبيدين، هذه التصوير حاطها في زبيدين في داري.
1: أي
0: في دارنا، في دار عائلتي.
1: أي بالضبط،
0: وبحليها كاستي أحمر هاك،
1: هذه كاستي من عند الوالد.
0: أي الوالد ربي يفضلها،
1: ربي يفضلها. أما مش نورمالمون مش أي عبد نحطوا تصاوروا في ديارنا، تصويرتك أنت طبيعية أنها تكون موجودة غادي. علاش التصوير هذيك بالذات؟
0: ما عندي كنت التسويق بون خاطر على شابي وقت اللي هو وقتها نجم عليه راه في قناه 21 انا مانيش في التلفزه
1: مازلت في وقت الصحافه
0: انا صغير منه خاطر انا وقتها مازلت في صريح بيجيست وهو ديجا نجم كبير ولينا اصحاب بسرعه وقعدنا اصحاب عمرنا ما تعاركنا معركه حقيقيه. التصويره هذه انا وقتها كتب عليها جمله نسيت الجمله معناها التصويره هذه تلخص قصتي معناها نعتبرها قصتي وقصت عليها انه بدينا من الصفر وطلعنا هو من حومه شعبيه وانا قريه ريفيه
1: نكملوا التصويره اللي بعد خلينا نحاولوا للماكسيموم نربحوا
0: حاتم بن عمارة.
1: انت وحاتم بن عمارة
0: في البدايه باش نحكي لك قصه لحاتم بن عمارة سلاح سلاح كيف كيف هذوما الكل سبقوني وأكبر مني في التجربة والعمر والنجومية وكل شيء. حاتم بن عمارة كان أنت تتذكر ما نعرفش قديش عمرك حاتم كان نجم سهرة السبت بعد نجيب الخطاب يجي حاتم في وقت من الأوقات كان ينافس في نجيب الخطاب الله يرحمه. أنا نجيب خلط عليه في الأخر وأنا صغير. أنا نجي من نقرأ في الفحص ولا في النظور نجي لتونس في العطلة الصيفية بحذا خالي لهنا في حي الملاح نعدي العطلة الصيفية لهنا أنا نمشي بحذا قدام لي ذاعة في شارع الحرية نقعد واقف ثلاثة أربع سوايع خمسة سوايع لين يتعدى حاتم بن عمارة أو نجيب الخطاب أو معناها المذيعين هذو نغزر له ونروح أنا كنت صور معه ندوخ ولا نسلم عليه وأنا طفل صغيرة. حاتم بن عمارة كنت نستنى ثلاثة سوايع باش يخرج من الإذاعة ويتعدى يمشي الكرهبت وأنا نتبع فيه بعيني وانتهى حلمي شفت حاتم بن عمارة
1: بيه؟
0: معناها الكبارات هذوكم هذوما يا سلاح مش خاطرنا توا ولينا هذوما الكبارات نتاعنا
1: تعلمتوا عليهم
0: حاتم بن عمارة تحيه لي معناها ستار ستار معناها يوقف السيركيلاسيون في الوقت هذاك
1: اللي هي ما عادش للاسف توا
0: ما عادش
1: التصويره اللي بعد
0: اللي هي في حنا بعل
1: بالضبط
0: عمي رضوان بس دي مختار الله يرحمه
1: هذه البداية
0: مدير الانتاج زاد تاع حنا بعل الله يرحمه
1: الله يرحمهم
0: وذاك سمير الوافي الطويل الشاهق جنبهم كالعادة
1: ديما يصور مع القصار بشي بين طويل
0: في الليتاج
1: يحب يصور مع
0: أنا
1: القصار
0: أنا في الطابق الثالث وهو موقف الجريج في السيارة قديش كنت نظر قديش كنت نظر طويل شوفك المريول القزوردي كيفاش معناها وك الأناقة
1: وقت أناقة تسمى
0: أناقة. أي أي طول عبيد رو يضحكوا عليه شوف تصويرة أي واحد هو صغير تو تضحك معناها عمي رضوان نخدم في حنا بعد هذه البدايات اللي نحكي لك عليها 150 دينار
1: هذه وقت 150 التصويره اللي بعد اذا مربوطه بالبدايات وباش نشوفوها توا هذه اخر سؤال باش نختم معاك الحلقه هذه سؤالي ليك سمير الريفي مانيش نسالك على حتى شيء على الحلقه خاطر تقريبا حكيت فيها برشا مرات مع لامين النهدي
0: ربي يغني
1: اما نحب نعرف نحب نعرف وقتاش تتعاود الحلقه هذه
0: شفت بالليل عليهم يا سلاح وقتها كلمه بوز ماهيش وارد
1: ماهيش
0: وارد في تونس
1: دخله نتاع ماتريكس من الاول
0: تونس تتفرج فيها
1: انا نتذكر دخله معايا هو من الاول الساعه سمير الريفي قدم في البرنامج داخلين بالكراهه
0: شوف اسمع غير اخر نحكي لك على كواليس كيفاش لميتهم ليه حاجه ما تتخيلهاش كيفاش ليه يا ولدي ضربنا شهرين ولا قديش نقنعوا فيهم باش لميتهم
1: وهي هي وتعاركوا
0: وهي هي وتعاركوا اما كانت حلقه كانت حلقة إنوبليا
1: مستعد تعودها
0: 150 دينار
1: حلقة قدس وما بيك
0: 150 عملت بير تونس كاملة تستنى فيها وقتها ما كانش فما كان حنا بعل تلفزة والوطنية
1: وين نذكر وقتها حنا بعل من اللي طلعوا بالكدي بالكدي في الوقت ذكريت
0: والله مرسي بوكو أنك رجعتني للأيام شفت الكرسي
1: نذكر ذاك
0: ديكور هذاك ب 500 دينار
1: ديكوراتك كانت طيارة كانت عندك التران وكان
0: كان برنامج لكن برنامج كله ما يتكلفش مليون الحلقة طول البرنامج ب 30 مليون الحلقة ولا 40 مليون
1: وساعات ما ينجم يرجع
0: وساعاتي وما يرجع شوف الكراسي
1: مستعد تعاود
0: مشرين من سيدي بومانديل وانا ناخذ 150 دينار
1: حلقة 150 دينار هذيك قبل مستعد تعاودها سامي الوافي اي ولا لا بنفس
0: نعاودها هي بيدها
1: هي بيدها
0: لا ما عادش نفس الواحد نفس المنافسة بين لمين
1: ما تجيبهم في اطار
0: لا نجيب زوز شخصيات أخرين ربما نجيب ما عادش نفس الواحد كانوا زوز كبارات يتنافسوا عركة فنية كبيرة ما بيناتهم ما عادش موجودة تو
1: شكرا لك سمير
0: عايشك مرسي
1: كنت ضيفنا اليوم بتبيع في كل شويكان نشكركم برشا عذرا
0: مرسي
1: على التأخر في الأخبار لا غالب لمين نادروا في الأغريان
0: سميلي في حنا بعل
1: اي مراد من حنا
0: مراد بعل. يضحك خطر نفس الفترة راه هو معايا
1: كنت يأخذ 150
0: هو 20 دينار يظل
1: اعطينا حاجات على مراد احنا من
0: مراد
1: حاجات على
0: مراد هو يضحك خاطر يتذكر ذي الكل وقت الزملاء مع بعضنا
1: يا اخو في 20 هو وانت 150
0: ايه هو
1: وفيت كوريجي قاعد بالنسبه اليوم. السلام عليكم برشا. سارة بكوش وغسيل عيدي في الاعداد. سلام عليك زياد الغربي في الاخراج. سلام زياد على طارق في الاخراج الرقمي. تحيه لكم مستمعينا لما كنتم موجودين. حواراتنا كل تلقاوها على الباج فيسبوك بتبيع. نسلم عليكم الكل. ياسر الغربي بعد لحظات نطلب منكم اسمع. نطلب منك اسمع انت برشا ياسر الغربي. تسمعوه توت سويت في جولدن ميوزك.

0: جولدن ميوزيك من 9 ل 10 متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأمطار الغزيرة التي تهطلت بعد ظهر اليوم السبت على ساقيت سيدي يوسف وطفيرف ومعتمدية نبر ومدينة الكاف وأحوازها تساهم في إطفاء لهيب النيران وبقية الجيوب النارية المتحركة بشكل شبه كامل بساقيت سيدي يوسف وبنسبة متقدمة في معتمديات طويرف ونبر. وشهدت عدة مناطق من ولاية الكاف من بينها ساقيت سيدي يوسف ونبر وطويرف وكاف الغربية على امتداد 5 أيام حرائق واسعة تسببت في أضرار وصفت بالجسيمة، خاصة أمام عدم قدرة معدات هياكل الدولة العمومية من الولوج إلى عدد من المناطق المرتفعة بسبب صعوبة التضاريس وعدم تهيئة المسالك المؤدية إلى التجمعات السكنية وتعرض بعضها إلى الانزلاقات الأرضية وانجرافات بسبب الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المقضي. احترق مساء اليوم السبت بمنطقة سليسية عمادة الكودية من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة مسكن إضافة إلى مساحات من الحصائد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح، وذلك على أثر نشوب حريق بالمنطقة وفق معاينة ميدانية لصحفي وكالة توسيق لمبا ومصادر محلية مشاركة في عملية الإطفاء. وفق شهود عيان حالة سرعة الرياح دون تمكن أفراد العائلة من مواجهة النيران التي التهمت بالكامل مسكنا كائنا في أطراف التجمع السكني المعروف برضاونة. ويواصل أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين محاصرة النيران خشية أن تطال إسطبلات أكوام ضخمة من التبن ومركزا للبحوث الزراعية. مجمل الجنوب التونسي يكون غدا الأحد في درجة إنذار كبيرة مما يستوجب اليقظة التامة نظرا لاحتمال حدوث ظواهر جوية خطرة. ويشمل التحذير وفق خريطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي ولايات توزر وقبلي ومدنين وجابس وتطاوين. ومن المتوقع أن يتميز الوضع الجوي تبعا لذلك بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار وتساقط محلي للبرد ورياح قوية تجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وأثناء ظهور السحب الرعدية. ويترتب عن ذلك محليا وفق المعهد إثارة للرمال والأتربة بالجنوب إضافة إلى طقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيلية. أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تؤكد في بيانات أصدرتها بمناسبة الذكرى 69 لإعلان الجمهورية أهمية الحفاظ على أسس النظام الجمهوري القائم على دولة القانون وعلوية المؤسسات، كما تطرقت إلى عدد من القضايا المتعلقة بالحرية العامة والعمل المدني والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه الذكرى تأتي في ظرف وطني دقيق، مبينة أن فئات واسعة من التونسيين تواجه صعوبات في تأمين شروط العيش الكريم بسبب تراجع القدرة الشرائية وتدهور خدمات المرافق العمومية. وأكدت الرابطة ضرورة توخي سياسات عمومية مؤسساتية تجعل من الحوار وعدم الإقصاء وإشراك القوى الاجتماعية والمدنية عنصرا محددا في البحث عن حلول واقعية ومستدامة. بالختام، بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن إيقاف 4 سفن خلال 24 ساعة الماضية بعد إطلاق طلقات تحذيرية من جانبها، مشيرة إلى أن السفن كانت تنوي العبور من المسار الجنوبي في مضيق هرمز الذي يعتبر مسارا غير آمن. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع الياس الغربي في جولدن ميوزيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للـ10 متاع الليل إلياس الغربي.
3: وقت اللي تجي 9 نتاع الليل نهار السبت والاحد فما جولدن ميوزك على موزيكا فام. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الثمانينات التسعينات ولا موسيقى عام 2000. ميرسي خالد على الاخراج. نهزوكم للذكريات، نهزوكم النغمه، الكلمه، الكوبلي ولا الغفخة، يجيب معاها الطاقه الصحيحه، يجيب معاها الجود فايبس. 1993، فيلم خفيف اسمه بودي جارد، اما الموسيقى دخلت للتاريخ. ويتني هيوستن، ثالث سينجل من الساوند تراك. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع.

اللي يحبوا مزيكتها ويحبوا صوتها يعقلوه ما بين آلاف الأصوات. ويذني أوستن I have nothing على موزيكا فام في جولدن ميوزك كما كل نهار سبت وكل نهار أحد من 9 للـ10 متاع الليل. عام 2000 Life for Rent اسمه الألبوم دايدو العلم الأبيض وايت فلاج برشا يذكروا من الأغنية سمعناها برش في السنوات الأولى المزيكة فهم عسلامة يا جماعة.

0: Golden Music.
1: آية حذيري على خاطر ذهب خالص، نحكيو على الألبوم اللي فاز بأحسن ألبوم بوب فوكال سنة 2000 غريمي أوارد للألبوم Brand New Day Sting. إيفيدامون نحكيو على ألبوم مؤسس، على خاطر معاه يجي طريقة خاصة جدا لستينغ في أنه يقدم من بوب سوفيستيكي فيها فيها الارانجمون الكترونيك، فيها دي سونوريتي اخرين. ولهنا احسن اكزامبل، احسن مثل على هذا اغنيه اسمها 1000 years، الاف السنوات. الاف السنوات من شنو؟ الاغاني، من الاحساس، من برشا حاجات. ان توكا الموعد سبت احد 9 نتاع الليل 10 نتاع الليل، موزيكا نون ستوب على موزيكا فام، تختاروا الموزيكا الذهبيه Golden Music.

0: برشا فيانا من عند ستينغ على موزايكا فام في جولدن ميوزك. شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، إذا كان في الدار، إذا كان مع الصحاب، إذا كان ذكريات جيت عرفوا راهو الفايب صحيحة على خاطر جيت الموسيقى الذهبية وهيت نبدلوا شوية. خالد يلا
1: جولدن ميوزك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: شدوا رواحكم خاطر هذا أنا، ومن بعدها الموعد مع معين شريف، ومن بعد شاهيناز قولي قولي تذكروها في عروسات في جو في شيخات. الموسيقى تبدلت يا جماعة، مرحبا. جولدن ميوزك هي نون ستوب ساعة من زمان.

0: تعجبكم الغنية، ضربة الحظ بالنسبة لآدم مع البدايات. خلينا نهزكم المعين شريف. معين شريف في كومبوزيشن من عند مروان الخوري.
1: استمتع استمتع مزيك FM.
0: تعطي أصعب كلمة واللي يصير في تشرين يا جماعة راهو مهم ياسر. إذا كنت تلقى كلمة تشرين في غنية عارف اللي سافا. 2007 أصعب كلمة. الصوت متميز الحقيقة من عند معين شريف. مرحبا وين ما كنتوا، ذكروا Golden Music.

0: سنوات ذهبية في برامج اكتشاف المواهب، منهم البرنامج هذا ستار ميكر سنة 2003، ومنه فما الغنية هذه اللي اسمها أولي أولي. شوية آخر اللي كان قعدتوا معنا فما شو مي لوف. وبين اس، وإذا كان قعدتوا معنا أكثر شوية تلقاو كالر اوف لوف سنابا. يلا راجعين على موزيكا فام جولدن ميوزك.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الخميس 30 جويلية الموعد بشيكون مع وداد مجمع وخليل إيه.

0: شنو يصير كي يلتقي التراث المغربي بالإلكترونيك؟ النتيجة هي عيتم ونامور، أم بروجي موزيكال مختلف اللي يقدم قراءة جديدة للعيتة المغربية بقاعة إلكترونية معاصرة. العرض هذا يثبت كون الموسيقى التراثية تنجم تعيش بروح جديدة وتلقى طريقة للجنراسيون متاع اليوم. نهار الخميس 30 جويلية في مسرح الحمامات تستنى فيكم تجربة فنية فيها برشا جرأة، إبداع وتبادل ثقافي بين تونس والمغرب مع وداد مجمع وخليل إي بي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.
2: روبين اس نغمة 1992 شو بي لوف على موزايك اف ام. هذا موعد مع جولدن ميوزيك، ساعة من زمان موسيقى كل سبت وكل احد من 9 للعشرة متاع الليل.

لاف النغمة تجي منين؟ تجي من ألمانيا النغمة، لا جينا من أمريكا لا من إنجلترا، النغمة جاية من ألمانيا. سناب المجموعة الألمانية، نغمة 1991، الوصفة صحيحة. أورودانسا، ويمكن الجانب الأمريكي هذا يتحصل على خاطر اللي تغني هي تي أوستن الأمريكية. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. خالد شكرا على الاخراج. اذا كان تقعدوا معنا شويه اخر، فما لو برانس دو راي فودال يقول دي موا.

0: music.
1: أشكين خلي أشكين من ألبوم HK1426 يزون المكناس للمغرب غروب بريكورسور في الراب هيب هوب في المغرب من وقتها يعملوا من أول الكليبات اللي صاروا في الراب في المغرب أشكين
2: الكل

عيساوا ستايل شنو ينجم يهزنا من مكناس وقداش نحب الموسيقى اللي تخرج من دي بتيت فيل هكا وتخلط للعالمية حتى ساعات انتوكا سكسي كبير الاشكين يهزنا الريد شارلز هيد ذا رو جاك باي باي يا جماعة.

0: Calypso. Dimanche 26 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le dimanche 26 juillet.
1: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها نشرته جامعة تونس أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. وتتكفل المنحة وفق البلاغ بالرسوم الدراسية ورسوم التسجيل إلى جانب تكاليف الإقامة والسكن والتغذية والتأمين الصحي ومنحة شهرية وتذكرة سفر سنوية ومصاريف المواصلات، فضلا عن توفير حاسوب آلية. أمر صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الجمعة يتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد تمويلات صغرى على الشرفة، وذلك في إطار تنظيم آليات الانتفاع بخطوط التمويل المحدثة لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وشركات الأهلية. وحدد النص سقف التمويل ب 25,000 دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة وشركات الأهلية، و 10,000 دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى، و 5,000 دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية. ونص الأمر على أن تسند القروض والتمويلات على المدى القصير وتسدد في أجل أقصى 2 سنين دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز 6 أشهر. كما يمنع على البنوك اشتراط أي تأمينات أو ضمانات مهما كان نوعها، وينتفع بهذه التمويلات الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة إلى جانب الشركات الأهلية. في أخبار العالم، السلطات في إسبانيا وفرنسا تجلي أكثر من 250,000 شخص مع تمدد حرائق الغابات وعجز فرق الإطفاء عن السيطرة عليها. وسجلت فرنسا أكبر حرائق هذا الموسم، وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 40,000 هكتار من الأراضي، ما يعادل 4 أضعاف مساحة باريس. بينما تتخوف إسبانيا من أن تشهد السبت يوما صعبا جراء حرائق الغابات المندلعة في محيط العاصمة مدريد. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يدعو اليوم السبت إلى حل الأزمة بين السعودية والحوثيين عبر الحوار، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط في أعقاب التصعيد العسكري بين الطرفين. لا تزال حياة النازحين في قطاع غزة تدور بين التحذيرات والقصف الإسرائيلي الذي يدفعهم نحو نزوح جديد يبدو أنه لن يتوقف، إذ يواصل جيش الاحتلال ملاحقتهم من مكان إلى آخر. بحسب تقرير أعدته قناة الجزيرة، لا يكاد الواحد من سكان القطاع يصل إلى مقر نزوح جديد حتى يصله إنذار إسرائيلي بالإخلاء، مما يمنعهم من الحصول على أدنى حدود الاستقرار. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدر أحد 26 جويلة، تقص مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب، والحرارة في انخفاض بالشمال وفي ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. نهاية الموجز، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس،
1: تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك اف ام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب.
4: وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك. سبور
7: اكسبريس. مرحبا بكم على التركيبة الكاملة للإطار الفني للنادي الإفريقي بقيادة المدرب ماهر الكنزاري. ماهر الكنزاري مدرب أول باش يكون معاه أحمد اللطويري وخالد البليتي كمدربين مساعدين، وينضاف لهم سامي زميت كمدرب مساعد ثالث. عمر لمبيغي واصل كمعد بدني مع رؤوف الهمامي مساعد معد بدني. أيضا محمد أمين الكسيكسي مدرب حراس. ونهار الاثنين ملاعبات النادي الإفريقي يدخلوا في تربص في عندرام تحت إشراف المدرب ماهر الكنزاري. بالنسبة لهذه الساحلي ثالث انتداب باش يكون لي متوسط الميدان الليبيري محمد سانجاري اللي نجح في الاختبار الطبي منتظر يمضي العقد بزوز مواسم. سانجاري متوسط ميدان دفاعي متكون في نيوكاسل الانجليزي، خاض عدة تجارب في الدرجة الأولى الانجليزية دوري اسكتلندي والدوري السويسري. في أمل حمام سوسة جملة من تجديد العقود أيضا الانتدابات. بالنسبة لتجديد العقود نلقاه متوسط الميدان محمد أمين تريتر إلى 2028، أيضا تمديد عقود كل من خلدون منصور متوسط الميدان الهجومي، ظهير الأيمن نور البيجي والمهاجم عمر سميري كلهم أجدوا عام مع أمل حمام سوسة. أيضا تم انتداب المدافع جعفر موسى من بعث أبو حاجلة، أيضا انتداب الحارس شرف الدين النصرالي من مستقبل الكسرين. جوز ملعبية يتدربوا من البارح مع نجم المتلوي في انتظار أمضاء العقود المهاجم السابق للملعب التونسي وشابة القروان وشابة العمران أحمد البيجي، وأيضا عزيز الغريسي ظهير الأيمن السابق للنادي الإفريقي. مستقبل مرسى خسر اليوم مباراة ودية في مركز ربوسات في تبرقة وينعم في الاستاج بتاعه، خسر ضد الحزم السعودي اللي يدربه جلال القادري وخسر بنتيجة 2-0. إلياس العاشوري رسميا في نادي سان دييغو الأمريكي بعقد مدة 3 مواسم، تجربة جديدة للعاشوري في الدوري الأمريكي بعد سنوات في أوروبا بين فرنسا والبرتغال والدنمارك. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية اليوم، تلقاوها على السي وزي كافة ونه.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اوريدو طور عالمك.
8: هالو كلابرز،
9: This is Mix Shake.
10: Hello Mix Shakers, welcome to Saturday Night Show Music FM. Music makes the people come together. Rhythm, pace and high BPMs jusqu'à minuit. On démarre avec cette affirmation sans équivoque. Après tout, on est là pour ça. I Can Dance by Björn and Mantum.

0: You're tuned to the best radio in town.
1: Mosaic FM.
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. كميات الأمطار المتفرقة التي تهاطلت مساء اليوم السبت بمعتمدية نبر من ولاية الكاف ساهمت في السيطرة على حريق جبل الطويلة بصفة شبه كاملة، وتواصل وحدات الحماية المدنية وأعوان إدارة الغابات عمليات التبريد والمراقبة بالجبل مع عدم تسجيل أي بؤر نارية نشطة إلى حدود الآن في إطار متابعة الوضع والوقاية من تجدد اشتعال النيران. تزامنا مع احتفال تونس بالذكرى 69 لعيد الجمهورية الموافق 25 جويلية، أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو قرية سيدي بوسعيد رسميا على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان الكورية، في تتويج لملف الترشح الذي قدمته تونس تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة، جاء قرار الإدراج بإجماع أعضاء لجنة التراث العالمي اعترافا بالقيمة العالمية الاستثنائية لقرية سيدي بوسعيد باعتبارها فضاء للإلهام الثقافي والروحي والفني ونموذجا معماريا متفردا يختزل جانبا مهما من تاريخ تونس وهويتها الحضارية. عدد من المتظاهرين يتجمعون اليوم السبت وسط العاصمة في تحرك ميداني تزامن مع أحياء التونسيين لذكرى 69 لإعلان الجمهورية، ورفع المشاركون في التجمع شعارات تعبر عن رفضهم للعديد من السياسات المنتهجة، مطالبين بإصلاحات شاملة ومراجعة عدد من القرارات والخيارات الراهنة على المستويين السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وشهدت الشوارع الرئيسية للعاصمة تواجدا أمنيا لمتابعة سير المظاهرة، في حين وصل المحتجون وقفتهم للتأكيد على تمسكهم بالحقوق والحريات والمسار الديمقراطي في ذكرى الجمهورية. وفي المقابل تجمع عدد من أنصار ومؤيدي مسار 25 جويلية في المكان نفسه رافعين الأعلام الوطنية وشعارات تعبر عن دعمهم المطلق للخيارات والسياسات التي تنتهجها السلطة القائمة. وأكد المشاركون في هذا التجمع تمسكهم بالمسار السياسي الحالي، معتبرين أنه خطوة ضرورية للإصلاح ومحاربة الفساد واستعادة مؤسسة الدولة لفعاليتها. في أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي يعلن أن القوات الأمريكية في المنطقة تكبدت خسائر كبيرة جراء الهجمات الإيرانية خلال أسبوعين. وقال محبي في تصريح خاص لوكالة تسنيمة أن الخسائر التي لحقت بالقوات الأمريكية شملت مجالات الرادار والدفاع الجوي والدعم اللوجستي والبنية التحتية التشغيلية والقدرات الجوية. في عملية أودت بحياة شخص وإصابة 8 آخرين، استطاعت شرطة كوستاريكا اعتقال أكبر مهرب مخدرات مطلوب في البلاد والملقب بإل ديابلو. وصرح النائب العام في كوستاريكا كارلوس دياز للصحفيين قائلا إن الولايات المتحدة كانت قد عرضت مكافأة مقدارها 500,000 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أليخاندرو أرياس مونغي المعروف بلقب الديابلو، قبل أن يتم توقيفه صباح الجمعة في ريو فيرو بإقليم هيدريا في شمال شرق البلاد. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في ميكس شايك مع أجمل تحيات مراد الدريتي.
2: الأولى في تونس.
4: Hello, clubbers.
5: This is Mix Shake.

ただいま。

0: Mix Shake. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. وحدات الحماية المدنية والغابات مدعومة بتدخلات من المواطنين تتمكن من السيطرة على حيق بمنطقة سليسلة عمادة الكوديا من معتمدي أبو سالم، كان قد اندلع مساء السبت بمحيط مسكن لأحد المواطنين وأتى على عدد من أشجار الزيتون وأشجار مثمرة وأسيدة وقطاع من التبن. كما ألحق الحريق أضرارا بالبنايات التي تصدعت، إضافة إلى احتراق مساحات من الحصاد وعدد من الأشجار التي تستخدم كمصدات للرياح. وحاول أصحاب المسكن والجيران في البداية التصدي للحريق، لكن سرعة رياح الشيلي حالت دون ذلك لتنتهي نيران المسكن الكائن بأطراف التجمع السكني المعروف بالرضاونة. ومكن تدخل أعوان الحماية المدنية وعدد من المتطوعين من منع حصول كارثة بعد التمكن من محاصرة النيران ومنع وصولها لاسطبلات أكوام ضخمة من التبن ومركز للبحوث الزراعية كائنة بالمنطقة في تدخل دام أكثر من 3 ساعات. أحداث 100,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال الفترة 2016-2030 يمثل أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة باعتبارها قطاعا اقتصاديا منتجا وقادرا على إحداث الثورة وفرض العمل، إلى جانب دورها في المحافظة على الهوية الوطنية. والاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس تستهدف أيضا رفع سهم الثقافة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب 30% من السياح ضمن فئة السياحة الثقافية. النقابة التونسية لأصحاب السيدات الخاصة تطالب بضرورة أن تكون مراجعة أسعار الأدوية قائمة على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن. وجاء هذا الموقف عقب صدور منشور من قبل الصيدلية المركزية التونسية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك يعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية يشمل أكثر من 300 دواء وفق ما أكدته النقابة. المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية التابع لوزارة التربية يفيد بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. السلطات في إسبانيا وفرنسا تجري أكثر من 250 ألف شخص مع تمدد حرائق الغابات وعجز فرق الأطفاء عن السيطرة عليها. وسجلت فرنسا أكبر حرائق هذا الموسم، وأتت النيران حتى الآن على أكثر من 40 ألف هكتار من الأراضي، ما يعادل 4 أضعاف مساحة باريس. وزارة النفط الإيرانية تقول السبت أنها تمكنت من بيع نفط بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار دولار خلال الحرب والهدنة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: Vibrations. With DJ Maru.
1: DJ Maru. DJ Maru. On the mix.